صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 23 آب 2026. مثل العادة فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 لقاء الأحد مع كريستال شقير وضيفة الناطق باسم اليونيفيل داني غفري. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر هوى لبناني مع جان خوري إخراج شرب الراشد ورحلة اليوم إلى بلدة بطمي، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 23 آب 2026.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نحييكم من صوتي كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، حيث نفذت طائرات العدو غارات على علي الطاهر ودوحة كفر رمان فجر اليوم بالتزامن مع قصف بالقذائف الفوسفورية، كما استهدف العدو المنصوري وأطراف ميفدون بتمشيط بالأسلحة الرشاشة خلال ساعة الفجر الأولى. وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ سلسلة تفجيرات كبيرة لعدد من المنازل والممتلكات في بنت جبيل وزوتر الشرقية ومجدل زون ومشاع المنصوري ويحمر شقيف والقنطرة والطيبي. أعلن المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توم براك إن أي تسوية جدية في لبنان لابد أن تشمل حزب الله وإيران، وإلا مهما اجتمعت كل الفصائل اللبنانية حول طاولة للتفاوض ستظل هذه المفاوضات تدور حول البنية الفعلية للسلطة. براك وفي حديث له أمس قال: كيف سينتهي الأمر على طاولة المفاوضات من دون مشاركة حزب الله وإيران؟ وإن هذه هي المشكلة في لبنان، معتبرا ألا ضم إسرائيليا للأراضي اللبنانية. كما أعلن براك في معرض حديثه عن الوضع في سوريا أن هضبة الجولان السورية محتلة من قبل إسرائيل وفقا للقوانين الدولية. تصريحات المبعوث الأمريكي أثارت ردود فعل وتعليقات إسرائيلية منددة جاءت على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال إن هذا الموقف لا يعكس سياسة الرئيس ترامب. إلى طهران، حيث أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني أن حزب الله وقف إلى جانب إيران وأن طهران لن تتخلى عن الحزب وستقف إلى جانبه. على أجواء الترقب بقي ملف التأزم حول مضيق هرمز بين واشنطن وطهران بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران اعتبارا من الاثنين. و أفادت المعلومات الواردة من واشنطن أن الوزير الأمريكي سيعلن عن هذه التدابير بالفعل ظهر غد بحسب التوقيت الأمريكي. إيران ردت بسلسلة تصريحات على العقوبات الأمريكية الجديدة بالإعلان أنها لن تسمح بعبور أي قطرة نفط عبر مضيق هرمز، وأنها تحمل الدول التي ستؤازر واشنطن في هذه العقوبات تبعات القرار الأمريكي والمشاركة في تطبيقه. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية، وقال إنه لن يسمح بدولة فلسطينية تسيطر عليها إيران طالما بقي في منصبه، ختم نتنياهو. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

طوعي بقلب الشوق وتزيدو حبيتك ما بعرف وين بقيا نبعب.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9:00 صباحا حتى 4:00 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 23 آب 2026. نكتفي اليوم بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. عنوان النهار على الإنترنت: حركة بلا بركة وكل الأنظار إلى علي الطاهر، ماذا وراء المرونة المفاجئة للحزب حيال واشنطن؟ وأقرأ من النهار: باستثناء الرصد الميداني الدقيق لصورة الوضع القائم حول منطقة علي الطاهر التي تختصر المشهد الميداني في جنوب لبنان بمجمله، لا تظهر المعطيات التي تتصل بالتحركات الدبلوماسية الكثيفة بين لبنان وسائر الدول المعنية أي اختراقات مرتقبة أو وشيكة، بما بات ينذر بفترة جمود ومراوحة طويلة تعرض لبنان لمزيد من الاستنزاف في مختلف الاتجاهات والمجالات. وعلى أهمية التواصل اللبناني مع الدول الأوروبية على غرار اللقاءات التي أجراها الرئيس جوزيف عون في روما، كما الاتصالات الجارية بين لبنان وفرنسا في صدد انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية في باريس في 17 من أيلول المقبل، شككت جهات واسعة الاطلاع في أن تبدل هذه القناة الدبلوماسية في واقع المسار التفاوضي الذي يحدد وحده بنسبة كبيرة مصير التطورات اللبنانية المقبلة، بعدما رسم الاتفاق الإطاري وما نتج عنه مسارا حصريا لإنهاء الحرب جنوبا، وربط نهاية الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الحدودية بنزع سلاح حزب الله، ولكن الجهات نفسها لفتت إلى أن لبنان يقوم بالخطوات الصائبة في إبقاء هامش استقلاليته ومصالحه العليا مفتوحا من خلال الحفاظ على صلاته الدبلوماسية الوثيقة بالدول الأخرى، أوروبية كانت أو خليجية أو سواها، لأن انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية

ربما إقليميا أيضا، نظرا إلى احتمال تورط إيران مجددا في أي معركة كبيرة في الجنوب تحت ذريعة نصرة ذراعها حزب الله. أيضا من النهار ذكر أن من المتوقع أن يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع وفد رفيع المستوى مطلع الأسبوع المقبل إيطاليا، حيث يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، علما بأن مشاركة قوة إيطالية لا يزال قيد البحث والمشاورات لم تصل بعد إلى قرار نهائي، ذلك أن إيطاليا لديها استفسارات حول مهام هذه القوة والبقعة الجغرافية التي ستعمل فيها وطبيعة عملها إلى جانب الجيش اللبناني. وفي السياق نقل عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة لن تغطي مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني لأنه لم يأتي بالتنسيق معها. أيضا من النهار بدا لافتا على صعيد المواقف من التطورات الجارية أن عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي المعروف بإطلاق المواقف المتشددة والحملات الحادة اعتمد أمس نبرة مرنة تجاه الأمريكيين، وذلك غداة إعادة تصنيف واشنطن للحزب بأنه فصيل ضمن الحرس الثوري الإيراني. وقال قماطي إن حزب الله لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكان التواصل المباشر مع الأمريكيين، وإن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. وأضاف المقاومة اتخذت قرارا بالصبر وإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم بهدف الوصول إلى التحرير الكامل وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية. وأكد قماطي أن المقاومة ما تزال قوية وقادرة، وأن عدم الرد على كل اعتداء لا يعني ضعفا أو عجزا، مشددا على أن أي محاولة إسرائيلية للتقدم واحتلال أراض أو نقاط جديدة ستواجهها المقاومة بما يتناسب مع طبيعة التطور الميداني. وفي ملف علي طاهر أكد قماطي أن قرار المقاومة الحالي هو الصمود والتصدي مع دراسة جميع الخيارات المتعلقة بالموقع، نفيا قاطعا وجود أي مقاتل إيراني في صفوف المقاومة في جنوب لبنان، وقال إن العقوبات والحصار المالي لن يدفعا حزب الله إلى التراجع عن مشروع المقاومة أو التخلي عن أهله وبيئته. وقال قماطي إن أنصار الله في اليمن أبدوا استعدادهم لإغلاق باب المندب في حال الإطباق على المقاومة وشعبها في لبنان ووضع مفتاحه بيد المقاومة. أيضا من النهار كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على إكس: يبدو أن التنظير للهزيمة والاستسلام تحت شعار حصرية السلاح أخذ يستشري في صفوفنا من خلال حديثي النعمة، ويبدو أن ذكر الهدنة ممنوع بعدما تبنت جهات من هذه الدولة ورقة الإطار التي لا ترتكز إلى أي مستند قانوني.

إلى عنوان موقع نداء الوطن الأساسي: بعدما خون العهد والحكومة، الحزب يلمح إلى حوار مع واشنطن. وأقرأ من موقع نداء الوطن: إيطاليا التي عاد منها رئيس الجمهورية جوزيف عون مختتما محادثات مهمة في الفاتيكان وروما، ستبقى في واجهة الأحداث مطلع الأسبوع المقبل في ضوء الزيارة المرتقبة.

مستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل التي ستأتي استكمالاً لزيارة رئيس الجمهورية، وستتناول خصوصاً سبل دعم الجيش اللبناني وآلية التحقق من نزع السلاح في جنوب لبنان والدور الإيطالي في القوة الجديدة التي قد تشكل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وعلى وقع استمرار الغارات والتفجيرات في عدد من البلدات الجنوبية، برز تصريح مفاجئ لعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، قال فيه إن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام احتمال التواصل المباشر مع الأمريكيين، مشيرا إلى أن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. وهذا ما علق عليه مصدر سياسي متابع بالقول لنداء الوطن إن موقف قماطي ليس زلة لسان، بل هو رسالة مباشرة إلى الأمريكيين توحي بأن الحزب بات مقتنعا بأن قوته السياسية والعسكرية ليست كما في السابق، وحتى لم تعد تكفيه ليدير البلاد وفق المصلحة الإيرانية. وهذا ما أظهرته سلسلة من المحطات السياسية والأمنية في الفترة الأخيرة. ويضيف المصدر إن الحزب الذي أصبح يدرك أن لا عودة عن مسار التفاوض الذي تسلكه السلطة بكل عزم على إنجاحه، سيسعى لتحقيق مكتسبات تعوضه عن خسائره المتتالية في الميدان وفي الحياة السياسية، وربما يكون هذا هدف رسالة الانفتاح تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأنه سبق واتهم العهد والحكومة بالخيانة العظمى عندما دخلت السلطة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.

أيضا من موقع نداء الوطن قفزت إلى الواجهة تصريحات مثيرة للجدل أطلقها المبعوث الأمريكي توم باراك، الذي قال إن أي تسوية جدية في لبنان لابد أن تشمل حزب الله وإيران، معتبرا أن جمع الأطراف اللبنانية حول طاولة واحدة لا يكفي إذا لم يأخذ المسار التفاوضي في الاعتبار بنية القوة الفعلية في لبنان، وتساءل كيف ستحل المشكلة إذا لم يكن حزب الله وإيران مشاركين؟

0: أيضا من نداء الوطن وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، لا تزال الساحة السورية مسرحا لتطورات أمنية متتالية، كان آخرها ضربة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق، وذلك بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. وقد نددت الخارجية السورية بالضربة معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا على إرهابي كان قد وصل إلى مراحل متقدمة في التحضير لهجمات إرهابية. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: آه خير، شو في؟
3: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: في وقت
7: كنا
8: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
11: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. هدد إيران بأوراق جديدة عشية إعلان أشد العقوبات في التاريخ. ترامب: الضغط الاقتصادي لا يستبعد الحرب. بعد السماح لنفط العراق بعبور هرمز، طهران تطالب بغداد بديون الغاز والكهرباء. العام الدراسي الجديد يفرض قرارات صعبة. إسرائيل تسعى لتطويع جغرافيا لبنان. انتقد استفزاز إسرائيل لتركيا بقصف أبو الظهور. براك يحذر من عواقب وخيمة لأي خطأ. انهيار مفاوضات اللحظات الأخيرة وسط اتهامات متبادلة. بوادر حرب تجارية بين أمريكا وكندا. من اللوفر إلى العلا، كيف صنعت الثقافة جسرا استراتيجيا بين الرياض وباريس. قبل 6 أيام من الاغتيال، خدام للحريري غادر لبنان، فرد الحريري: لدي انتخابات. من الأبار إلى الميزانية، أين تذهب أموال النفط الليبي؟ برلين تقترح طرقا دبلوماسية غير تقليدية لإحلال السلام في أوكرانيا. بعد 16 عاما، غواية السينما تعيد عبد المجيد الكناني إلى التمثيل. وأقرأ من الشرق الأوسط: تتواصل في جنوب لبنان عمليات التدمير الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة مستهدفة المنازل والأحياء والأحراج ومواقع جغرافية عدة، في محاولة وفق الخبير العسكري حسن جوني لتطويع الجغرافيا وإزالة المباني والعوائق التي قد تشكل تهديدا أو تحد من الرؤية مستقبلا. ويشير إلى أن التدمير يندرج أيضا في إطار معاقبة بيئة حزب الله والقضاء على مقومات الحياة بما يعقد عودة السكان لسنوات. وشن الطيران الإسرائيلي أمس غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة نبطي الفوقة وحي الدير في النبطي الفوقة، إضافة إلى منطقة الدبشي وأطراف زوتر ودير سريان ومشاع المنصوري. ويفرض الوضع الأمني قرارات صعبة على أهالي الجنوب مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، إذ لا يزال كثيرون مترددين في تسجيل أبنائهم تحسبا لتجدد الحرب أو الانتقال مجددا إلى التعليم من بعد. أيضا من الشرق الأوسط: قبل 6 أيام من اغتيال رفيق الحريري، يروي عبد الحليم خدام في مذكراته أنه جلس إلى رئيس الحكومة اللبنانية السابق في منزله ببيروت على غداء غلب عليه القلق، وأنه كرر عليه نصيحة واحدة: غادر لبنان فورا. فخلال اجتماع للقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في القصر الجمهوري السوري آنذاك، كان جدول أعماله تنظيميا. قال بشار الأسد لأعضاء القيادة: هناك مؤامرة أمريكية فرنسية على سوريا ورفيق الحريري متورط بها. يقول خدام إنه فوجئ كما فوجئ الأعضاء بهذا الحديث الخطير، وأنه بعد يومين حمل وزير الدفاع اللبناني السابق محسن دلول رسالة شفهية إلى الحريري، مفادها بأن وضعه معقد وعليه مغادرة لبنان فورا. وفي 8 شباط 2005 توجه خدام إلى بيروت لإجراء فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية، ثم لبى دعوة الحريري إلى الغداء. كان الرجل قلقا وسأله عن الرسالة التي نقلها دلول، فشرح له الوضع ونصحه بالمغادرة فورا. أجاب الحريري: لدي انتخابات، كيف أترك الناس وأغادر؟ فرد خدام: حياتك أهم من الناس وعائلتك أهم من الانتخابات. وتسجل المذكرات تفصيلين لافتين من ذلك الغداء. الأول سؤال الحريري عن دور ماهر الأسد، إذ روى أن عوني الكعكي صاحب جريدة الشرق أبلغه أن ماهر الأسد حريص على إقامة علاقة معه، وهو مستعد لحل الإشكالات القائمة بينه وبين الرئيس،
وأنه يعتبره صديقا وفيا لسوريا. وكان تعليق خدام: يجب أن تكون حذرا وتغادر لبنان. والثاني جواب الحريري عن سؤال الحماية: كان لدي 50 عنصر حراسة فسحبوهم وأبقوا على 6 عناصر فقط. وبعد 6 أيام وبينما كان خدام في اجتماع للقيادة القطرية في دمشق يوم 14 من شباط، شاهد على شاشة التلفزيون في مكتب أحد رفاقه خبرا عاجلا عن انفجار كبير في بيروت، ثم أذيع أن الانفجار استهدف موكب الحريري وأنه قضى مع حراسه ومع عدد من المواطنين. يروي خدام أنه أبلغ الرئاسة عزمه التوجه إلى بيروت للتعزية، فجاءه الرد عبر مدير مكتب الرئيس: إذا أردت أن تذهب فاذهب بصفتك الشخصية. وذهب فعلا مع زوجته وولديه، فيما قرر النظام مقاطعة الجنازة ومجلس العزاء، وصدرت الصحف الرسمية السورية بعنوان انفجار كبير في بيروت، من دون أن يتصدر اسم الحريري صفحاتها الأولى، مكتفية في متن الخبر بالإشارة إلى أنه كان من بين الضحايا. تفصيل يقول خدام إنه زاد في توجيه الاتهام إلى بشار الأسد.

أيضا من الشرق الأوسط، أكد السفير الأمريكي لدى تركيا المبعوث الرئاسي إلى كل من سوريا والعراق توم براك أن قصف إسرائيل مطار أبو الظهور السوري يمكن أن يكون في إطار استفزاز إسرائيلي لتركيا، وتلك لعبة خطيرة حيث قد تترتب على أي خطأ عواقب وخيمة. براك حذر عبر بودكاست عبر يوتيوب وفي تصريحات أيضا لقناة بي بي سي من تأثير مثل هذه الهجمات على الاستقرار في المنطقة، مذكرا بحادثة إسقاط تركيا طائرة روسية في منطقة حدودية مع سوريا أواخر عام 2014 والتي تسببت في تصاعد التوترات الإقليمية. بدورها عدت أنقرة أن ما وصفته بالسياسة الرخيصة التي تنتهجها حكومة نتنياهو والتي تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية لا تجد أي صدى لا داخل المجتمع الإسرائيلي ولا في المنطقة ولا عند المجتمع الدولي. أيضا من الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضغط الاقتصادي على إيران لا يستبعد احتمال العودة للمواجهة العسكرية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق لكنهم ليسوا مستعدين للاتفاق الذي تريده واشنطن. وتابع ترامب إن الولايات المتحدة تملك سيطرة واسعة على المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، مضيفا إن واشنطن تراقب تطورات الصراع. كما قال مسؤول كبير في إدارة ترامب لوكالة رويترز إن العقوبات والحصار البحري أضعفا الاقتصاد الإيراني بشدة، وصفا البلاد بأنها مفلسة تماما. وأضاف إن الرئيس الأمريكي يمتلك مجموعة من أوراق الضغط التي هدد باستخدامها بصورة أقوى خلال الأسابيع المقبلة، لكن المسؤول أقر أيضا بوجود تباين داخل البيت الأبيض بشأن الحرب مع إيران والسبل الممكنة لإنهاء الأزمة، في وقت ترى فيه واشنطن أن الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع طهران إلى تقديم تنازلات. وتوضح هذه التصريحات أن الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية. وتواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل رسائل التحدي عشية إعلان واشنطن غدا الاثنين رزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها الأشد في التاريخ، وسط مخاوف من امتداد تداعياتها إلى شركاء طهران التجاريين وفي مقدمتهم الصين. ووفق بيانات شركة كابلر لعام 2025 استحوذت الصين على أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني المنقولة بحرا. ويأتي التصعيد في وقت تقترب فيه الحرب بين البلدين من إتمام شهرها السادس، ورغم توقف المواجهات المباشرة بينهما في الوقت الحالي لا تبدو واشنطن وطهران مستعدتين للعودة إلى طاولة المفاوضات، في حين يبقى مضيق هرمز نقطة التوتر الأبرز مع تراجع حركة شحنات النفط عبره إلى مستويات غير مسبوقة.

0: إلى عناوين العربي الجديد. طهران، رسائل إقليمية لتعاون أمني واقتصادي. قاليباف، تلقينا رسائل من دول الجوار لصياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد. طهران، سنسخر كل إمكاناتنا لإحباط الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وتجاوز الضغوط. ترامب، إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وسيطرنا على مضيق هرمز. لقاء عماني أمريكي أول بعد تهديد واشنطن مسقط. قبائل اليمن، ورقة حسم استراتيجية. كاتس ينتقد تصريحات براك، والاحتلال يستهدف سيارة في ريف دمشق. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. براك، الجولان أرض سورية وإسرائيل تحتله خلافا للنظام الدولي. مطار رفيق الحريري الدولي يدعو المسافرين للحضور قبل 3 ساعات من الرحلة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل إلي طنوس.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: ero franno sto patente. Dai, vieni.
1: بدي نعمل له شريط الكاسيت اول شيء يعمله
0: ايه بصير مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت ابطا مش فاهم نفس الطبقة ايوه
2: تذكر اخر مرة شفتك سنت
0: احلى
2: تذكر وقت اخر كلمة
0: بس وين الموسيقى انا عبول كده الوقت
3: لا في موسيقى هذا شريط الكاسيت

0: هاي الطبقة المضبوطة.
1: كيفك؟ هلا مثل ما كنت عبود؟
0: مثل ما ايه، بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
1: كان الصوت غير شيء هلا.

0: ناخدها مرة ثانية.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه مين؟ لا مو قد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص أنا مش كلها لأنه في أشياء بعملها.
0: كيفك أنت
1: هلا أنت أنت أنت
0: بدنا نسجل؟
1: يلا كله موجود.
3: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رينتوكيل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا، خلينا نفكر نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: Back to the Roots, Eye on the Future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل، فادي أبي تامر وإلي طنوس.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. تشابك الجبهات ولبنان يترقب حصيلة التبدلات. توم براك يسأل عن جدوى المفاوضات في غياب حزب الله وإيران عن الطاولة ويقول الجولان محتلة. رد لوزير الدفاع الإسرائيلي منددا. إحراق وتدمير عشرات المنازل جنوبا وجولات من القصف على علي الطاهر. الرئيس سلام يعد أساتذة الجامعة بطرح ملف التفرغ على طاولة الحكومة. إقفال معامل لصناعة الأجبان في شتورة. استبدال الحليب بالزيوت والمواد المصنعة. الجمارك تصادر أدوية لمرضى السرطان مهربة تباع في السوق السوداء. لتسهيل السفر الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات. الحرب الاقتصادية في هرمز أمام محطات تصعيدية واتساع حرب النفوذ التركية الإسرائيلية على الأرض السورية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: تعددت الجبهات والمصيبة واحدة، التوتر يلف العالم والاقتصاد إلى مزيد من التأزم والأثمان. القصة عالقة بين واشنطن وطهران، إنها حرب مضيق هرمز وعقوبات اقتصادية مرتقبة تبدأ غدا عبر مؤتمر لوزير الخزينة الأمريكي، في حين تعتبر طهران أن التنفيذ سيحرم العالم من عبور أي قطرة نفط مضيق هرمز. أما عن جديد الجبهات فهو هذه المرة بين تركيا وإسرائيل، ومن بوابة الصراع على النفوذ في سوريا، ليبقى لبنان ورقة عالقة بين كل هذه الدول على وقع التصعيد الإسرائيلي والتشابكات القائمة. والتصعيد الحالي مرهون بأهواء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الانتخابية في تشرين، في حين تحكم المواقف الأمريكية هذه الأيام أيضا الأهواء الانتخابية في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل، ليقف العالم متلقيا شظايا الحملات وهي موزعة بين السياسة والأمن والاقتصاد. التبدلات المتسارعة تترجم بمواقف جديدة وربما مفاجئة. فالمندوب الأمريكي إلى المنطقة توم براك، صاحب نظرية ضم لبنان إلى سوريا قبل عام، أطل من جديد بمواقف مختلفة عن السابق حول لبنان وسوريا. والبداية من كلام براك عن المفاوضات اللبنانية.
1: أي تسوية جدية في لبنان لابد أن تشمل حزب الله وإيران، هذا ما قاله المفد الأمريكي توم براك، وأضاف: ما جدوى أي طاولة مفاوضات تشارك فيها كل القوى اللبنانية ولكن من دون حزب الله وإيران؟ ستبقى تدور حول البنى الفعلية لصاحب القرار. وسأل براك: كيف ستحل المشكلة إذا لم يكن حزب الله وإيران مشاركين؟ وأشار إلى تعقيدات تشوب الوضع ولا يوجد حل سهل. إسرائيل لديها مخاوف أمنية، ولبنان لا يريد أن يكون ورقة مساومة بين القوى الكبرى. واعتبر براك في معرض حديثه عن لبنان ألا ضم إسرائيليا لأراضي لبنانية.
0: هذا ما قاله براك عن الملف اللبناني. أما عن الشأن السوري فقد وجه براك انتقادا واضحا إلى إسرائيل على خلفية قصفها لقاعدة أبو الظهور السورية، وحذر من أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة مع تركيا، وأشار إلى أن أنقرة اقتربت من التفكير في رد عسكري على القصف الإسرائيلي. وفي سياق مواقفه اللافتة قال المندوب الأمريكي: إن الجولان هي أرض سورية ولا تزال محتلة من قبل إسرائيل، مذكرا بالقرارات الدولية. تصريحات المفد الأمريكي أثارت غضبا إسرائيليا عبر عنه وزير الدفاع.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ندد بمواقف المبعوث الأمريكي توم براك بشأن التطورات في سوريا، معتبرا أنها تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال هضبة الجولان. وفيما يتعلق بالغارة على مطار أبو الظهور، وصف كاتس رد براك بأنه مليء بالمغالطات، مؤكدا أن الغارة نفذت بنجاح بعد عدم الاستجابة للتحذيرات التي وجهتها إسرائيل.
0: تزامنا وفي موقف لافت قال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: إن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكان التواصل المباشر مع الأمريكيين، وإن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. قماطي أضاف إن المقاومة اتخذت القرار بالصبر وإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم بهدف الوصول إلى التحرير الكامل وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وأشار أيضاً إلى أن المقاومة ما تزال قوية وقادرة، وأن عدم الرد على كل اعتداء لا يعني ضعفاً أو عجزاً، لافتاً إلى أن أي محاولة إسرائيلية للتقدم واحتلال أراضٍ أو نقاط جديدة ستواجه بما يتناسب مع طبيعة التطور الميداني. ولاحقاً أوضح قماطي أنه قصد في كلامه عن المسار السياسي مسار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران وليس مفاوضات روما حول لبنان.
1: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على إكس: يبدو أن التنظير للهزيمة والاستسلام تحت شعار حصرية السلاح أخذ يستشري في صفوفنا من خلال حديثي النعمة، ويبدو أن ذكر الهدنة ممنوع بعدما تبنت جهات من هذه الدولة ورقة الإطار التي لا ترتكز إلى أي مستند قانوني.
0: من المتوقع أن يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل روما على رأس وفد رفيع المستوى مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تتعلق بدور إيطاليا المحتمل في مرحلة ما بعد اليونيفيل والتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. وفي حين حددت باريس موعداً في 17 أيلول لاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، نقلت النهار اليوم عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة لن تعطي مؤتمر باريس لدعم الجيش أي أهمية ولن تشارك لأنه لم يأتي بالتنسيق معها. وليس بعيدا من المواقف الخارجية المرتبطة بالوضع اللبناني، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن حزب الله وقف إلى جانب إيران وأن طهران لن تتخلى عنه وستقف إلى جانبه، ليختم بالقول: إيران هي المنتصرة وأمريكا ستخرج خاسرة من المنطقة.
1: جنوباً، تتواصل جرائم التفجير الإسرائيلية والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات على وقع استمرار القصف والغارات التي تركز على محور علي الطاهر، كفر رومان والنبطي الفوقة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني خلال ساعات الفجر وحتى هذا الصباح، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد 1:30 فجرا غارات استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة بالقذائف الفسفورية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا أطراف ميفدون والمنصوري، ونفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي عملية تمشيط باتجاه دير سريان والقنطرة. كذلك سجل خلال ساعات الفجر عملية توغل لآليات العدو من البياضة باتجاه بيوت السياد وإلى داخل بلدة المنصوري تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد ليلا ويوم أمس عدوانا واسعا وأعمال تفجيرات ضخمة شملت معظم القرى والبلدات المحتلة، وطالت بلدات الطيبي والقنطرة والمنصوري وبنت جبيل وكونين وطلوسة وميس الجبل وحولة وأطراف أرنون كفر تبنيت ومشاع المنصوري ومجد الزون. كما استهدف أمس الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة سروبين بأكثر من 4 غارات دمرت عددا من المنازل، وبلدة المنصوري بغارتين، كما استهدف الطيران المعادي تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت أمس مرتفع علي الطاهر والمنصوري وأطراف درع شيط والدبشة ووادي سلوكي ودوحة كفر رمان وأطراف النبطي الفوق وزوتر الشرقية، ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت عيط الجبل وحداثة وبرعشيد وبيت يحون وزوتر الشرقية ووادي الحجير. كذلك ألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري وباتجاه أحد رعاة الماشية في وادي الغدير في خراج بلدة سربين من دون تسجيل إصابات بشرية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: دبلوماسيا، تعود قضية السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني إلى الواجهة مع انتهاء تأشيرته غدا وقرار عدم قبول أوراق اعتماده في أذار الماضي. على ذمة المعلومات وهي غير رسمية، فإن المخرج الذي سيعتمد سيقضي بتمديد تأشيرة الشيباني كمواطن إيراني مقيم في سفارة بلاده في لبنان، ولكن ليس بصفة دبلوماسية.
1: تربويا، ردت وزيرة التربية ريما كرامي في بيان على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية لأصحاب الطلبات الحرة. البيان وصف قرار إلغاء هذه الامتحانات بأنه يثير جملة من الإشكاليات القانونية المثيرة للدهشة والتساؤلات، ومنها بحسب الوزيرة: هل يجوز تحميل الإدارة مسؤولية تطبيق القانون؟ هل يجوز أن تتحول الرقابة على القرار الإداري إلى إعادة نظر؟ الوزيرة كرامي اتهمت أمس أيضا نواب جبيل بالشعبوية لرفضهم إقفال بعض المدارس الرسمية، وأوضحت أن هذه المدارس أعطيت فرصة لرفع عدد طلابها ولم تتمكن من ذلك، فكان قرار الإقفال.
0: نبقى في الشأن التربوي. ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية حضر في السراي في لقاء الرئيس نواف سلام مع وفد من الأساتذة المتعاقدين الذين وعدوا بالتثبيت في 17 من شباط الماضي على أن تتم تسمية الدفعة الأولى في الأول من أيلول، ولكن حتى الآن لم يصدر المرسوم الذي يفترض أن يحدد أسماء الأساتذة المثبتين. الناطق باسم الوفد مصطفى راغب نقل وعدا من الرئيس سلام بطرح قضية التثبيت على طاولة مجلس الوزراء في جلسة ستعقد في 3 أيلول أو في 10 أيلول.
1: أدوية لمرضى السرطان وحقن بوتوكس وفيلر مهربة تباع في السوق السوداء بطرق غير قانونية اكتشفت وضبطت من قبل الجمارك بعد عمليات رصد وجمع معلومات داخل أحد المستودعات في بيروت، حيث كانت مخزنة تمهيدا لنقلها وبيعها خارج الأطر القانونية المعتمدة. وشملت المضبوطات مئات الأصناف من الأدوية، من بينها أدوية مخصصة لعلاج السرطان وأمراض الدم والأمراض المزمنة، إضافة إلى مستحضرات مستخدمة في الطب التجميلي، وقد جرى توقيف المخالفين بإشراف القضاء المختص.
0: ومن عصابات الأدوية إلى الفوضى في الأمن الغذائي. بقاعا دهمت قوة من ضابطة جمارك شتورة 3 معامل لصناعة الأجبان والألبان غير مستوفية للشروط، وتبين أنه يتم استخدام زيوت مهدرجة ومواد

0: بدهم المصارف يعطوا لكل مودع رقم موحد. هذا الأمر بيخلي مصرف لبنان يكون عنده مركزية وقدرة على معرفة كل مودع بكل المصارف اللبنانية. تفصيل بين الأموال ما يسمى نقدية وغير نقدية فيه مخاوف أنه يكون في نية في هركات على الوديع أو اقتطاع من هالوديع هذه بشكل أو بآخر.
1: في أخبار المناطق، افتتاح المهرجان السنوي الثاني للبندورة مساء أمس في بلدة كفر نبرخ برعاية وحضور وزير الزراعة نزار هاني وبمشاركة حشد من الفعاليات وأبناء المنطقة. الوزير هاني أكد على تشجيع الاستثمارات الزراعية وأشار إلى أن إقامة المعارض والمهرجانات الزراعية في المناطق تشكل منصة مهمة لعرض الإنتاج المحلي وتتيح ربط الجهة المنتجة مباشرة بالمستهلك.
2: شرف الصيف على نهايته وبدأت صالات المطار تغص بقوافل المغادرين ككل عام. تلافيا للازدحام والإرباكات، دعت رئاسة المطار في بيان كل المسافرين إلى التوجه قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلاتهم. وأوضح البيان أن الحضور المبكر يتيح استكمال إجراءات السفر وتسليم الأمتعة بسلاسة والحد من الازدحام وتفادي أي تأخير.
1: في أخبار الطرق، سباقات في المنارة كما في فالوغة وتدابير سير مرافقة. فاعتبارا من الساعة 6:30 التدابير في بيروت في مواكبة سباق يستمر حتى 10:00. تشمل التدابير منطقة المنارة، النادي العسكري، رأس بيروت وصولا إلى عين المريسي ذهابا وإيابا. هذا عن المنارة. أما في فالوغة فاعتبارا من الساعة 7:00 بدأت هذا الصباح التدابير وتستمر حتى 6:00 في مواكبة سباق تسلق الصخور، وقد طلبت قوى الأمن من المواطنين التقيد بالإرشادات تلافيا للازدحام.
2: إلى أخبار المنطقة، ترقب لارتدادات العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة على إيران والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد في مؤتمر صحفي لوزير الخزانة الأمريكي. رئيس دونالد ترامب وصف هذه الخطة بحرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران، وتوعد أي دولة تتعامل مع طهران تجارياً تبعات وخيمة. الرئيس ترامب نشر في الساعات الماضية عبر منصته خريطة لمضيق هرمز وكتب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة، وهو التصرف الثاني من نوعه للرئيس الأمريكي. فكيف ستواجه طهران العقوبات؟
1: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن الشعب الإيراني والحكومة يقفان متحدين خلف القوات المسلحة، كما اعتبر أن الشعب الأمريكي يعارض الحرب مع إيران ولا يدعم الجيش والحكومة الأمريكيين. وأضاف إن هيبة مقاتلات F-35 تحطمت في إيران والدول العربية لم تعد تثق بالسلاح الأمريكي. وحذر المسؤول الإيراني الدول المجاورة من المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على إيران قائلا إن طهران ستعتبر أي دولة تشارك في ذلك عدوا، ومهددا بأنه في هذه الحالة لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن استهداف مسارات أخرى يصدر عبرها النفط من الخليج. وأكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها، مشددا على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون هذه المرة الطرف الأول الذي ينفذ التزاماته. وزارة الخارجية الإيرانية أشارت في بيان أيضا إلى أن واشنطن تمارس الإرهاب الاقتصادي، وإن المسؤولين عن العقوبات يستحقون المحاكمة والعقاب على ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة.
2: توترات وردود ساخنة بين تركيا وإسرائيل والكباش على الأرض السورية. قاعدة أبو الظهور الجوية السورية التي تعرضت لقصف إسرائيلي تحولت إلى عنوان المواجهة غير المباشرة بين تل أبيب وأنقرة. إسرائيل أغارت قبل أيام على أبو الظهور في رسالة واضحة.

0: إلى تركيا بأنها قادرة على التحرك في الداخل السوري ساعة تشاء. صراع النفوذ في سوريا مرشح إلى مزيد من التفاعلات في ظل التوتر الراهن بين أنقرة وتل أبيب. وفي جديده غارة لمسيرة إسرائيلية على حافلة سورية في بلدة بيت جن في ريف دمشق. الخارجية السورية نددت بالضربة لأنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، في حين جاء في الرواية الإسرائيلية أن المسيرة أطلقت النار على إرهابي كان قد وصل إلى مراحل متقدمة في التحضير لهجمات إرهابية بحسب البيان الإسرائيلي.
1: في جديد الدراسات الصحية، نصائح قد تساعد على مقاومة إغراء الحلوى وتناولها بكميات. وبحسب الدراسة إن هذه الرغبة ليست مرتبطة دائما بضعف الإرادة، إذ تتداخل فيها عوامل عدة بما فيها العادة والعامل النفسي. أما كيف نتغلب على الإفراط في تناول الحلوى، فالنصيحة بعدم الحرمان، بل تناول كمية صغيرة ونوعية جيدة. ومن النصائح أيضا خلط الحلوى بمكونات أخرى لتلافي الإفراط، كمزج الشوكولا مع الفاكهة أو اللبن والمكسرات، وتغيير العادات، فبدلا من الاحتفاظ بالبسكوي والشوكولا في درج المكتب أو في المنزل، الاحتفاظ بحبة فاكهة لتناولها عندما نشعر برغبة شديدة في تناول السكريات. والآن إلى الأحوال الجوية. ينتظر أن يتراجع تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبيا اليوم، لتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 27 و 32 درجة.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنري صغيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1790، مصر ولبنان في يوم خليل مطران.

كان ذلك في القاهرة قبل 113 سنة من اليوم، 5:15 24 نيسان 1913. القاعة الكبرى في الجامعة المصرية تستقبل كبار أعيان الدولة وأهل الأدب والصحافة، يتقدمهم ممثلا صاحب الرعاية الأمير محمد علي باشا. جاءوا جميعا بكل مهابة يحتفلون بتكريم ابن بعلبك شاعر القطرين مصر ولبنان خليل مطران. البادرة جاءت من الصحفي اللبناني نزيل القاهرة سليم سركيس، الذي خصص عددا كاملا من مجلته الشهرية مجلة سركيس، العدد المزدوج 4 و5 نيسان أيار 1913، نشر فيه جميع ما قيل وكتب في ذاك المهرجان الأدبي الكبير أقامه سركيس لمناسبة نيل خليل مطران في السنة السابقة 1912 الوسام المجيدي الثالث من خديوي مصر عباس الثاني، وهو أرفع وسام رسمي عهد ذاك. هذا العدد النادر من مجلة سركيس استله الدكتور هيام ملاط من مكتبته الخاصة، ومكتبته من أندر المكتبات في لبنان غنى توثيقيا بمجلات وكتب يرقى معظمها إلى القرن 19، وأعده تحقيقا وتدقيقا وتحريرا وتعليقا، وأسداه إلى أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني في الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو، فصدر في منشوراتها كتابا في 192 صفحة بعنوان خليل مطران في مراياهم. أهمية الكتاب فيما حوى من نصوص المهرجان الأدبية الثمينة، بينها قصيدة أحمد شوقي ومطلعها لبنان مجدك في المشارق أول والأرض رابية وأنت سنام، السنام يعني أعلى مرتفع على الرابية. وقصيدته تلك في لبنان جاءت قبل 14 سنة من قصيدته الشهيرة يا جارة الوادي، وكان كتبها لزحلة سنة 1927، وصدرت في مجلة شكري بخاش زحلة الفتاة تاريخ 21 آب 1927. كان سليم سركيس كتب إلى صديقه جبران في نيويورك سائلا إياه المشاركة في مهرجان خليل مطران، فأرسل جبران مقطوعته الشهيرة الشاعر لبعلبكي. طلب سركيس أن تقرأها مي زيادي فقرأتها، وكانت تلك المقطوعة فاتحة العلاقة التراسلية بين مي وجبران، والنص موجود في كتاب جبران العواصف الذي صدر في القاهرة سنة 1920. بين نصوص المهرجان الأدبي هذا مقطوعة أمين الريحاني، لم يحضر إلى القاهرة فأرسل نصه من الفريكي، وصدر لاحقا بعنوان هجروها في الجزء الثاني من الريحانيات. ومن نصوص المهرجان أيضا قصيدة شبل ملاط ممثلا شعراء لبنان، ونصوص حافظ إبراهيم وشكيب أرسلان وأنطوني جميل وولي الدين يكن وأمين تقي الدين وسواهم ممن حضروا وألقوا أو كتبوا إلى سركيس مهنئينه على البادرة ومهنئين خليل مطران على نيله الوسام المصري الأعلى. كتاب الدكتور هيام ملاط خليل مطران في مراياهم إرث ثمين في منشورات أكاديمية فيليب سالم للتراث اللبناني لدى الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، وهو هدية من الجامعة لكل من يطلبه ويحتفظ به ضوءا ساطعا من تراث لبنان الخالد.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. لا يختلف الممانعون والمطاوعون معا على أن لبنان ملتاع من الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته المستمرة، ولكن ما إن يجري تخطي نقطة اللقاء العابرة هذه حتى يتناسوا إسرائيل تماما ويتحول الخطاب إلى التعادي المطلق، بل ويستعينون بعضهم على بعض بمقتطفات من الصحف الإسرائيلية أو تصريحات من القادة أو بفلاسفة متخيلين للتأكيد على صحة ما يذهبون إليه، وربما تطور الأمر في المستقبل إلى تناسي الاستشهاد بالإنجيل المقدس والقرآن الكريم باعتماد ما جاء في التلمود أو ما قال جابوتينسكي. أريد أن أكون صريحا فأقول إن الصراع أصبح مكشوفا لأنه يدور حول السيطرة على ما يتبقى أو ما يتبقى من لبنان بعد أن تبلغ الشهية الإسرائيلية تخمتها. يفوتهم أن الجنوب أرض لبنانية، وكلما قضم جيش العدو منها قطعة تبارى المتبارون على تبادل الاتهام وتحميل المسؤوليات، ليسجل كل فريق على الآخر حجته، فيما حجج الملكية العقارية تنتهك بكل فظاظة، ويقوم المساح الصهيوني بمسح العمران عن ظاهر الأرض وباطنها. ذهب وفد للمفاوضات فرموه بما لديهم من مخزون ثقافي هجائي دون أن يقروا أنه لولا انتهاج الإسناد المعروف النتائج لما كانت للعدو ذريعة في تحريك جيشه. وهذا لا يعني أنني أحسن النية بقوم يقوم كيانهم على مبدأ استباحة الأغيار وتملك الأراضي بالقهر والاحتلال، لكنني أؤكد أن أحدا لا يملك أن يخترع دولته العليا فوق الدولة والمؤسسات ليأخذ الآخرين إلى مغامراته التي تدخل في عمق الصراع الإقليمي والدولي ولا توافق عليه أكثرية اللبنانية الكاثرة. أجد أنه قد حان الوقت ليقر حزب الله أن المعادلة اللبنانية التي كان يتحكم بها بصورة صارمة قد اختلت جدا، بدليل أن النائب الذي تجرأ يوما على ذكر حزب الله كان عليه أن يطهر نيعه، أما الآن فإن نوابا كثيرين يجهرون بمواقفهم المعادية بأنياع غير مطهرة، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار أنه فقد بره السوري وحلفه المسيحي وتعرض لاختراق استخباري خطير ودفع أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى، وخسرت بيئته أيضا القرى والسكن، وهذه أمور يقتضي معها أن يقلب صفحة خطاب لم يعد له رصيد من الواقعية ويفتح صفحة أخرى مع الطوائف والجهات التي مارست من قبله مغامراتها قبل ذلك وتوصلت إلى أن الدولة اللبنانية ذات الصيغة التي صمدت أكثر من 100 عام قادرة على لملمة الجراح والذهاب تحت راية الوحدة الوطنية لتحرير لبنان واستعادة دولة الحياة الطبيعية له. لازال خطباء الحزب وصحيفته ومنارته على الموقف عينه إبراز الفشل الزريع للمفاوضات مع ضرورة الانسحاب منها فورا صيانة لما تبقى للسلطة من وطنية محلة. فإذا ما شيناهم بما يذهبون إليه نسألهم هل لديهم بدائل عسكرية أو حتى سياسية لإجبار إسرائيل على الانسحاب، أم النتيجة ستكون عكسية بحيث ستتمادى إسرائيل بعدوانيتها وتوغلها؟ هل هناك حاضنة عربية أو دولية يمكن أن تتبنى القضية اللبنانية لتشكل أداة ضغط مجدية؟ إننا نلحظ بوضوح أنه رغم استمرار العدوان فإن الحزب يتحلى برباطة الجأش وضبط النفس ويلتزم بوقف النار، لكن هذا قد يؤدي في المآل الذهاب إلى رفوف النسيان الدولي الذي يلف بصمته العميق أهالي ناغورني كاراباخ على سبيل المثال. يقول أينشتاين الفيلسوف اليهودي الشهير الحقيقي: لا تستطيع أن تفعل الشيء نفسه مرتين بالأسلوب نفسه ثم تنتظر نتيجة مختلفة. ويقول أيضا: كل كائن عبقري، ولكن إذا أردت أن تقيس عبقرية السمكة بمقدرتها على صعود الشجرة فستعتقد أنها غبية. عبقرية السمكة بالسباحة في بحر آمن. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: تشابك الجبهات ولبنان يترقب حصيلة التبدلات، توم براك يسأل عن جدوى المفاوضات في غياب حزب الله وإيران عن الطاولة ويقول الجولان محتل، إحراق وتدمير عشرات المنازل جنوبا وجولات من القصف على علي الطاهر. الرئيس سلام يعد أساتذة الجامعة بطرح ملف التفرغ على طاولة الحكومة. إقفال معامل لصناعة الأجبان في البقاع، استبدال الحليب بالزيوت والمواد المصنعة. الجمارك تصادر أدوية لمرضى السرطان مهربة تباع في السوق السوداء. لتسهيل السفر الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات. الحرب الاقتصادية في هرمز أمام محطات تصعيدية. اتساع حرب النفوذ التركية الإسرائيلية على الأرض السورية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:03.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: رئيس حركة الخيار الآخر المهندس ألفريد ماضي في كلام يوصل: حزب الله لا يريد جيشاً قوياً، وأين الاستنابة القضائية للجيش في الجنوب؟ ما موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولد تعبولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولد تعبولد تع
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، فادي أبي تامر وإلي طنوس.

صباح الخير في هذه النشرة. تشابك الجبهات والخلافات ولبنان يترقب الارتدادات. توم براك يسأل عن جدوى المفاوضات في غياب حزب الله وإيران عن الطاولة ويقول الجولان محتلة. غضب إسرائيلي ورد فوري لوزير الدفاع. التصعيد متواصل جنوبا وتفجير عشرات المنازل. الرئيس سلام يعد أساتذة الجامعة بطرح التثبيت على طاولة مجلس الوزراء. ضبط كميات من أدوية مرضى السرطان وبوتوكس وفيلر تباع في السوق السوداء. وإقفال معامل في البقاع تستخدم الزيوت ومواد مصنعة بدلا من الحليب. العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران تبدأ غدا، وطهران تتوعد لن تعبر قطرة نفط من المضيق. تفجير صراع النفوذ على سوريا بين تل أبيب وأنقرة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع بولد تع بولد تع
4: الهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بولد تع بولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تعددت الجبهات والمصيبة واحدة، التوتر يلف العالم والاقتصاد إلى مزيد من التأزم والأثمان. القصة عالقة بين واشنطن وطهران حول مضيق هرمز. عقوبات اقتصادية جديدة ستبدأ أمريكيا يوم غد بمؤتمر لوزير الخزانة، في حين جاء الرد الإيراني بالتلويح بحرمان العالم من عبور أي قطرة نفط عبر المضيق. أما عن جديد الجبهات فهذه المرة بين تركيا وإسرائيل من بوابة صراع النفوذ في الداخل السوري، ليبقى لبنان الورقة العالقة بين الجميع على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل ومرتبط بأهواء نتنياهو الانتخابية في تشرين. أما الولايات المتحدة فليست بعيدة عن الأهواء الانتخابية أيضا، فهي تستعد لانتخاباتها النصفية في تشرين الثاني، ليتلقى العالم شظايا هذه الحملات والتبدلات وهي موزعة بين السياسة والأمن والاقتصاد. وفي عينة عن التبدلات المتسارعة، ما صدر على لسان المندوب الأمريكي إلى المنطقة توم براك صاحب نظرية ضم لبنان إلى سوريا قبل عام. براك أطل من جديد بمواقف مستجدة على المستوى الأمريكي حول لبنان وسوريا.
1: أي تسوية جدية في لبنان لابد أن تشمل حزب الله وإيران، هذا ما قاله الموفد الأمريكي توم براك، وأضاف: ما جدوى أي طاولة مفاوضات تشارك فيها كل القوى اللبنانية ولكن من دون حزب الله وإيران؟ ستبقى تدور حول البنى الفعلية لصاحب القرار. وسأل براك: كيف ستحل المشكلة إذا لم يكن حزب الله وإيران مشاركين؟ وأشار إلى تعقيدات تشوب الوضع ولا يوجد حل سهل. إسرائيل لديها مخاوف أمنية، ولبنان لا يريد أن يكون ورقة مساومة بين القوى الكبرى. واعتبر براك في معرض حديثه عن لبنان ألا ضم إسرائيليا لأراض لبنانية.
0: هذا ما قاله براك عن لبنان. أما في الشأن السوري فقد وجه المندوب الأمريكي انتقادا مباشرا إلى إسرائيل على خلفية قصف قاعدة أبو الظهور في سوريا، محذرا من أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة مع تركيا، وكشف أن أنقرة اقتربت بالفعل من التفكير برد عسكري على إسرائيل. وفي موقف أكثر إثارة للجدل قال المندوب الأمريكي إن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة استنادا إلى القرارات الدولية. تصريحات المندوب الأمريكي أثارت غضبا إسرائيليا وردا منددا على لسان وزير الدفاع.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ندد بمواقف المبعوث الأمريكي توم براك بشأن التطورات في سوريا، معتبرا أنها تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال هضبة الجولان. وفيما يتعلق بالغارة على مطار أبو الظهور، وصف كاتس رد براك بأنه مليء بالمغالطات، مؤكدا أن الغارة نفذت بنجاح بعد عدم الاستجابة للتحذيرات التي وجهتها إسرائيل.
0: لبنانيا وفي موقف لافت قال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي إن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكان التواصل المباشر مع الأمريكيين. أضاف إن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، وإن المقاومة اتخذت قرارا بالصبر وإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم بهدف الوصول إلى التحرير الكامل وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية. قماطي أعلن أن المقاومة لا تزال قوية وقادرة، وأن عدم الرد على كل اعتداء لا يعني ضعفا أو عجزا، وأن محاولة إسرائيل للتقدم أو احتلال أراض أو نقاط جديدة ستواجه من قبل الحزب بما يتناسب مع طبيعة التطور الميداني. ولاحقا أوضح قماطي أنه قصد في كلامه عن المسار السياسي مسار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران وليس مفاوضات روما حول لبنان.
1: في المواقف المحلية أيضا كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على إكس: يبدو أن التنظير للهزيمة والاستسلام تحت شعار حصرية السلاح أخذ يستشري في صفوفنا من خلال حديثي النعمة، ويبدو أن ذكر الهدنة ممنوع بعدما تبنت جهات من هذه الدولة ورقة الإطار التي لا ترتكز إلى أي مستند قانوني.
0: من المتوقع أن يزور قائد الجيش رودولف هيكل مطلع الأسبوع المقبل مع وفد رفيع المستوى إيطاليا لإجراء محادثات تتعلق بدور إيطاليا في مرحلة ما بعد اليونيفيل والتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. فرنسيا، وفيما حددت باريس موعدا في 17 من أيلول لاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، نقلت النهار اليوم عن مصادر أمريكية القول إن الولايات المتحدة لن تغطي أو تشارك في مؤتمر باريس لأنه لم يأتي بالتنسيق معها. وفي جديد المواقف الإيرانية من لبنان، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن حزب الله وقف إلى جانب طهران وهي لن تتخلى عنه وستقف إلى جانبه، واعتبر أن إيران هي المنتصرة وأمريكا ستخرج خاسرة من المنطقة.
1: جنوبا، تتواصل جرائم التفجير الإسرائيلية والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات على وقع استمرار القصف والغارات التي تركز على محور علي الطاهر كفر رمان والنبطي الفوقة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني خلال ساعات الفجر وحتى هذا الصباح، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد 1:30 فجرا غارات استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة بالقذائف الفسفورية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا أطراف ميفدون والمنصوري، ونفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي عملية تمشيط باتجاه دير سريان والقنطرة. كذلك سجل خلال ساعات الفجر عملية توغل لآليات العدو من البياضة باتجاه بيوت السياد وإلى داخل بلدة المنصوري تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد ليلا ويوم أمس عدوانا واسعا وأعمال تفجيرات ضخمة شملت معظم القرى والبلدات المحتلة، وطالت بلدات الطيبي والقنطرة والمنصوري وبنت جبيل وكونين وطلوسة وميس الجبل وحولة وأطراف أرنون كفر تبنيت ومشاع المنصوري ومجد الزون. كما استهدف أمس الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة سروبين بأكثر من 4 غارات دمرت عددا من المنازل، وبلدة المنصوري بغارتين، كما استهدف الطيران المعادي تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت أمس مرتفع علي الطاهر والمنصوري وأطراف بر عشيط والدبشة ووادي سلوكي ودوحة كفر رمان وأطراف النبطي الفوق وزوتر الشرقية، ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت عيط الجبل وحداثة وبر عشيد وبيت يحون وزوتر الشرقية ووادي الحجير. كذلك ألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري وباتجاه أحد رعاة الماشية في وادي الغدير في خراج بلدة سربين من دون تسجيل إصابات بشرية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: تربويا، ردت وزيرة التربية ريما كرامي في بيان على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية لأصحاب الطلبات الحرة. البيان وصف قرار إلغاء هذه الامتحانات بأنه يثير جملة من الإشكاليات القانونية المثيرة للدهشة والتساؤلات، ومنها بحسب الوزيرة: هل يجوز تحميل الإدارة مسؤولية تطبيق القانون؟ هل يجوز أن تتحول الرقابة على القرار الإداري إلى إعادة نظر؟ الوزيرة كرامي اتهمت أمس أيضا نواب جبيل بالشعبوية لرفضهم إقفال بعض المدارس الرسمية، وأوضحت أن هذه المدارس أعطيت فرصة لرفع عدد طلابها ولم تتمكن من ذلك فكان قرار الإقفال.
0: نبقى في الشأن التربوي، حيث حضر ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية في السراي في لقاء الرئيس نواف سلام مع وفد من الأساتذة المتعاقدين الذين وعدوا بالتثبيت في 17 من شباط الماضي على أن تلتحق الدفعة الأولى وتحسم الأسماء للمثبتين في أيلول، وهذا ما لم يحدث. الناطق باسم الوفد مصطفى راغب نقل عن الرئيس سلام وعدا بطرح القضية على طاولة مجلس الوزراء في جلسة ستعقد في 3 أيلول أو في 10 منه. دبلوماسيا، تعود قضية السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني إلى الواجهة مع انتهاء تأشيرته غدا، وقرار عدم قبول أوراق اعتماده الذي اتخذ في أذار الماضي. فما هو مصير هذه القضية؟ على ذمة المعلومات وهي غير رسمية وبناء للاتصالات، كان المخرج بالعمل على تمديد تأشيرة شيباني، ولكن هذه المرة كمواطن إيراني يقيم في سفارة بلاده في بيروت وليس بصفة دبلوماسية.
1: أدوية لمرضى السرطان وحقن بوتوكس وفيلر مهربة تباع في السوق السوداء بطرق غير قانونية اكتشفت وضبطت من قبل الجمارك بعد عمليات رصد وجمع معلومات داخل أحد المستودعات في بيروت، حيث كانت مخزنة تمهيدا لنقلها وبيعها خارج الأطر القانونية المعتمدة. وشملت المضبوطات مئات الأصناف من الأدوية، من بينها أدوية مخصصة لعلاج السرطان وأمراض الدم والأمراض المزمنة، إضافة إلى مستحضرات مستخدمة في الطب التجميلي، وقد جرى توقيف المخالفين بإشراف القضاء المختص.
0: ومن عصابات الأدوية إلى الفوضى في الأمن الغذائي، بقاعا دهمت قوة من ضابطة جمارك شتورة 3 معامل لصناعة الأجبان والألبان غير مستوفية للشروط، وتبين أنها تستخدم عوضا من الحليب زيوت مهدرجة ومواد مجمدة غير مرخص باستخدامها. أتلفت كمية تقدر بحوالي 8 أطنان، وختمت هذه المصانع المخالفة بالشمع الأحمر. إلى الشأن المالي، حيث شرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة عبر صوت كل لبنان الترجمات العملية للتعميم الصادر عن المصرف المركزي والقاضي بإنشاء رقم موحد لكل مودع.
3: بدون المصارف يعطوا لكل مودع رقم موحد، هذا الأمر بيخلي مصرف لبنان يكون عنده مركزية وقدرة على معرفة كل مودع بكل المصارف اللبنانية. تفصيل بين الأموال ما يسمى نقدية وغير نقدية فيه مخاوف أنه يكون في نية في هركات على الوديع أو اقتطاع من هالوديع هذه بشكل أو بآخر.
1: في أخبار المناطق، افتتاح المهرجان السنوي الثاني للبندورة مساء أمس في بلدة كفر نبرخ برعاية وحضور وزير الزراعة نزار هاني وبمشاركة حشد من الفعاليات وأبناء المنطقة. الوزير هاني أكد على تشجيع الاستثمارات الزراعية، وأشار إلى أن إقامة المعارض والمهرجانات الزراعية في المناطق تشكل منصة مهمة لعرض الإنتاج المحلي وتتيح ربط جهة الإنتاج مباشرة بالمستهلك.
0: شرف الصيف على نهايته، وبدأت صالات المطار تغص بقوافل المغادرين ككل عام. تلافياً للإزدحام والإرباكات، دعت رئاسة المطار في بيان المسافرين إلى التوجه قبل الموعد ب3 ساعات، وأوضحت أن الحضور باكراً يتيح استكمال إجراءات السفر وتسليم الأمتعة بسلاسة والحد من الإزدحام وتفادي أي تأخير.
1: في أخبار الطرق، سباقات في المنارة كما في فلوغة وتدابير سير مرافقة. فاعتبارا من 6:30 صباحا التدابير في بيروت في مواكبة سباق يستمر حتى 10، تشمل التدابير منطقة المنارة، النادي العسكري، رأس بيروت وصولا إلى عين المريسي ذهابا وإيابا. هذا عن المنارة. أما في فلوغة فاعتبارا من 7 بدأت هذا الصباح التدابير وتسليم

0: تجاريا بتبعات وخيمة. الرئيس الأمريكي نشر للمرة الثانية عبر منصته خريطة لمضيق هرمز وكتب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة، فكيف ستواجه طهران العقوبات؟
1: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن الشعب الإيراني والحكومة يقفان متحدين خلف القوات المسلحة، كما اعتبر أن الشعب الأمريكي يعارض الحرب مع إيران ولا يدعم الجيش والحكومة الأمريكيين، وأضاف إن هيبة مقاتلات F-35 تحطمت في إيران والدول العربية لم تعد تثق بالسلاح الأمريكي، وحذر المسؤول الإيراني الدول المجاورة من المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على إيران قائلا إن طهران ستعتبر أي دولة تشارك في ذلك عدوا، ومهددا بأنه في هذه الحالة لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن استهداف مسارات أخرى يصدر عبرها النفط من الخليج. وأكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها، مشددا على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون هذه المرة الطرف الأول الذي ينفذ التزاماته. وزارة الخارجية الإيرانية أشارت في بيان إلى أن واشنطن تمارس الإرهاب الاقتصادي وأن المسؤولين عن العقوبات يستحقون المحاكمة والعقاب على ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة.
0: توترات وردود ساخنة بين تركيا وإسرائيل، وهذه المرة على الأرض السورية. صراع النفوذ بدأ مع غارة إسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية في سوريا، وقالت المعلومات إن إسرائيل سبق أن أنذرت تركيا بعدم السماح لها بنشر قواعد عسكرية على المناطق السورية لقربها من الحدود مع إسرائيل. التطورات توالت حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على حافلة سورية في بلدة بيت جن في ريف دمشق. الخارجية السورية نددت بالاعتداء بما يشكل من انتهاك صارخ لسيادة سوريا. واليوم تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فتح قنوات للتواصل مع تركيا تلافيا لأي مواجهة.
1: في جديد الدراسات الصحية، نصائح قد تساعد على مقاومة إغراء الحلوى وتناولها بكميات. وبحسب الدراسة إن هذه الرغبة ليست مرتبطة دائما بضعف الإرادة، إذ تتداخل فيها عوامل عدة بما فيها العادة والعامل النفسي. أما كيف نتغلب على الإفراط في تناول الحلوى، فالنصيحة بعدم الحرمان بل بتناول كمية صغيرة ونوعية جيدة. ومن النصائح أيضا خلط الحلوى بمكونات أخرى لتلافي الإفراط، كمزج الشوكولا مع الفاكهة أو اللبن والمكسرات، وتغيير العادات، فبدلا من الاحتفاظ بالبسكوي والشوكولا في درج المكتب أو في المنزل، الاحتفاظ بحبة فاكهة لتناولها عندما نشعر برغبة شديدة في تناول السكريات. والآن إلى الأحوال الجوية. ينتظر أن يتراجع تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبيا اليوم، لتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 27 و 32 درجة.
0: كان في هذه النشرة: تشابك الجبهات والخلافات ولبنان يترقب الارتدادات، توم براك يسأل عن جدوى المفاوضات في غياب حزب الله وإيران عن الطاولة ويقول الجولان محتلة، غضب إسرائيلي ورد فوري لوزير الدفاع، التصعيد متواصل جنوبا وتفجير عشرات المنازل، الرئيس سلام يعد أساتذة الجامعة بطرح التثبيت على طاولة مجلس الوزراء، ضبط كميات من أدوية لمرضى السرطان وبوتوكس وفيلر تباع في السوق السوداء، وإقفال معامل في البقاع تستخدم الزيوت ومواد مصنعة بدلا من الحليب. العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران تبدأ غدا.

0: وطهران تتوعد لن تعبر قطرة نفط عبر المضيق. تفجر صراع النفوذ على سوريا بين تل أبيب وأنقرة.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
4: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: صوت كل لبنان.

0: ضيفي اليوم الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفري، ومعي على الإخراج الإذاعي إلي طنوس. تدخل مهمة اليونيفيل مرحلة مفصلية مع اقتراب نهاية ولايتها الحالية. يعود السؤال إلى الواجهة، ماذا بعد اليونيفيل؟ هل نحن أمام تمديد للمهمة بصيغتها المعروفة، أم أن قوى دولية جديدة بتركيبة ودور مختلفين؟ وبينما تبرز إيطاليا كمرشح محتمل لدور قيادي في أي صيغة جديدة، تفرض التطورات الميدانية نفسها بقوة، من تسلم الجيش اللبناني مواقع في الجنوب إلى إعلان اليونيفيل العثور على نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة قرب حولة. فهل الجنوب مقبل على مرحلة جديدة من الأمن الدولي؟ وما مصير اليونيفيل ودورها؟ وهل الجيش اللبناني بات جاهزا فعلا لتسلم كل هذه المسؤوليات؟ وما الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا في المرحلة المقبلة؟ هذه العناوين وكل ما يتعلق باليونيفيل سيطرح في برنامج لقاء الأحد مع الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفري. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا اليوم لحضورك لاستوديوهات صوت كل لبنان. يعني مطروح موضوع اليونيفيل على الطاولة، مثل ما بيقولوا الأوراق كلها على الطاولة، وبكل اللقاءات الدولية وأيضا بكل التحركات النيابية والمواقف الحاصلة. اليوم إذا بدنا نقول عن وضع اليونيفيل كقوة اقتربت نهاية ولايتها بلبنان، ماذا يمكن أن نقول؟
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. مدام كريستال، اليونيفيل ب 31 كانون الأول 2026 رح تتوقف عملياتها. مجلس الأمن الدولي بقراره 2790 اللي صدر ب 28 آب 2025، يعني تقريبا من سنة، مدد ولاية اليونيفيل لمرة أخيرة حتى نهاية العام 2026، وطلب من اليونيفيل الاستمرار بكل المهام اللي عم بتقوم فيها وفق القرار 1701 حتى نهاية 2026، وهذا الشيء اللي عم بتقوم فيه اليونيفيل. طبعا الوضع تغير على الأرض من بعد قرار مجلس الأمن بسبب تجدد الصراع باثنين أدار الماضي، ولكن اليونيفيل حفظ السلام بقدر الإمكانيات، عم بيقوموا بالمهام المطلوبة منهم، عم بيراقبوا الوضع على الأرض. نحن الشهد الدولي على عم بيصير بجنوب لبنان، عم نرفع تقرير بحيادية لمجلس الأمن، عم نواكب كل الأوافل المساعدات الإنسانية، مهمات الصليب الأحمر وغيرها، عم بتوصل مساعدات وعم تقوم بأعمال إغاثة بمنطقة عملياتنا. طبعا حفظة السلام كمان عم بيقوم بدور كبير بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: هذا الموضوع رح ينتهي بنهاية العام 2026، واليونيفيل سوف تبدأ بانسحاب تدريجي وآمن خلال العام 2027، هيك بنص قرار مجلس الأمن.
0: نعم. اليوم لماذا بدأت اليونيفيل بتسليم بعض المواقع للجيش اللبناني في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هذه ضمن المهمات أنه مع اقتراب نهاية
1: لا
0: اليونيفيل؟
1: لا خلينا نحكي عن شغلتين منفصلين. يمكن بالمقابلة الماضية حكينا عن الأزمة المالية اللي عم تمرق فيها الأمم المتحدة واللي أدت إلى تخفيض بعدية اليونيفيل.
0: نعم.
1: وكان في خطط لتقليص أو لتسليم بعد نحن بنسميهم الانتري بوينتس، يعني نقاط الدخول إلى منطقة عملياتنا.
0: نعم.
1: ونقاط التفتيش إلى الجيش اللبناني بوقتها ضمن إطار تعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستكمال انتشار الجيش اللبناني. بسبب الصراع اللي تجدد بأدار الماضي تأخر هذا الموضوع، ولكن هلأ رجعنا عم نعمل هذه الخطوات. هذا الشيء منفصل تماما عن اللي رح يصير بالعام 2027. اليونيفيل رح تستمر بكل أعمالها وتتوقف العمليات بآخر عام 26. بالعام 2027 رح يبلش الانسحاب ورح يصير تسليم مواقع وغيرها من الأمور.
0: ولكن اليوم إذا بدنا نقول كم موقع تم تسليمه حتى الآن؟
1: عدد قليل من المواقع، يعني أقل من 10 بتصور. هن عمليا هن نقاط دخول، يعني مثل نقاط تفتيش موجودين على مداخل منطقة عملية اليونيفيل الجنوب الليطاني، تم تسليمهم للجيش اللبناني طبعا بإطار التعاون مع الجيش اللبناني.
0: ولكن ليست هي في إطار التحضيرات لنهاية الولاية؟
1: لا أبدا، هيدي بإطار
0: ولكن هول المراكز مش ضمن التسليم اللي رح يتم بنهاية الولاية؟
1: نحن لأنه صارت الأزمة المالية تبع الأمم المتحدة وتأثرت فيها اليونيفيل مثل ما تأثرت بقية بعثات حفظ السلام، اليونيفيل اضطرت تخفض عديدة حوالي 25%، موازنة اليونيفيل أو السيولة مع اليونيفيل تخفضت تقريبا حوالي 15%، بقى نزلت نزل عديد اليونيفيل من 10,000 لحوالي 7,500 جندي حفظ السلام حاليا. بقى هذا الشيء ترافق أو كان الفكرة أنه يترافق معه تسليم عدد من المواقع بسبب أنه خف العديد اللي عنا، فطبيعي أنه كنا نسلمها للجيش اللبناني. عملية هذا التسليم تأخرت حتى هالوقت بسبب الوضع اللي صار، الوضع اللي استجد من أدار.
0: ولكن ببقية المراكز لا تزال اليونيفيل
1: موجودة. بقية المراكز اليونيفيل موجودة بكل مواقعنا من الخط الأزرق حتى جنوب الليطاني، حفظة السلام موجودين، لم يغادر أحد، لم نخلق أي موقع، هذا الشيء ضروري العالم تعرفه، واليونيفيل رح تستمر بكامل عملياتها. هيك بنص قرار مجلس أمن
0: كامل عملياتها، يعني ضمن نطاق عملياتها كل العمليات مستمرة.
1: صحيح،
0: يعني عدم يعني تسليم المواقع لا يعني يعني تقليل من العمليات اللي كانت عم بتتم.
1: ابدا ابدا، نحن بعد أدار طبعا كيفنا عمليات اليونيفيل مع الواقع الامني المستجد، كان في قصف يومي، كان في غارات، كان في اشتباكات، كان في معارك بمنطقة عملياتنا. بقى طبعا الاولويه بالنسبه لليونيفيل هي سلامه وامن حفظه السلام، ولكن بوسط هذه التحديات الامنيه اليونيفيل كيفت عملياتها وكف حفظه السلام يقوموا بالمهام المطلوبه منهم من اجل دعم تنفيذ القرار 1701.
0: نعم، اليوم يعني عند تسليم هذه المهام سيكون الجيش اللبناني هو من يتولى على الارض فعليا، يعني عم نحكي عن كم مركز سيتولى الجيش اللبناني سيتم تسليمه للجيش اللبناني من قبل اليونيفيل مجمل
1: نحن تقريبا موجودين بحوالي 50 موقع بمنطقة عملياتنا، بيناتهم قيادة اليونيفيل بالنقورة، قيادة القطاع الغربي بداعية شمع بالقطاع الغربي يعني بمنطقة صور.
0: العمليات مستمرة بشمع يعني كالعادي، أم أنه كمان في ترتيبات نظرا للوضع الأمني المستجد؟
1: لا ولكن قيادة القطاع الغربي موجودة بشمع وعم بقوموا بالمهام المطلوبة منهم، وبقطاع الشرقي بمنطقة
0: تحركتكم إلى أين تصل؟ يعني اليوم نعرف أنه نحن في ظل الحرب القائمة والدائرة في خط أصفر، يعني ضمن هذا الخط كمان عم بتنفذوا عمليات عم تقدروا؟
1: أول شيء بالنسبة لليونيفيل في الخط الأزرق.
0: نعم،
1: نحن الخط الوحيد اللي له صلة بعملياتنا هو الخط الأزرق، الخط الأزرق اللي هو خط انسحاب الجيش الإسرائيلي بالعام 2000 جنوب لبنان. نحن منراقب أي خروقات لهذا الخط، وحدود منطقة عملياتنا من جهة الشمال هي نهر الليطاني. فإذا اليونيفيل موجودة بكل هذه المنطقة عم بتقوم بالمهام، طبعا برجع بأكد حسب الوضع على الأرض بسبب قصف وغارات ولكن اليونيفيل عنده حرية الحركة أو مفروض يكون عنده حرية الحركة بكل منطقة عملياتها. عم بيقوموا بالدوريات عندما تقتل الحاجة، عم بيرافقوا المواكب الإنسانية، عم بيقوموا بفتح طرقات، بنزع ألغام، بالقيام بالعديد من الأعمال المطلوبة حاليا ويمكن مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.
0: نعم، يعني اليوم بما أنه عم نحكي عن الوضع بالجنوب أستاذ داني، كيف تصفون الوضع اليوم جنوب الليطاني؟
1: الوضع دهور باثنين أدار الماضي مثل ما بنعرف، وصلنا لمستوى كتير مرتفع من العنف. بتقريبا بأواخر شهر حزيران انخفض هذا الموضوع، صرنا نشوف أعداد كتير خفيفة، يعني نحن قدرات الرصد تابعة لليونيفيل ترصد المقذوفات، المسارات المقذوفات. بعد 21 أدار العدد أيام كان الرقم صفر، وهذا كان سبدك دليل على وقف اطلاق النار او التزام بوقف اطلاق النار او وقف العمل.
0: لم يدم طويلا
1: عم تتصاعد كانت الارقام. للاسف بالاسبوعين الاخيرين شفنا ارقام اعلى بكتير، ما وصلنا بعد للاعداد اللي شفناها او للمستوى اللي كنا عم نشوفه بأدار وبنيسان الماضي، ولكن طبعا الوضع مقلق. المطلوب مثل ما بنقول دائما العوده الى وقف العمل العدائيه، الحل ما رح يكون عسكري، الحل رح يكون
0: ولكن بتونس. اليوم هل لا تزال اليونيفيل قادرة على تنفيذ كامل مهامها بظل التطورات الأمنية في الجنوب، أم أنه في محل في عرقلة لهذه المهمات؟
1: أولا
0: يعني اليوم إذا قررت اليونيفيل أنه تتجه لتنفيذ عملية معينة تقوم بذلك، أو أنه عن فعلا الاعتداءات التي عم بتتم والوضع الأمني الموجود بالجنوب يعرقل هذه المهام؟
1: أولا اليونيفيل موجودة تحت تكليف من مجلس الأمن.
0: نعم،
1: في تفويض من مجلس الأمن على جميع الأطراف،
0: ولكن في واقع أمني مقلق أيضا معقول يتعرضوا لأي حادث.
1: لا شك، أولا اليونيفيل عند آلية ارتباط وتنسيق. نحن نتبادل الرسائل مع الجيش اللبناني ومع الجيش الإسرائيلي حول المهام اللي عم نقوم فيها أو حول التحركات لحتى نمنع أي سوء فهم أو أي شيء ممكن يؤدي لتصعيد أو لأشكال معين. اليونيفيل عندها حرية الحركة بمنطقة عملياتها،
0: حرية حركة، ما في قيود على تحركتها.
1: عندها حرية حركة، ولكن في بعض الأوقات عم بيصير في تقييد لهذه الحرية، عم بيصير على حاجز للجيش الإسرائيلي أو تواجد للجيش الإسرائيلي عم بأخر دورية عم بتكون مرقة، عم بيصير في اتصالات لحتى تنفتح هذه الطريق، في مطارح عم نلاقي عوائق على الأرض، عم نلاقي تلة تراب، عم نلاقي أشياء من هذا النوع، ودغري عم بيصير في تواصل لفتح هذا الطريق أو لاعتماد مسار آخر. اليونيفيل موجودة تحت القرار 1701، والقرار 1701 بيعطينا حرية الحركة.
0: وأي طرف 1701 لا يزال موجود، يعني الطرفان لا يلتزمان يعني بهذا القرار.
1: بدي خالفك الرأي، 1701 اليوم هو نحن بحاجة له أكثر من أي وقت مضى. 1701 مبادئه الأساسية،
0: الأكيد أنه لبنان يعني الدولة اللبنانية 1701 ركيزة أساسية، ولكن الالتزام بهذا القرار،
1: الالتزام بالقرار 1701
0: يعني الفروقات لا تعد ولا تحصى لهذا القرار.
1: الالتزام بال 1701 هو فعل إرادة سياسية من الطرفين، ولكن المبادئ الأساسية للقرار 1701 اللي صدر عن مجلس الأمن بحب ذكر من 20 سنة ب 11 آب 2006، المبادئ الأساسية بتحكي عن بس سلطة الدولة اللبنانية، عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني وانتشاره، عن انسحاب الجيش الإسرائيلي، عن تفكيك الجماعات المسلحة، عن كل هيدي الأمور. بقى هيدي كل هالمبادئ اللي حكي عنها 1701 عم نناقشها كل يوم باللقاءات اللي عم بتصير، بالمفاوضات اللي عم بتصير، بالتطورات على الأرض. فإذا المبادئ الأساسية لـ 1701 بعدها قائمة، 1701 ما زال هو الإطار الصالح لحل هذا النزاع إذا الأطراف قرروا يلتزموا فيه، كل قرارات مجلس الأمن إذا أطراف هذه القرارات أو الأطراف المعنية بهذه القرارات لم تلتزم بها أو ما كان عندها إرادة سياسية للالتزام بها لا يتم تطبيقها. عشان هيك دعوة مجددا لجميع الأطراف، للبنان ولإسرائيل،
0: يعني اليوم أفهم منكم أنه يمكن القول بوضوح أنه جميع الأطراف لا تلتزم بالقرار 17-0.
1: لشك شفنا خروقات من العام 2006 وبالجاي، وأكيد تطورت هذه الخروقات أكثر بالعام 23 بالعام 24 وهلأ
0: يوم الجانب الإسرائيلي هو الذي يقوم بخرق هذا القرار أكثر.
1: اليوم
0: يعني اليوم فينا نقول أنه حزب الله ملتزم بهذا القرار
1: اليوم. اليوم من 21 حزيران الماضي لم تسجل يونيفيل أي مسار لمكزوف من جنوب لبنان. اليوم الجانب الإسرائيلي في وجود للجيش الإسرائيلي بعشرات الكرة داخل منطقة عملية يونيفيل، مجددا الجانب الإسرائيلي مدعو إلى الانسحاب من هذه المناطق. فإذا عم نشوف غارات جوية إسرائيلية، عم نشوف مسارات لمكزوفات من الجانب الإسرائيلي، وتحركات لوجستية وعسكرية داخل منطقة عمليات نعم.
0: ولكن من الجانب اللبناني يمكن القول اليوم أنه الجانب اللبناني ملتزم بالقرار 17-01، لا خروقات لهذا القرار.
1: ما سجلنا بالأسابيع الأخيرة إذا مني غلطان ولا مسار لمكزوف داخل منطقة عملياتنا. كشفنا مع الجيش اللبناني عدة مواقع أسلحة أو عدة
0: هيدا بدي أسألك عنه أيضا،
1: داخل
0: يعني
1: منطقة
0: فعليا
1: عمليات
0: عن وجود أسلحة وبنية عسكرية تم توسيع هذا الشيء بالأسابيع الأخيرة.
1: بالأسابيع الأخيرة طبعا بمنطقة عمليات اليونيفيل وجدنا بعض المناطق وبالتعاون مع الجيش اللبناني تم إزالة هذه.
0: تمت إزالتها. يعني في سؤال لك استزداني، يعني هناك من يقول إنه اليونيفيل توثق هذه الخروقات لكن ليس هنالك قدرة على منعه.
1: هذا برجعنا للأساس، ومشكورة على السؤال. شو جاي تعمل اليونيفيل بجنوب لبنان؟ اليونيفيل مش شغلتها تفرض تنفيذ قرار.
0: يعني هذا ليس توصيف عادل برأيك لدور اليونيفيل؟
1: أكيد لا، لأنه يعني بدنا نتهم حدا بالتقصير أو بعدم القيام بدوره، بدنا نتأكد إنه هذا هو دوره. اليونيفيل موجودة بجنوب لبنان لمساعدة الأطراف على تنفيذ قرار 1701. اليونيفيل مش موجودة لفرض تنفيذ قرار 1701. نحن قوة تحت الفصل السادس مش تحت الفصل السابع، ولازم يتم التعاطي معنا من هذا الإطار. نحن مش هون لنزع سلاح حسب الله لأنه مش هذا دور اليونيفيل. نحن مش هون لنوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو الهجمات الإسرائيلية.
0: لكن البعض يقول إنه كان في تحركات عم تحصل واليونيفيل يمكن لم توثقها أم إنه غضت الطرف عنا يعني بنقاط عملياتها. يعني اليوم التصويب كان الكبير عندما تم العثور على النفق بالقرب من مركز لليونيفيل.
1: اولا اليونيفيل وثقت عشرات الخروقات وعشرات اللي بنسميه الانتهاكات للقرار 1701 داخل منطقه عملياتنا, وبلغت الجيش اللبناني فيها وبلغت مجلس الامن فيها. وانا بدعي الكل يطلعوا على تقرير امين عام الامم المتحده لمجلس الامن اللي بتصدر كل 4 أشهر, لما امين عام الامم المتحده بيقدم تقرير حول التقدم الحاصل او حول البروجرس ريبورت بنسميهم اللي عم بيصيروا للقرار 1701. فيهم توثيق لعشرات الاشياء اللي شفتها اليونيفيل بمنطقه عملياتنا, الخروقات اللي سجلناها وبلغنا فيها مجلس الامن, ومجلس الامن كان على اطلاع طوال هيدي السنين حول اللي عملته اليونيفيل بالمرحلة الماضية. برجع بذكر انه اليونيفيل مع الجيش اللبناني, لما الجيش اللبناني بعد تفاهم وقف العمل العدائية وبمساعدة من اليونيفيل الجيش اللبناني اعاد انتشاره بمنطقة عملية اليونيفيل, اشتغلنا على كتير عمليات مشتركة مع الجيش اللبناني. نحن على تنسيق دائم, واليونيفيل كشفت أكثر من 400 موقع لمخبأ أو لمخزن أسلحة أو لأسلحة غير مصرح بها, وبلغت الجيش اللبناني.
0: اليوم التنسيق مع الجيش اللبناني كيف يتم؟ يعني اليوم نعرف نحن في اتفاق إطار, في مسار تفاوضي كمان له بعض الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع. يعني اليوم كيف التنسيق بين اليونيفيل وبين الجيش اللبناني تحديدا؟
1: التنسيق دايم مع الجيش اللبناني. نحن والجيش اللبناني عم نشتغل بمنطقة
0: في تبادل معلومات.
1: طبيعي الجيش اللبناني هو شريك استراتيجي لنا بتنفيذ القرار 1701 بمنطقة عملياتنا. الجيش اللبناني هو جيش الدولة ذات السيادة على الأرض, فإذن هو اللي عنده الـ يعني هو بيقرر وين وكيف بده يتصرف وشو بده يشتغل. نحن موجودين لمساعدة الجيش اللبناني في حال طلب مساعدتنا. حكيت عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. بهذا الاتفاق ما في دور لليونيفيل, منه مكتوب بالاتفاق, ولكن اليونيفيل احنا موجودين تحت القرار 1701.
0: ولكن اذا بدا تنفيذه ستكون اليونيفيل لا تزال في الجنوب.
1: اذا الجيش اللبناني طلب مساعدتنا بمطرح قادرين نساعد فيه اكيد نحن جاهزين. نحن جاهزين بكل شيء عم ينطلب منا انه نقدم مساعدتنا حتى مثل ما قلت 31 ديسمبر.
0: نعم. سؤال لك, يعني هل تعرضت اليونيفيل باي مرحله لضغوطات لمنع من تنفيذ بعض المهام ام انه لم تحصل هيك ضغوطات؟
1: لا شك انه مثل ما قلت قبل في عندنا تحديات امنيه كتير كبيره عم نواجهها في نحن عم نشتغل بمنطقه عمليات فيها وجود الجيش الاسرائيلي اليوم. هذا تغيير كتير كبير بالطبيعه العملياتيه تبع اليونيفيل, مشان هيك عم بتم تكييف العمليات. كنا عم نشتغل بمنطقة عم بيطلع منها صواريخ, عم ينزل عليها صواريخ, عم ينزل عليها غارات.
0: يعني اليوم عمل اليونيفيل يعني بدنا نقول باستقلالية كاملة تعمل.
1: طبيعي نحن موجودين هون بقرار مجلس الأمن, الأطراف كلها مدعوة لاحترام بكم بعد الزرق, احترام حرية حركتهم وأكيد سلامة وأمن جنودهم وممتلكات الأمم المتحدة.
0: نعم. اليوم إذا كمان بدنا نرجع على الوضع بالجنوب تحديدا, يعني برأيك اليوم قد الوضع خطير على الأرض؟ قد اليوم أي إجراء تنفيذي يحتاج فعلا إلى قرارات كبيرة للتمكن من أنه يتنفذ على الأرض؟
1: اليوم مثل ما قلت للأسف بعد ما شفنا فترة من ما بدي أقول هدوء ولكن من انخفاض مستوى العنف رجعنا عم نشوف مستويات أعلى. واليونيفيل عم تدعي
0: المستويات الأعلى خلال الأسابيع الأخيرة.
1: خلال الأسابيع الأخيرة طبعا مسارات لمقذوفات, غارات جوية بشكل يومي, تحركات أكثر, نشاط مكثف للجيش الإسرائيلي. المطلوب من الأطراف نرجع على المرحلة السابقة, وقف الأعمال العدائية فورا, العودة إلى المفاوضات إلى الحلول. ما رح يكون في حلول عسكرية. آخر شيء بدنا نتوصل لحلول من خلال الدبلوماسية لحلول ترجع الاستقرار إلى منطقة العمليات, وهذا هدف أساسي لليونيفيل بآخر يمكن بعد في 4 أشهر وشوي من مرحلة عملنا بجنوب لبنان. هدف أساسي لليونيفل هو إعادة الاستقرار، إعادة الأهالي إلى قراهم آمنين، والاستقرار على جانب الخط الأصلي.
0: نحن بنعرف أنه العلاقة بين اليونيفل وأهالي الجنوب كانت واضحة، وكانت ما تقوم به اليونيفل مع أهالي الجنوب واضح. اليوم في إمكانية بعد بما أنه تم تقليص عدد المواقع، يمكن في أزمة، يمكن
1: نحن
0: يعني
1: طبعا
0: كل المهام اليوم ما تم تقليص عدد المهام، نوعيات المهام كمان
1: في اشياء تم تكييف العمليات. نعم. مع الواقع المالي اللي عم تمرق فيه الامم المتحده، ولكن اليونيفل عم تقوم بشغل كتير كبير لمساعده السكان. في شغل يومي مع السلطات المحليه. نعم. بجنوب لبنان لمساعده السكان، لمعرفه حاجاتهم ومحاوله تامينها قدر الامكان من خلال اليونيفل او من خلال المنظمه الانسانيه الصديقه. نعم. اليونيفل عم تقوم بعمل كتير كبير لتسهيل وصول المساعدات إلى منطقة عملياتنا. اليوم في حاجة أكبر مثل ما بتعرفي، في حالة نزوح كتير كبيرة، في دمار كتير كبير، في كرة كاملة مدمرة، في أهالي تركوا بيوتهم وتركوا أشغالهم وبحاجة لمساعدة. اليونيفل من خلال موازناتها وبقدر إمكاناتها عم تحاول تساعد من خلال تقديم مساعدات، من خلال مساعدة المستشفيات المحلية.
0: وين إذا بدنا نرصد كيونيفل تم رصدها، أي مناطق تعاني أكثر؟
1: ما فيني أحكي عن مناطق تعاني أكثر أو أقل. المنطقة عمليات اليونيفل كلها متأثرة بالوضع اللي صار من 23 لحديت اليوم، ولكن رجع تصاعد هذا الموضوع خلال العام الحالي. من أدار الماضي في حركة نزوح كبيرة شفناها، في كرة مثل ما هي بطلت موجودة، في أهالي تركوا أشغالهم، تركوا
0: مدارسهم. فينا نحكي فيه أكثر، يعني أي مناطق هي أكثر تشهد دمارا اليوم وتكون يعني الأهالي بحاجة أكثر من مناطق أخرى؟
1: لا شك انه
0: قريبه من
1: لا شك الاراضي الكره اللي موجوده على طول الخط الازرق اللي عم يتواجد فيها الجيش الاسرائيلي حاليا هي كره مدمره تقريبا، ما فيها سكان، تقريبا ما فيها سكان، وهيدي مناطق يعني لازم تكون بأولويتنا لمساعدة سكانها والناسحين منها. واليونيفل عم بتجرب، برجع بقول بقدر إمكاناتنا. ونحن كمان بحب ضوي كتير على الدور اللي عم تعمله اليونيفل من خلال مواكبة المواكب القوافل الإنسانية اللي عم تطلع على الكرة بمنطقة عمليات اليونيفل اللي ما زال فيها سكانها، حتى تساعدهم، حتى يكون عندهم الاحتياجات الأساسية من دواء وأكل ومي لحتى يقدروا يضلوا عايشين بكرة.
0: نعم. اليوم عم نحكي عن اليونيفل بكل تفاصيله. كان في أيضا بعض النواب وقعوا على ما يتعلق باليونيفل، بس قبل ما انتقل لهيدا المحور، يعني اليوم كان مطروح بكل تفاصيله ملف اليونيفل بزيارة الرئيس إلى إيطاليا، باعتبار أنه الدور الإيطالي متقدم جدا بالمشهد اللبناني في الأسابيع الأخيرة ومع مفاوضات روما أيضا. اليوم إذا بدنا نحكي ماذا يمكن أن يقوم به أو يوصل هذا الحراك بالنسبة لليونيفل، هل فعلا هناك قرار بعدم التجديد لليونيفل، قرار دولي وليس قرار محلي، خصوصا وأن المواقف المحلية يعني الرئيس نبيه بري والرئيس جوزيف عون الكل يشدد على دور اليونيفل وما قامت به اليونيفل، برأيكم اليوم هل هناك قرار كبير بعدم استكمال اليونيفل لمهماتها في الجنوب؟
1: بدك تسمحي لي ما اتكهن كمتحدث باسم اليونيفل. لا. انا بحكي عن قرارات مجلس الامن. مجلس الامن الدولي مثل ما قلنا بقابل الماضي مدد لليونيفل للمره الاخيره حتى نهايه العام 2026. هذا هو القرار اللي اخذه مجلس الامن. بس بدي اقول شغله تانية، انه بهذا القرار مجلس الامن طلب من امين عام الامم المتحده تامين خيارات أو حول كيفية الاستمرار بتنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفل. وأمين عام الأمم المتحدة قام بهذا الموضوع. أمين عام الأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن رسالة بواحد حزيران 2026 عرض فيها كيف يمكن الاستمرار بتنفيذ القرار 1701 بعد اليونيفل، وعرض 3 خيارات: مراقبين غير مسلحين معهم قوة حماية بمستويات من العديد مختلفة لتقوم بمهام الرصد والمراقبة ومساعدة الجيش اللبناني. وهذا الشيء صار بعهدة مجلس الأمن. اليوم شو رح يصير؟ مجلس الأمن ممكن يجتمع يناقش هذه الخيارات، يعتمد واحد منا، ما يعتمد ولا واحد، يغير فيهم او ممكن ما يعمل شيء. هذا الموضوع بعهدة مجلس الأمن والاتصالات الدولية، وكيونيفل نحن ما عندنا تأثير على هذا الموضوع، نحن بننتظر قرار.
0: نعم، يعني اليوم برأيك ما هي العوائق الدبلوماسية والقانونية التي تحول دون تنفيذ رغبة لبنان؟ بالنهاية رغبة لبنان حسب المواقف الرسمية هي بقاء اليونيفل.
1: حتى تبقى اليونيفل أو تتيجي قوة تانية تحت مجلس الأمن، تحت قرار من مجلس الأمن، بدنا قرار من مجلس الأمن. قرار مجلس الأمن بده 9 أصوات من أعضاء مجلس الأمن 15، وبده ما يصير عليه فيتو من الـ5 أعضاء دائمة العضوية. هذه هي آلية الأمم المتحدة، وهذا الشيء لحتى نوصل لقرار من مجلس الأمن بده يصير في توافق kind of بمجلس الأمن، ومشاورات كبيرة ومستمرة بين الأعضاء لحتى يقدروا يتوصلوا لصيغة مثل ما بيعملوا بكل القرارات، يقدروا يجيبوا عليها يا إجماع يا 9 أصوات بدون معارضة.
0: ولكن احنا كنا كل ما اقترب التجديد لليونيفيل كان يكون في شد وجذب، ولكن بنهاية المطاف كنا نصل إلى تمديد ولاية اليونيفيل.
1: حتى صار الأب الماضي وطلع مجلس الأمن قرار قال فيه للمرة الأخيرة.
0: برأيك سيتم تعديل أو تمديد أو
1: ما فيني أعطي رأي بهذا الموضوع؟ القرار عند مجلس الأمن، اليونيفيل عم تعمل كل الخطط لا تنفذ.
0: ولكن كيونيفيل تتحضرون لانتهاء الولاية؟
1: بطبيعة الحال نحن عم نعمل كل الشغل اللازم لحتى نقوم بالدور المطلوب منا أو بالمهام المطلوبة منا خلال المرحلة القادمة حتى نهاية هذا العام، ولكن ب 31/12/2026 سوف تتوقف عملية البعثة إذا ما طلع قرار جديد عن مجلس الأمن غير بهذا التجديد الأخير، واليونيفيل رح تبلش تنسحب خلال العام 2027.
0: بداية العام 2027
1: طبيعي في خطط عم تنحط حاليا. طبعا احنا كنا بلشنا بالتخطيط لهذه المواضيع، ولكن صار تصاعد عمل العنف بأدار الماضي، تأخر شوي هذا الموضوع لأنه بطل كان أولوية، كان في عنا أولوية الوضع الأمني المستجد داخل منطقة عملياتنا. حاليا عم نرجع،
0: ولكن من بداية عام 2027 ستبدأ تنفيذ الخطط للانسحاب.
1: صحيح.
0: البداية من وين؟
1: لا بعد ما عندي كل هيدا المعطيات، في كذا، يعني بتعرفي نحن بعثة عندها طابع عسكري بيحطوا خطط حسب الواقع الأمني، حسب مين أفضل ينسحب أول شيء، من أي نقاط لازم ننسحب قبل، حسب الحاجات العملياتية لبعثة مثل اليونيفيل. عم نحكي عن 7500 عسكري، حوالي 50 موقع بجنوب لبنان، سفينتين بالبحر، عملية لوجستية كتير كبيرة بدها تخطيط، وطبعا في تنسيق كتير كبير رح يصير مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، وطبعا مع الدول المشاركة. نحن عنا عسكر من تقريبا من حوالي 50 دولة، وبدو يتم جدولة انسحابهم والأيام اللي بنسحبوا فيها والأوقات وكل هيدا التفاصيل اللوجستية اللي بدو يتم تخطيطها.
0: سأتابع الحديث معكم الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفاري ضمن برنامج لقاء الأحد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: لقاء الأحد

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد. أرحب بكم مجدداً مستمعي صوت كل لبنان في برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، وضيفي الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفري. صباح الخير من جديد. يعني ملفات كتيرة كمان نحن بحاجة لبعض التوضيحات فيها، خصوصاً أنه كمان أيضاً ببيان صادر وب يعني ما أعلن عن المواد المتفجرة قرب حولة اللي تم العثور عليها 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة. كيف اكتشفت هذه المواد؟ مين وراها وما هو مصدرها؟ إذا بدنا نقول هل معلومات كله ما يتعلق بهذا الملف، يعني شوي الحادثة أخذ ورد بالأعلام، تم العثور عليها من ثم داخل مبنى، عليها عبارات ما عليها عبارات، شو حقيقة هذه العملية اللي أعلنت عنها اليونيفيل تحديدا؟
1: 100% وشكرا على السؤال. أولا نحن ما طلعنا بيان بهذا الموضوع، بس توضيحا
0: في معلومات كمان، لا لا في مصادر،
1: لا لا لا لا، نحن طلعنا مقال بموقع اليونيفيل. نعم. عنا الموقع الإلكتروني لليونيفيل اللي بيخبر عن أنشطة اليونيفيل، عن الأشياء اللي بتعملها على الصعيد العملياتي وعلى الصعيد الإنساني. صدر مقال بموقع اليونيفيل والعالم سألت عن التوقيت، هو كان تيحكي عن الشغل الكتير صعب والكتير شجاع اللي عم بقوموا فيه حافظة السلام المتخصصين بنزع الألغام خلال هيدي المرحلة. مثل ما بتعرفي نحن مشتغل بمنطقة عمليات كتير صعبة، كل دورية بتطلع لليونيفيل أو كل قفلة إنسانية بتمرق بيطلعوا أول شيء المتخصصين نزع الألغام، بيكشفوا الطريق، بيتأكدوا أنه ما في عبوات، ما في ذخائر غير منفجرة، ما في أي شيء ممكن
0: يعرض الكتيب اللي
1: وللأسف هو. نحن كيونيفيل تعرضنا لانفجار لعبوات أدى لمقتل

0: مادة سائلة متفجرة شديدة التفجير. الأكيد أنه المستوعبات على عبارات عبرية بمنطقة جيش إسرائيلي كان موجود فيها وبعده موجود فيها. حفظ السلام أخذوا الإجراءات الطبيعية بهيك حالة، هي أنه يحاولوا التخلص من هذا الخطر من خلال معالجة هذه المواد بالطرق اللازمة لمنع انفجار أو منع أنه تعرضهم
1: بشكل خطر مباشر على السكان. يعني
0: هلأ ما فيها
1: المنطقة
0: ما فيها سكان، نعم. ولكن فيها دوريات، نعم. لليونيفل. هون بهمني كتير شدد، يمكن هلأ برجع له بس انهي هذا الموضوع. الجيش الإسرائيلي حتى هو قال أنه هذه المواد تابعة للجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي كان عم يستعملها بتفجير بعض المواقع بمنطقة جنوب الليطاني. فإذا موضوع حولة واضح شو هو، حمل تأويلات يمكن بالإعلام، في عالم ربطته بانفجار بيروت وبغيره. بالنسبة لليونيفيل كنا عم نحكي عن العمل الكتير كبير اللي عم يعملوه هيدول الأشخاص اللي بحطوا كل يوم حياتهم بالخطر لا محاولة منع الخطر عن غيرهم. واليوم مهمة متخصصين هذه الألغام من اليونيفيل ومن الجيش اللبناني بس يعيد انتشاره بمنطقة عمليات اليونيفيل كتير كبيرة،
1: نعم.
0: لأنه المنطقة فيها كتير ألغام، فيها كتير عبوات، فيها كتير أزايف غير منفجرة، ومن أجل حماية السكان اللي رح يرجعوا على هذه المناطق أو حماية الجيش اللبناني وحماية اليونيفيل المتخصصين هذه الألغام عم بيقوموا ورح يقوموا بعمل كتير كبير.
1: يعني اليوم طبيعة المواد باتت معروفة ومصدرها معروف يعني، ولكن اليوم بطبيعة العملية التي حصلت فور العثور عليها تم إبلاغ الجيش اللبناني فيها؟
0: نحن أولا نحن أعلننا عن هذا الموضوع من قبل، يعني طلع شيء على السوشيال ميديا عنا، حطينا صور عن عملية تفكيكة. نحن في تعاون مع الجيش اللبناني وتبع هذه المعلومات بشكل يومي حول عملياتنا، حول الأنشطة اللي بنقوم فيها، حول وين شو عملنا بهذا المطرح. بقى ما بعرف إذا تحديدا كان في أي موضوع هذا الموضوع، ولكن هذه العملية صارت وتم إعلان عنها بوقتها بإطار نزع الألغام أو نزع الأشياء الخطيرة بمنطقة عمليات اليونيفيل. ما كانت شغلة سرية، في كتير تحليلات سمعتها سألت عن سبب إعلانها بهذا الوقت أو شيء. برجع بقول
1: لأنه صادفت مع فكرة تفجير،
0: صادفت وصار في ربط ما كان لازم يصير. الفكرة كانت مقال بيحكي عن الشغل الكتير كبير اللي عم يعملوه هالمتخصصين من هذه الألغام، ونعطى كذا مثلا عن هذا الموضوع. ولا شك انه منطقة عمليات اليونيفيل فيها كتير ألغام وذخائر غير منفجرة.
1: ما هي أصعب العمليات يعني وما تم تكشفه من قبل اليونيفيل؟ إذا بدنا نقول نيترات الأمونيوم اللي عملت ضجة، خصوصا مثل ما كنا عم نقول إنه مرتبطة بالذاكرة اللبنانية بتفجير مرفق بيروت، اليوم شو هي العمليات الأخرى اللي فعلا تم الكشف عنها؟ قبل شوي قبل الفاصل كنا عم نقول إنه في بنى عسكرية، في أسلحة، بأي مناطق أكتر يعني؟
0: بكل منطقة عمليات اليونيفيل، ما فيني أحكي عن منطقة معينة. نحن بشكل يومي عم نصادف ذخائر غير منفجرة. نحن بمنطقة فيها شهادة عمليات عسكرية كتير كبيرة، في ذخائر غير منفجرة، في عبوات، في ألغام، في مخلفات من الحرب، وفي ركام على الطرقات، وطرقات بدها فتح وطرقات بدها إعادة تأهيل. في بنية تحتية بشكل كامل تم استهدافها، وهذه رح تشكل وعم بتشكل لليونيفيل تحديات لتأمين سلامة عناصرها وتأمين سلامة المواكب الإنسانية أو قوافل المساعدات الإنسانية اللي عم تطلع على منطقة عملية.
1: كمان بحديثكم يعني كنا عم نحكي يعني هذه الكميات الكلها عم بيتم العثور عليها من متفجرات وغيرها، يعني تؤشر إلى وجود مخازن يعني يمكن أن تكون هي المصدر اللي عم بيكون فيه، خصوصا وأنه المنطقة أمنية يعني باتت واضح أنه ما في شيء عم يقدر يدخل عليها أو يخرج منها.
0: عم تحكي عن المرحلة السابقة؟
1: نعم.
0: اليونيفيل أعلنت بعدة بيانات وطوال الفترة السابقة عن أعداد المخازن أو المواقع اللي لقينا فيها.
1: تم يعني كشفها أنه يتم إخراج كل المواد منها، يعني أبلغت اليونيفيل، ولكن ماذا بعد إبلاغ اليونيفيل؟
0: كل شيء اليونيفيل لقيته بمنطقة عملياتها بجنوب، نعم. لبنان، بلغت الجيش اللبناني فيها، والجيش اللبناني أخذ الإجراءات اللي لازم يأخذها بهذا الموضوع،
1: نعم.
0: أقفلها، نقلها.
1: هي كانت تطرح من أيام اجتماعات الناقورة، يعني من وقت

0: حتى كان في تم من توثيق بعض
1: اليونيفيل إذا ماني غلطان من تفاهم وقف الأعمال العدائية اللي صار بتشرين الثاني 2024 أحالت إلى الجيش اللبناني، اكتشفت وأحالت إلى الجيش اللبناني حوالي 425 موقع، والجيش اللبناني أخذ إجراءاته بما يخص هذه المواقع إذا ماني غلطان كلها أو أكتريتها. برجع بقول صار تعاون كتير كبير مع الجيش اللبناني بهذه المرحلة اللي ما رأيت. الجيش اللبناني قام بشغل كتير كبير بمنطقة عمليات اليونيفيل، أعاد انتشاره بعد تفاهم وقف العمل العدائية بكل منطقة العمليات، واليونيفيل ساعدت بالأمور اللوجستية وبالأمور العملياتية بشكل يومي ووسيط.
0: يمكن القول أنه كل المعطيات المتعلقة بما حصل في حولة صارت واضحة وانتهى، أم أنه في تحقيقات بالموضوع؟
1: لا، بتصور الموضوع واضح. ما بالنسبة لليونيفيل كان كان بي كان مقال مقال على موقع إلكتروني، ما كان بيان حتى، ولكن
0: شو الفرق بين المقال على موقع رسمي لليونيفيل وبيان؟
1: البيان بيكون
0: كان بيمنع يعني أنه إصدار بيان إذا كان المقال نشر على موقع لليونيفيل؟
1: لا، البيان بيكون عم يحكي عن حدث معين عم نضوي عليه بشكل عن الحادثة تحديدا أو تنوضح شيء للرأي العام. المقال كان عم يحكي عن وصف، مثل ما بنعمل مقالات بشكل
0: دوري،
1: كل أسبوع بيطلع مقال أو اثنين، بيطلع فيديوهات، بيطلع حلقات إذاعية، بيطلع كتير مواد إعلامية بتطلع على اليونيفيل لتحكي عن العمل الكبير اللي عم بقوموا فيه وحفظة السلام. هيدا المقال كان واحد من هيدول الأشياء تحكي عن العمل الكبير اللي عم بقوموا فيه متخصصون هذا الألغام. هلأ أخذ غير طابع أو الإعلام أو بعض الأشخاص فسروا بغير طريقة.
0: شو بقى لك استاذاني لأنه توقيته كان؟
1: لا ما في مشكلة، وكتير منيح وضحنا الموضوع واليونيفيل بتشتغل بكل شفافية. إذا في أي شيء بده توضيح، نحن برجع بقول على تعاون مع السلطات اللبنانية بكل الملفات، والسلطات اللبنانية فيها تسأل عن البداية طبيعة الحال هي الدولة ذات السيادة.
0: خلينا نوضح كمان استاذاني، يعني اليوم اليونيفيل تبلغ الجيش اللبناني أو الجهة المعنية بالخرق أو بما تم توثيقه، ولكن كمان تحتاج إلى يعني قرارات أو إذا بدأت تنفذ مهمات، يعني هي مش مواقع تنفيذ مهمات.
1: اليونيفيل موجود،
0: يعني اليوم عندنا الجيش اللبناني إذا بده يتحرك بالجنوب بده تفويض إذا بده يدخل على منازل أو بعض الممتلكات. اليوم اليونيفيل كمان تحتاج
1: طبعاً
0: يعني دورة اليوم المراقبة.
1: نحن ما عندنا صلاحيات أكتر من صلاحيات الجيش اللبناني، نحن قوة موجودة لتساعد الجيش اللبناني، منا قوة قادرة تدخل على ممتلكات خاصة أو تعمل هيدي الأشياء. نحن أي موضوع منكتشفه أو يكون عنا شك فيه منبلغ الجيش اللبناني بهذا الموضوع. هيدا حدود عملية اليونيفيل.
0: يعني اليوم إذا كانت اليونيفيل توثق الخروقات لكنها لا تستطيع منعها أو لجمة أو وضع حد لها، فمن يحمي المدنيين بالجنوب إذا بدنا نقول عندما يتم خرق القرارات الدولية؟
1: مثل ما قلت قبل، اليونيفيل مش موجودة لتفرض تنفيذ القرار 1701 اللي بيحمي المدنية. نحن عنا مسؤولية بحماية السكان من خلال تأمينهم عندما يكون في خطر محدق، تأمين وصول المساعدات الإنسانية، يعني عم نقوم بهذا العمل بهذا الإطار، ولكن منع الهجمات أو منع الخروقات القرار 1701 من الطرفين مش مسؤولية اليونيفيل. اليونيفيل موجودة تحت الفصل السادس مش تحت الفصل السابع لتقدر تمنع أي من الطرفين، الجيش الإسرائيلي أو من الطرف اللبناني حزب الله أو غيره، أنه يخرق القرار 1701.
0: خليني قبل ما أنتقل ما بعد يعني التمديد ما بعد اليونيفيل وأيضا الحراك النيابي، اسمح لي أسألك عن الحوادث اللي تعرضت لها اليونيفيل. كان في تحقيقات وصلت لخواتيمة، تم يعني بعض الحوادث اللي حصلت كلها انتهت فينا نقول
1: تحقيقات ما بتصور خلصت كلها، بس بتصور شارفت على النهاية، ورح يتم إبلاغ مجلس الأمن بالنتائج، ولكن احنا كنا أعلننا عن نتائج أولية، ويمكن مع حضرتك هون بالإذاعة أعلننا عنهم. الحمد لله أنه ما عدنا تعرضنا لأي خسارة بحفظة السلام. اليونيفيل يعني خلال هذه السنين مئات من عناصر اليونيفيل دفعوا حياتهم بخلال عملهم بمنطقة عمليات اليونيفيل، وعلى مشارف انتهاء عمليات اليونيفيل تحية لألون ولعائلاتهم اللي دفعوا ثمن كتير كبير كرمال العمل اللي قاموا فيه أبنائهم بمنطقة عمليات اليونيفيل.
0: سأذهب إلى التحرك النيابي والمطالبة للإبقاء على الحضور الأممي بجنوب لبنان بهذه المرحلة. يعني اليوم في عنا 86 نائب وقعوا على المذكرة التي تطالب باستمرار مهمة اليونيفيل. اليوم إذا القرار اللبناني مع تمديد لليونيفيل، ممكن أن يعود النظر في هذا الموضوع، يعاد النظر فيه؟
1: هذا الموضوع عن مجلس الأمن. مجلس الأمن هو بيأخذ نعم. القرار.
0: هو مجلس الأمن الذي يأخذ القرار صحيح. النهائي بهذا الموضوع.
1: صحيح. الحكومة اللبنانية أو سمعنا فخامة رئيس الجمهورية نعم. شو حكي، سمعنا دولة الرئيس بري، دولة الرئيس سلام، والعريضة النيابية. آخر شيء الموضوع العريضة النيابية تم إرسالها من خلال الأمم المتحدة، تم تسليمها من خلال النواب لمنسق شؤون الأمم المتحدة بجنوب لبنان بلبنان سيد جان أرنو، اللي قال أنه راح يتم إرسالها لمجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة. طبعا كل التقدير ل لا لا لا لا يعني نحن بالنسبة لنا هذا الموضوع بدل على تقديرهم للعمل اللي عم تقوم فيه اليونيفيل والعمل اللي عم تقوم فيه الأمم المتحدة بلبنان. ولكن كيونيفيل نحن مننفذ قرارات مجلس الأمن. مجلس الأمن طلب منا نستمر بعملنا حتى 31 ديسمبر. إذا غير مجلس الأمن قراره رح نلتزم، إذا ما غير قراره رح نلتزم ورح نبلش بالانسحاب خلال العام 2017.
0: خلينا نحكي عن القرار 2790، يعني ينص القرار تحديدا بشأن المرحلة الانتقالية اللي رح تصير من كانون الأول 2026 للانسحاب الفعلي بال 2027. هيدا القرار يسمح لليونيفيل بالبقاء خلال 2027 لتنفيذ الانسحاب فقط، أم أنه المهمة تنتهي بالكامل بنهاية 2026؟
1: تنتهي بالكامل، سوف تتوقف عمليات البعثة. يعني اليونيفيل رح تتوقف تقوم بعمليات الرصد. ما بقى رح نقول أنه شفنا 10 صواريخ أو 5 غارات، ما بقى رح يكون عنا هيدا التفويض من مجلس الأمن. ما بقى رح نقدر نقوم بالأعمال نواكب المهام اللي أو الأوافل اللي عم تمرق. ما بقى رح نكون عنا إمكانية نقوم بدوريات مع الجيش اللبناني لحتى نستكشف مناطق أو لحتى نرصد أشياء معينة. آلية الارتباط والتنسيق اللي هلأ عم بتقوم بعمل كتير كبير من أجل خفض التوتر رح يقتصر عملها على تنسيق انسحاب
0: هل يمكن تعديل القرار 2790 برأيك؟
1: قرار تاني من مجلس الأمن. مجلس الأمن فيه يجتمع بأي لحظة ويطلع قرار
0: يعني
1: جديد،
0: يعني تحتاج يحتاج الأمر إلى قرار آخر،
1: إلى قرار آخر. أي تعديل بمهمة اليونيفيل، تمديد أو تجديد أو تغيير بالمهام، بدأ قرار مجلس الأمن. ومجلس الأمن بيقدر يجتمع وقت اللي بده تيناقش القرار اللي بده إياه.
0: ولكن نحن عم نقول بنهاية 2026 تنتهي كل مهام اليونيفيل، وال2027 هو للانسحاب وترتيب فقط. الانسحاب
1: فقط، يعني لا لا لا لا لتنفيذ الخطط اللي رح تكون انحطت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مع الحكومة اللبنانية، مع حكومات الدول المشاركة من أجل سحب كامل.
0: يعني برأيك مين الدول التي يمكن أن تدفع باتجاه التمديد لليونيفيل؟ يعني اليوم اليونيفيل مؤلفة من دول عدة، القوات الدولية الموجودة تجمع دول عدة.
1: صحيح.
0: اليوم برأيك شو هي الدول الأكثر شيء دفعا باتجاه التمديد؟
1: سمعنا بالإعلام وشفنا تقارير عن مساعي إيطالية وفرنسية وغير دول للبقاء بلبنان من خلال قوة دولية جديدة أو من خلال تحت وزارة الأمم المتحدة أو من خلال اتفاقات ثنائية. سمعنا كتير عن هيدي الأمور. كيونيفيل ما عنا رأي بالموضوع لأنه هذا الموضوع خارج صلاحياتنا. بالآخر في قرار من مجلس الأمن، القرار 1701 عطانا التفويض لنشتغل بجنوب لبنان بمنطقة عملية اليونيفيل الجنوب الليطاني. القرار خلال كل هيدا الأعوام اللي مرقت مثل ما ذكرت قبل شوي، كل سنة بقاب كان عم بيصدر قرار جديد عن مجلس الأمن. حب ذكر أنه كانوا عم يصدروا كلهم بالإجماع للتمديد لولاية اليونيفيل، باستثناء بتصور بالعام 2022 ما صدر بالإجماع القرار. وبعدين بالعام 2025 صدر قرار بإنهاء ولاية اليونيفيل. بقاء اليونيفيل بجنوب لبنان مرتبط بقرار مجلس الأمن.
0: ولكن اليوم واضحة يعني شو هي الأسباب الفعلية برأيك وراء معارضة الولايات المتحدة لبقاء اليونيفيل؟ يعني اليوم الموقف الإسرائيلي والأمريكي واضح بهذا الشأن.
1: أنا
0: هو رفض التمديد لليونيفيل. أكيد كناطق رسمي باسم اليونيفيل هيدا الموضوع ما فينا كثير نكون عم نعطي
1: رأي
0: يونيفيل. ولكن اليوم برأيك هذا الموقف الأمريكي يمكن أن يتبدل إذا طرأت بعض الأمور على الواقع والمشهد جنوبا؟
1: كيونيفيل نحن منطبق قرار مجلس الأمن. إذا قرار مجلس الأمن إذا اجتمع مجلس الأمن بخصوص هذا الموضوع وأصدر قرار جديد اليونيفيل رح تطبق هذا الموضوع. إذا لا اليونيفيل عم تحط كل الخطط لتكفي بالأعمال.
0: وليه الجهود اللبنانية ممكن أن توصل إلى مكان؟
1: اليونيفيل الموجودة أصلا بناء على طلب من السلطات نعم. اللبنانية بكل قرارات مجلس الأمن اللي عم تطلع بتقول بناء على رسالة الحكومة المؤرخة بتاريخ كذا مجلس الأمن اجتمع نعم. وأخذ هذا القرار. طبعا هذا الشيء بيعود لمجلس الأمن. ومثل ما قلت لك مجلس الأمن كان طلب بالقرار 2790 من أمين عام الأمم نعم. المتحدة تقديم خيارات وهذا الشيء قام فيه أمين عام الأمم المتحدة. الطابة هلأ بملعب مجلس الأمن إذا بده يجتمع تيناقش هذه الخيارات أو تيناقش غير اقتراحات وليصدر قرارات اللي هو بلاقيها مناسب. هدف الأمم المتحدة بالآخر هدف عملية حفظ السلام وهدف اليونيفيل هو إحلال الأمن والسلام الدوليا بهذه المنطقة وهذه المنطقة اليوم أكثر من بحاجة.
0: اليوم إذا بدنا نكون عم نحكي أكثر هل تلقيت اليونيفيل اليوم أي مؤشرات رسمية حول طبيعة القوة اللي رح تحل محلها؟
1: لا ابدا ما في مثل ما عم تعرفي وتسمعي نحن كمان عم نعرف ونسمع ونطلع
0: على التواصل بين السلطات اللبنانيه واليونيفيل بهذا الشان.
1: في تواصل دائم مع السلطات اللبنانيه في تبادل
0: يعني بمهمه اليونيفيل وانتهاء
1: يعني بطبيعه الحال مثل ما قلت لما بدنا تنسحب اليونيفيل في ما وقعنا بدنا نسلمها للدوله اللبنانيه وللجيش اللبناني في خطط عم تنوضع بهذا الموضوع. ولكن ما في فينا نحكي عن تكهنات حول المرحلة المقبلة بانتظار شو بده يقرر مجلس الأمن.
0: ولكن إذا كان في قوة بديلة عن اليونيفيل موجودة بالجنوب واتفاق الإطار من جهة أخرى هنالك لجنة تحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني برأيك سيكون هنالك تعارض يعني بالمهمات أم أنه كل قوة رح يكون إلى عملها؟
1: عم نحكي عن شغلتين ما بنعرفهم يعني ما بنعرف شو رح تعمل قوة التحقق ومن مين رح تتشكل وما بنعرف شو رح تعمل القوة الجديدة أو من مين رح تتشكل. هل رح تكون تحت راية الأمم المتحدة أو قوة دولية مستقلة أو اتفاقات ثنائية مع الدولة اللبنانية مثل ما كمان تم طرحه؟
0: ولكن من سيملأ الفراغ برأيك الأمني في الجنوب إذا لم يتم التمديد لليونيفيل وأيضا لم يتم الاتيان بقوة بديلة في الجنوب والجيش اللبناني اليوم؟
1: هيدا الواقع بدأ تكشفه الأيام اللي جاية كيونيفيل عم
0: يعني اليوم كل الجهد اللبناني لكي لا يصبح هنالك فراغ أمني بالجنوب يعني المستفيد الأكبر سيكون هي إسرائيل ضمن نطاق ما يحصل. ولكن اليوم تتخوفون أيضا من أنه يصير في فراغ أمني في الجنوب
1: لشكل الوضع بجنوب لبنان مثل ما قلت
0: الوضع مقلق جدا
1: وضع مقلق الوضع هش جدا عم نشوف غارات عم نشوف قصف بشكل شبه يومي ومثل ما قلت بالأيام الأخيرة زادت من حدة هذا الموضوع ومطلوب مجددا من جميع الأطراف العودة إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية. اليونيفيل عم بتقوم بشغل كتير كبير بمنطقة عملياتها من عام 78 وبعدين من عام 2006 مع القرار 1701 في شغل كتير كبير عم بيصير بمساعدة أو صار لمساعدة الجيش اللبناني للقيام بالدوريات مشتركة بعمليات مشتركة لمساعدة أهالي وسكان المنطقة. هيدا لمراقبة الخط الأزرق عمليات التنسيق عمليات رصد الانتهاكات في شغل كتير كبير صار وفي دور طلب مجلس الأمن إنه اليونيفيل تتوقف عن الأيام فيه واليونيفيل رح تطبق هذا القرار إذا حبينا أو ما حبينا.
0: يعني هذا اليوم المطروح على الطاولة دور إيطالي واضح برأيكم اليوم هذه الدور الإيطالي قديم مهم أو ممكن أن يشكل أيضا ضمن المشهد الأمني جنوبا؟
1: مثل ما بتعرفي قائد اليونيفيل حاليا إيطاليا، رئيس البعثة جنرال أبانيارا هو ضابط إيطالي. إيطاليا لعبت دور كتير كبير باليونيفيل وبجنوب لبنان،
0: كانت من القوات الأساسية من اليونيفيل في جنوب لبنان
1: منذ تأسيس اليونيفيل، ولكن أي دور تاني عم ينحكى عنه اليوم خارج إطار اليونيفيل أنا ما فينا علق عليه. أكيد الكتيبة الإيطالية عم تلعب دور كتير كبير، قيادة القطاع الغربي باليونيفيل كمان الكتيبة الإيطالية حكينا عنها بمنطقة شمع، وعم بيقوموا بدور كتير كبير بمنطقة عمليات اليونيفيل. خلينا ننطر التطورات اللي رح تجي. كيونيفيل هدفنا بشكل أساسي نكفي نحاول نستعيد الاستقرار بمنطقة عمليات اليونيفيل من خلال الاتصالات اللي عم بقوم فيها قائد اليونيفيل رئيس بعثة اليونيفيل مع الأطراف، من خلال الشغل اللي عم بقوموا فيه حفظة السلام على الأرض، ومن خلال دعم الجيش اللبناني بكل المهام اللي عم بقوم فيها. يعني الهدف هي المدنيين دفعوا ثمن كتير كبير بهذه المرحلة من 23 بالجاي، من 2006 ل 23 عشنا فترة استقرار، صار في ازدهار بمنطقة العمليات وتنمية، وصارت عاشت منطقة عمليات اليونيفيل فترة غير مسبوقة من الاستقرار. للأسف خسرنا هيدا التقدم خلال الثلاث سنين الأخيرتين. هدف اليونيفيل بهالخمسة أشهر الباقيين إنها تحاول تستعيد الاستقرار من أجل الأمن وسلامة،
0: ولكن هناك مخاوف كبيرة من انزلاق المنطقة إلى تصعيد أوسع،
1: وبشان هيك عم نحذر بشكل شبه يومي من هذا الموضوع، عم نطلب من الأطراف العودة إلى الأطر الموجودة، العودة إلى تطبيق القرار 1701 اللي ما زال صالح، هو قرار دولي مشكل إطار لحلول ممكنة، حلول مستدامة لهذا الوضع.
0: إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأحد. شكرا لك داني الغفاري الناطق الرسمي باللغة العربية باسم اليونيفيل، شكرا لحضورك اليوم، شكرا على كل المعلومات. بانتظار الأشهر المقبلة شو رح تحمل معه بالنسبة لولاية اليونيفيل تحديدا، إذا رح نكون أمام انسحاب بال 2027 أو قرار آخر يجيز التمديد مرة جديدة لليونيفيل. شكرا لإلي طنوس على الإخراج الإذاعي، والشكر الأكبر لكم مستمعينا الكرام. يعود ويلقاكم الزميل بسام أبو زيد الأحد المقبل، إلى اللقاء.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق، ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد تبرد تبرد،
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,471,000 ليرة بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,489,000 ليرة ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,399,000 ليرة قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: التعب
1: تعبولي تعبولي التعب.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبولي تعبولي التعب.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبولي تعبولي التعب.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفري أن عمليات قوات اليونيفيل في لبنان ستتوقف في أواخر عام 2026، فمجلس الأمن الدولي بقراره الصادر في 28 من آب 2025 مدد ولاية اليونيفيل لمرة أخيرة وطلب منها الاستمرار في أداء كل المهام التي تقوم بها حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض قد تغير بعد قرار مجلس الأمن مع تجدد الصراع بين إسرائيل ولبنان. الغفري أشار في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان إلى تصعيد إسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، ودعا الأطراف كافة إلى الالتزام بالقرار 1701، مؤكدا أنه لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي، وأن الخروقات هي من الجانب الإسرائيلي. وأوضح الغفري أن تسليم المواقع من قبل اليونيفيل إلى الجيش اللبناني منفصل عما سيحصل في عام 2027، فعندما تنتهي العمليات في عام 2026 سيبدأ تسليم المواقع إلى الجيش اللبناني في العام الجديد، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام وبقدر الإمكانات تقوم بالمهام المطلوبة منها وتراقب الوضع على الأرض، وهي الشاهد الدولي على ما يجري في الجنوب، وترفع التقارير الحيادية إلى مجلس الأمن وتواكب كل قوافل المساعدات الإنسانية ومهمات الصليب الأحمر. الغفري لفت إلى أن الأزمة المالية في الأمم المتحدة أثرت على قوات اليونيفيل كما بقية بعثات حفظ السلام، وعليه اضطرت اليونيفيل إلى تخفيض عديدها بنحو 25%، كما انخفضت موازنتها وسيولتها بنحو 15%، فتراجع عديد اليونيفيل من 10,000 إلى نحو 7,500 جندي لحفظ السلام. ومن هنا أتت فكرة تسليم بعض المواقع إلى الجيش اللبناني، وقد تم ذلك بالفعل. وكشف الغفري عن وجود قوات حفظ السلام في أكثر من 50 موقعا ضمن منطقة العمليات في الجنوب، من بينها قيادة اليونيفيل في الناقورة. وردا على سؤال حول جدوى دور قوات اليونيفيل في ظل التصعيد الإسرائيلي، قال الغفري إن اليونيفيل هي الخط الوحيد الذي له صلة في العمليات، بحيث تراقب الخروقات وتعمل في مختلف هذه المنطقة الحدودية. أفيد من الجنوب بإقدام العدو على تفجير منزلين بين مشاع المنصوري ومجد الزون، كما سجل قصف مدفعي على ميس الجبل، وفجرا توغلت قوة إسرائيلية من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد ومنها إلى بلدة المنصوري، ونفذت حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. نشر وزير الخارجية يوسف رجي عبر حسابه على منصة إكس صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل، وكتب: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخاف.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بالستين دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

ركز معي شوي هون. تعبه وريد تعبه وريد تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت صحيفة هارتس عن مصدر أن أغلب قادة الجيش الإسرائيلي يرفضون نقل الصلاحيات في الضفة الغربية للشرطة بالشكل الذي طلبه وزير دفاع إسرائيل كاتس. كشفت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة شخص بجروح في حادثة طعن قرب قرية العوجة في الضفة الغربية، وقوات الشرطة وصلت لموقع الحادث. أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات توغلت في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. واليوم نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن قوات اتصال سرية أن قنوات اتصال سرية مع تركيا وتل أبيب قد فتحت بهدف تجنب الاحتكاك، وذلك على خلفية الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى قاعدة أبو الظهور العسكرية في سوريا. وقال المصدر إن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، ولكن عندما لا تكون الرسائل مجدية تضطر إسرائيل إلى التحرك، في إشارة إلى احتمال شن هجمات جديدة. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أدين بحيازة السلاح والمشاركة في احتجاجات كانون الثاني الماضي. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية ضيوف ومواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

رئيس حركة الخيار الآخر المهندس ألفريد ماضي في كلام يوصل: حزب الله لا يريد جيشاً قوياً، وأين الاستنابة القضائية للجيش في الجنوب؟ ما موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد،
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: عن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفري أن عمليات قوات اليونيفيل في لبنان ستتوقف في أواخر عام 2026، فمجلس الأمن الدولي بقراره الصادر في 28 من آب 2025 مدد ولاية اليونيفيل لمرة أخيرة وطلب منها الاستمرار في أداء كل المهام التي تقوم بها حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض قد تغير بعد قرار مجلس الأمن مع تجدد الصراع بين إسرائيل ولبنان. الغفري أشار في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان إلى تصعيد إسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، ودعا الأطراف كافة إلى الالتزام بالقرار 1701، وهو فعل إرادة سياسية مزدوجة، مؤكدا أنه لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي، وأن الخروقات هي من الجانب الإسرائيلي. وعن اكتشاف المواد المتفجرة في بلدة حولة، لفت الغفري إلى أن قوات اليونيفيل وأثناء جولتها على البلدة اكتشفت مستوعبات تحتوي على 4000 كيلوغرام من المادة السائلة المتفجرة ذات عبارات عبرية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص من خطرها ومنع انفجارها. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد أن المواد تابعة له وقد استخدمها في تفجيرات في منطقة الليطاني، موضحا أن اليونيفيل أبلغت الجيش اللبناني عنها في إطار نزع الألغام. سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق مناطق في جبل لبنان من الشويت إلى علي وصولا إلى بحمدون وصوفر. حذر العلامة السيد علي فضل الله من الاستهانة باحتمال إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مغامرة عسكرية عشية الانتخابات. وأشار فضل الله في لقاء حواري في حارة حريك إلى أوضاع النازحين ومعاناتهم التي تتزايد بسبب عدم قدرتهم على تأمين أماكن سكن أو ما يساعدهم على تأمين متطلبات حياتهم، داعيا الدولة إلى استنفار جهودها لأداء دورها في هذا المجال وتحمل المسؤولية. أعلن المرصد اللبناني لحقوق السجناء في بيان عن تسجيل حالة وفاة أمس في سجن رومي في المبنى جيم، وأن موجة غضب سادت صفوف الموقوفين. وأشار البيان إلى أن السجين المتوفى هو لبناني الجنسية في ثلاثينيات من عمره، لم يكن يعاني من أمراض خطيرة قبل توقيفه، وأن تحقيقا فتح لمعرفة ظروف الوفاة. ولفت البيان إلى أن الحادثة أعادت المطالبة بتوقيع رئيس الجمهورية لقانون العفو العام. أمنيا أوقفت مفرزة حلب القضائية جورج ديب المعروف باسم دكتور فود في خلال عملية دهم نفذتها في منزله في عكار.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن بلاده تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، وذلك بعد انقطاع الاتصالات بين الجانبين عقب الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أبو الظهور. وأوضح الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن سوريا لا تثق بإسرائيل حاليا، والأولوية بالنسبة إليها هي وقف الهجمات الإسرائيلية والذهاب نحو خيار الدبلوماسية، معتبرا أن إسرائيل حاولت الحفاظ على أمنها بالقوة ولم تنجح في أي مكان. كشفت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة شخص بجروح في حادثة طعن قرب قرية العوجة في الضفة الغربية، وقوات الشرطة وصلت لموقع الحادث، وعليه أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق قرية العوجة ومحيطها بحواجز عسكرية والدفع بقوات كبيرة إلى المنطقة بحثاً عن منفذ عملية الطعن. لفت الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى أن واشنطن تقول إنها تفرض على طهران أشد العقوبات، مؤكدا صمود الإيرانيين وبذل الجهود لمواجهة الحرب غير المتكافئة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومواصلة جهود إسلام أباد في دعم السلام والأمن في المنطقة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: كبرت تعبولت الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

رئيس حركة الخيار الآخر المهندس ألفريد ماضي في كلام يوصل: حزب الله لا يريد جيشاً قوياً، وأين الاستنابة القضائية للجيش في الجنوب؟ ما موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي سجل تفجير إسرائيلي كبير في بلدة زوتر الشرقية في النبطي، هذا وسجل تحليق لمسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في الديمان شدد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد على ضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها ودعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات على الجنوب، لافتا إلى أن اللبنانيين تعبوا من كثرة الكلام ومن إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها. وأعرب الراعي عن تطلعه إلى أن تثمر المفاوضات الجارية حلا ثابتا يحفظ لبنان وحقوقه، معتبرا أن استمرار البحث في الملفات من دون الوصول إلى الحل المنشود يبقي البلاد في دائرة القلق وعدم الاستقرار.
4: المطلوب واحد، الإصغاء إلى كلام الله. وطننا يحتاج وسط كثرة الأصوات والمواقف والحسابات إلى أن يعرف ما هو الأساسي وما هو الثانوي. فلبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء، تعب من كثرة الحركة وقلة الاتجاه، تعب من إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها. وإذا كان يسوع يقول لمرتا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، فكم تشبه هذه الصورة واقعنا الوطني. ملفات كثيرة، خلافات كثيرة، مصالح كثيرة، أصوات كثيرة، فيما المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان. الإصغاء إلى كلام الله وطنيا يعني أن يعود الحق أعلى من المصلحة، والعدالة أقوى من المحاسسة، وكرامة الإنسان فوق الحسابات، وأن تتحول المسؤولية من موقع إلى خدمة. فكما أن الصلاة تقدس العمل، كذلك القيم هي التي تعطي العمل الوطني معناه.
3: حذر العلامة السيد علي فضل الله من الاستهانة باحتمال إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مغامرة عسكرية عشية الانتخابات. وأشار فضل الله في لقاء حواري في حارة حريك إلى أوضاع النازحين ومعاناتهم التي تتزايد بسبب عدم قدرتهم على تأمين أماكن سكن أو ما يساعدهم على تأمين متطلبات حياتهم، داعيا الدولة إلى استنفار جهودها لأداء دورها في هذا المجال وتحمل المسؤولية. من المتوقع أن يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع وفد رفيع المستوى مطلع الأسبوع إيطاليا، حيث يجري مباحثات تتعلق بدور إيطالي محتمل في مرحلة ما بعد اليونيفيل والتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. وفيما حددت باريس موعدا في 17 من أيلول المقبل لاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، نقلت النهار عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة لن تغطي مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني لأنه لم يأتي بالتنسيق معها. تعود قضية السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني إلى الواجهة مع انتهاء تأشيرته غدا وقرار عدم قبول أوراق اعتماده في آذار الماضي. وعلى ذمة المعلومات وهي غير رسمية إنه وفي ضوء الاتصالات فإن المخرج الذي سيعتمد هو تمديد تأشيرة شيباني كمواطن إيراني مقيم في سفارة بلاده في لبنان وليس بصفة دبلوماسية.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة شخص بجروح في حادثة طعن قرب قرية العوجة في الضفة الغربية، وقوات الشرطة وصلت إلى موقع الحادث. وعليه أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق قرية العوجة ومحيطها بحواجز عسكرية والدفع بقوات كبيرة إلى المنطقة بحثا عن منفذ عملية الطعن، في وقت أكد الجيش الإسرائيلي مطاردة منفذ العملية وإجراء عمليات تمشيط في مدينة أريحة ومناطق أخرى في الضفة الغربية. أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن بلاده تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، وذلك بعد انقطاع الاتصالات بين الجانبين عقب الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أبو ظهور. وأوضح شيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن سوريا لا تثق بإسرائيل حاليا، والأولوية بالنسبة إليها هي وقف الهجمات الإسرائيلية والذهاب نحو خيار الدبلوماسية، معتبرا أن إسرائيل حاولت الحفاظ على أمنها بالقوة ولم تنجح في أي مكان. لفت الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى أن واشنطن تقول إنها تفرض على طهران أشد العقوبات، مؤكدا صمود الإيرانيين وبذل الجهود لمواجهة الحرب غير المتكافئة. أعلن الجيش الأردني إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة ضمن المنطقة العسكرية الجنوبية. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان. Thank you.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: تبرد
3: تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. بعدما عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى بيروت مختتما زيارته إلى الفاتيكان وروما، حيث بحث العلاقات الثنائية إلى جانب الأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الجارية للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وصل اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى إيطاليا مع وفد رفيع المستوى، حيث يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل في الجنوب، علما بأن مشاركة قوة إيطالية لا تزال قيد البحث والمشاورات لم تصل إلى قرار نهائي، ذلك أن إيطاليا لديها استفسارات حول مهام هذه القوة والبقعة الجغرافية التي ستعمل فيها وطبيعة عملها إلى جانب الجيش اللبناني. جنوبا، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين فوق جرافة في بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل من دون تسجيل إصابات، كما قامت بسلسلة تفجيرات في زوتر الشرقية وكونين وحداثة. تعود قضية السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني إلى الواجهة مع انتهاء تأشيرته غدا وقرار عدم قبول أوراق اعتماده، وعلى ذمة معلومات وهي غير رسمية إنه، وفي ضوء الاتصالات، فإن المخرج الذي سيعتمد هو تمديد تأشيرة الشيباني كمواطن إيراني مقيم في سفارة بلاده في لبنان وليس بصفة دبلوماسية. هذا وكتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة إكس: المخرج الوحيد للسفير غير المرغوب فيه هو مخرج المغادرين في مطار بيروت الدولي. كتب النائب نديم الجميل في ذكرى انتخاب الرئيس السابق الشهيد بشير الجميل عبر حسابه على منصة إكس: بيبقى 23 آب 1982 ذكرى دايمة إنه رئيس الجمهورية بيقدر، والجمهورية فيها تقوم، والمؤسسات فيها تنتظم، والدولة ممكن ترجع تصير دولة عن حق وحقيق، شرط يكون بالنية والقناعة والشجاعة. هذا وكتب وزير الطاقة والمياه جو صدي على حسابه على منصة إكس: بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن 10452 كيلومترا مربعا، السيد والحر والمستقل، وبدولة المؤسسات والقانون. علق النائب عن قضاء جزين سعيد الأسمر على توزيع منشورات مجهولة المصدر تستهدف عددا من النواب في قرى وبلدات جزين بالتزامن مع معلومات عن منشورات مماثلة انتشرت في جوني، مشيرا إلى إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها. في ذكرى 13 لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، رأى النائب أشرف ريفي اللا مبرر لتأخير كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المسؤولين عنها في ظل سقوط النظام الذي ارتبط بهذه الجريمة وبغيرها من الجرائم بحق الشعبين اللبناني والسوري، وأن دماء شهداء طرابلس ليست للنسيان ولا للمساومة، والعدالة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن، وأضاف ريفي: لا عفو عن الإرهاب، لا حماية للمجرمين، ولا إفلات من العقاب. تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني فجرا من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 22 عاما بعدما جرفته الأمواج لنحو كيلومتر قبالة الشاطئ بلدة العقيب الكسروانية. وقدمت عناصر الوحدة لشاب الإسعافات اللازمة وهو بحال صحية جيدة. نفت غرفة تحكم المروري ما تم تداوله عبر بعض المنصات عن قطع طريق ظهر البيدر غدا الاثنين بسبب أعمال تسفيت، مؤكدة أن الطريق سالك بشكل طبيعي مع متابعة أعمال برش الزفت وتنظيف جوانب الطريق. نقل البنك الدولي أو توقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في عام 2026 بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في عام 2025، وهو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2019. وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان اقتصاد مزقته الصراعات إن التصعيد الذي بدأ في أذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي. أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان أن الوزارة تتابع القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للمرشحين الأحرار، خصوصا بعد أن استطلعت هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت إمكانية قيامها بتحديد موعد الامتحانات، وهي تؤكد احترامها الكامل للقضاء وأحكامه. وجاء في البيان إن القرار يثير جملة من الإشكاليات القانونية والعملية المثيرة للدهشة والتساؤلات والتي تستوجب التوقف عندها.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كبرت تعبولت
5: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تعب.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري تبري تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يطارد منفذ عملية الطعن في قرية العوجة، كما يجري عمليات تفتيش في مدينة أريحة ومناطق أخرى في الضفة الغربية. أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية تعاني عجزاً في الميزانية يقدر ب 27 مليار دولار، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب بإنهاء الحرب وينتظر حلول فصل الشتاء. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: خير، شو في؟
3: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعك لسانك؟
3: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورت
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا مرحبا بكم. يفتح تحالف مكة أبوابا واسعة أمام التكهنات والتحليلات، بدءا بأهدافه وصولا لتقاطعاته الإقليمية والدولية. فما أن وقعت السعودية وباكستان وتركيا الاتفاق حتى رأت فيه بعض الأطراف محاولة لسد ثغرة الحماية والحفاظ على الأمن القومي لتلك الدول بسبب ما أفرزته الحرب الإيرانية الأمريكية من جدلية عن قدرة واشنطن على حماية حلفائها، لا بل وأكثر من ذلك عن إمكانية الوثوق بواشنطن والاعتماد عليها في أن تكون شريكا في الدفاع والأمن نظرا لسياساتها. كما يرى البعض، هذا ما أخذته طهران دليلا على تراجع النفوذ الأمريكي على المستويين الدولي والإقليمي. فهل فعلا نحن أمام إعادة رسم جغرافيا التحالفات في الشرق الأوسط تحسبا لصراعات مستقبلية مع تراجع أو فشل الوجود الأمريكي أن يكون عامل استقرار؟ وهل يدق هكذا تحالف ناقوس الخطر في واشنطن حول أهدافه هذا؟ وهل هو بديل عن دورها العسكري نحو الاستغناء الكلي أم مكمل له؟ وأين إسرائيل من هكذا تحالف؟ شريك، عدو أم مراقب؟ نتابع بعد الفاصل. هذا ويمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. والإجابة عن السؤال التالي: من الذي سيتراجع نفوذه بالمنطقة بعد التحالف السعودي التركي الباكستاني؟ الولايات المتحدة أم إيران أم كلاهما؟ وللحديث معنا من بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، ومن برلين الكاتب والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ فيصل، على ماذا تبني طهران تحليلاتها بأن تحالف مكة هو في رؤيتها طبعا تراجع للدور الأمريكي الإقليمي والدولي؟
5: تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين، شكرا للاستضافة.
4: أهلا
5: بطبيعة
4: بك.
5: الحال الوهلة الأولى عندما سمعنا عن هذه القمة الثلاثية والتحالف الثلاثي الذي عقد تحت مسمى اتفاق مكة أو لقاء مكة، ربما البعض استحضر دائما أو ربما يعني من اللحظة الأولى استحضر أن هذا الأمر كأنه موجه ضد إيران، لكن لحقيقة الأمور أن الأمر بدا غير ذلك تماما. فالقارئ السياسي الحصيف يدرك تماما أن المسألة بين الدول لا يمكن أن تكون بهذه البساطة وبهذا التبسيط يعني بعض الأحيان. فسبق للسعودية وباكستان أن كان بينهما حلف واضح تحت عنوان معاهد دفاع مشترك أو دفاع استراتيجي مشترك، لكن ما حصل في كل المنطقة لم تتحرك باكستان بطبيعة الحال. إذن القضية أبعد من أن تكون القضية موجهة ضد دولة إقليمية، بالعكس يعني القرار الإيراني أو القراءة الإيرانية أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح في أن هذا الأمر يمثل تراجعا في المظلة الأمريكية والحماية الأمريكية لكل دول المنطقة، وأن دول الإقليم عادت إلى فكرة أساسية لطالما كانت تستحضر في وقت من الأوقات تحت مسميات متعددة، سواء كنا نريد ذلك أم لا نريد. لكن إذا استعرضنا الأحلاف التاريخية ندرك تماما من دول عدم الانحياز إلى منظومات الدفاع الأخرى التي أقامت تحالفات على مستوى المنطقة وعلى مستوى ما هو أبعد من المنطقة، أنها رد على كل محاولات التغول الأمريكي والتواجد الأمريكي.
4: لكن
5: ومشروع
4: البعض يا أستاذ فيصل
5: الذي يلغي خصوصيات
4: يعني
5: الدول
4: يشمل
5: الإقليمية.
4: التغول الإيراني كما يقال طبعا في أهداف هذا التحالف. أستاذ عبد المسيح، هل أتى هذا التحالف بمباركة الأمريكية. طبعا
6: التقطيع في
4: أستاذ عبد المسيح هل تسمعني؟ أستاذ عبد المسيح
6: يبدو عم يقطش الخط، ما بعرف
4: طيب. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. سأعود إليك أستاذ عبد المسيح. يعني في هذه النقطة أستاذ عبد أستاذ فيصل، يعني نفس السؤال، هل أتى برأيك بمباركة أمريكية؟ كل الدول هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وكما قال البعض لا يمكن أن يأتي هكذا تحالف دون ضوء أخضر أمريكي.
5: هذا يذكرنا بالمقولة الشهيرة لهانور هارون الرشيد الذي امتلك سلطانا لا يضاهيه أحد، عندما بدأ يخاطب الغيوم وقال للغيم اذهبي أن ما شئت فأن خراجك سيأتي إلي. البعض ربما يقول أن كل شيء في هذه المنطقة وفي العالم الآن تحت المظلة الأمريكية، وأنه إذا لم يكن هناك من ضوء أخضر أمريكي لا يمكن لهذه الدول المشمولة بالحماية الأمريكية أن تقوم بأي شيء لا ترضى عنه أمريكا. نعم هذا بالمطلق قد يكون صحيح، لكن الدول لديها هوامش، يعني الدول ليس بالضرورة أن تقع تحت السلطة المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر نراه في تركيا في أكثر من حالة، ورأيناه ربما في باكستان في أكثر من حالة. فالهند عند أمريكا وباكستان عند أمريكا ودارت حرب بينهما، ونحن نعرف الصراع التاريخي بين الهند وباكستان. تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لكن بعد أن كادت الأمور تنفلت من عقالها بشكل كامل، لكن العلاقة بين الهند وباكستان هي علاقة متوترة دائما وتميل إلى الانفجار بأي طريقة من الطرق. هذا الأمر ممكن أن يسحبنا أيضا إلى قراءة هذا الأمر على نحو آخر، أن السعودية التي تعتبر الركيزة الأساسية للدول المتحالفة وتحت الحماية الأمريكية في كل المنطقة تعرضت إبان هذه الحرب التي شنتها أمريكا على إيران لكثير من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. تفهمت السعودية هذا الأمر ولم تذهب إلى التوتر مع إيران، لكنها أدركت أيضا أن منطق الحماية الأمريكي لم يكن منطقا كافيا لكي يحمي هذه الدول. طيب. وهذا الأمر ينسحب على الدول العربية الأخرى يعني التي ربما تكون
4: هذا
5: أقل نفوذا وأقل قوة
4: العديد من
5: السعودية.
4: المفارقات طبعا ريثما يتم تجهيز الاتصال بضيفنا الآخر. إذن الصواريخ الإيرانية هي سبب تشكل هذا التحالف، ضرب الدول العربية هو سبب تشكيل هذا التحالف، والسؤال إذن على إيران يجب أن تقلق من هذا.

0: بينها وبين إيران، وإيران في أفضل العلاقات مع باكستان، وبالتالي يعني هذه الدول إذا ما اعتبرنا أن العنصر المذهبي هو الأساس فباكستان وتركيا هما على خلاف المذهب طيب. الذي يحكم إيران، لكن الدول لا تتعاطى بهذا الشأن، وإن كانت بعض الحساسيات تثار من هنا وهناك، لكن أن نقول أن العامل الأساسي في تشكل هذا التحالف هو الصواريخ الإيرانية التي سقطت على السعودية أو على بعض الدول العربية، فهذا الأمر يجافي المنطق، يجافي منطق المصالح الواسعة، لأن الأمريكي أنت تعلم أنه تعاطى مع هذه الدول وكأنها فقط بقرة حلوب لا يريد منها سوى أن تدفع الأموال
1: طيب. ولم لنأخذ رأي الأستاذ عبد المسيح الذي ينضم
0: لازم في هذا
1: إلينا لو سمحت. أستاذ فيصل من جديد مرحبا بك. أستاذ عبد المسيح، برأيك هل أتى هذا التحالف يعني برعاية أو بموافقة أمريكية كما سألتك في المرة الأولى لم تتمكن من سماع السؤال، وهل على إيران الخشية من هكذا تحالف أم هو سيكون في إطار بناء علاقات أمنية جديدة إيران ستكون شريكة فيها؟
2: مساء الخير مرة ثانية، كنت أسمعك وربما أنت لم تسمعني. على كل الأحوال باعتقادي أن هذا الاتفاق هو حلقة حصار جديدة لإيران وليس تراجع للنفوذ الأمريكي. إذا أردنا أن نقرأ هذا التحالف بشكل دقيق، هو محاولة واضحة جدا ناجحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الاستراتيجي الذي هو السعودية في المنطقة بتحييد تركيا والباكستان عن المواجهة الدائرة في المنطقة الآن بتحالف عسكري دفاعي. يعني نحن نتكلم عن معاهدة دفاع مشترك وليس يعني معاهدة يعني اقتصادية أو تلك الاتفاقيات التي تجري بين الدول في هذه المرحلة بالتحديد، والمعركة دائرة في إيران.
1: نعم.
2: أن تأتي هذه الاتفاقية مع السعودية التي تعتبر العدو اليوم وهي هدف في هذه المعركة لإيران، وإيران تعتبرها هدف مباشر وعدو مباشر لها في هذه المعركة، أن تكون هذه الاتفاقية.
1: لكن الأستاذ فيصل يقول بأن تصوير الأمر بهذا الشكل المذهبي أستاذ عبد المسيح هو مجافي للمنطق.
2: لماذا مجافي للمنطق؟
1: هكذا يتحدث الأستاذ فيصل بأن يعني ليس يعني الصراع صراعا مذهبيا في المنطقة، هناك الولايات المتحدة هي التي أشعلت هذا الصراع.
2: من قال أن يعني أنا لم يعني آتي على ذكر أي صراع مذهبي. القضية تحالفات، يعني القضية بشكل أو بآخر يعني إذا أردتها أن نحسبها حتى مذهبيا أو طائفيا، دعنا نقول لأن القضية المذهب هنا ليست هي المشكلة، ليست صراع سني شيعي. القضية أن أهم دولتين مسلمتين على حدود إيران اليوم التي هي باكستان وإيران وتركيا توقعان اتفاق مع حليفة أمريكا في المنطقة والتي تعتبر رأس حربة في هذه المعركة. هذا يعني وبشكل واضح جدا أنه إذا حدث أي معركة أو أي حرب شاملة اليوم ضد إيران، باكستان لن تكون إلى جانب إيران، سوف تكون إلى جانب السعودية وأمريكا، وتركيا لن تكون إلى جانب إيران، سوف تكون إلى جانب السعودية وأمريكا. التحالف واضح، يعني ليس بحاجة إلى شرح أكثر من ذلك. ومن يعتقد بأن هذا التحالف يمكن أن يحدث دون أن يكون هنالك مباركة أمريكية يكون لا يفقه شيء بالسياسة، وأعتقد أن هذا شيء من السذاجة السياسية القول بأنه يمكن للسعودية وحتى لتركيا اليوم التي تتقرب وتتودد لأمريكا أن تقوم بهذا التحالف دون أن يكون هنالك طيب. ضوء أخضر أمريكي ودون أن يكون هنالك ضوء أخضر إسرائيلي بشكل أو بآخر. وبالتالي التحالف هو حلقة حصار جديدة ضد إيران تضيق الخناق أكثر وأكثر في أن أي معركة يمكن أن تحدث وسوف تحدث معارك بكل الأحوال. الباكستان وتركيا سوف يكونان على الأقل محايدين، لن يكونوا داعمين لإيران ولن يقفوا إلى صف إيران، لا بل سوف يدعموا السعودية ودول الخليج ضد إيران، وهذا هو التحالف، هذا هو ما يعني هنالك اتفاقية طيب. واضحة المعالم.
1: هذه الفكرة أنتقل بها للأستاذ فيصل،
2: دفاع مشترك ضد من؟
1: لندع الأستاذ فيصل يرد على ما تفضلت به أستاذ عبد المسيح. أستاذ فيصل، يعني كان هناك

0: امتعاض أمريكي كما أتت بعض التقارير من حياد بعض الدول التي تعتبر شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة. الحديث عن بعض الدول الخليجية وبعض الدول في المنطقة مما جرى في الحرب الإيرانية الأمريكية. الأستاذ عبد المسيح يتحدث بأن دور هذا التحالف سيكون مكملا لحرب قادمة لا محالة على إيران.
1: يعني أولاً أريد أن أصوب بعض النقاش هنا في هذا الإطار. أنا لم أقل أبداً أن هذا التحالف ممكن أن يكون خارج الإرادة الأمريكية بالمطلق، وإنما قلت أن هذا الأمر يشكل رسالة احتجاج في مكان ما، لكن أكيد هذه الدول بالمطلق هي تحت الرعاية الأمريكية وفي حلف واضح مع أمريكا، لكن هذا لا يعني أن هؤلاء ينفذون كل ما تريده أمريكا على حساب مصالحهم القومية والوطنية واستراتيجية على مستوى المنطقة. وهذا الأمر إذا كان على هذا النحو فكان من المفترض أن يكون هناك الكثير من الأمور التي تجري بما تريده أمريكا، لكن عمليا لا يتحقق على الأرض، أو أن تركيا مفترض أن تكون تحت الإرادة الأمريكية كما يريد الأمريكي، أو السعودية كما يريد الأمريكي، أو الباكستاني كما يريد الأمريكي، والحال ليس كذلك على الإطلاق. أمريكا فقط لديها عنوان واحد في كل هذه المنطقة هو العنوان الإسرائيلي، ما عدا ذلك كله قابل للأخذ والرد، ويعني النقد والنقد المضاد يعني. وبالتالي ما يهم أمريكا في كل هذا الذي يجري هو مسألتين أساسيتين: أمن إسرائيل في المنطقة وشريان الطاقة أو إمدادات الطاقة. ما لم يتحصل أي شيء من هذا الأمر فأمريكا تستطيع أن تقلب الطاولة على رأس كل الحلفاء، وهذا يعني ممكن أن نعود به إلى كثير من الاستشهادات. يكفي أن نقول أن حسني مبارك كان أهم حليف لأمريكا، ومصر أهم بكثير من السعودية على المستوى البشري وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى التاريخي، وأمريكا باعت مصر بلحظة واحدة وتركت الرئيس المصري يصارع ما جرى، ونحن نعرف تماما ما الذي جرى في مصر. إذن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر لا يأتي ضمن ما يسمى بحالة حلقة حصار ضد إيران. أولا باكستان وإيران هناك الكثير من العلاقات والتبادلات التجارية التي هي أقوى بكثير من أي تحالف سياسي بعيد المدى أو بعيد الجغرافيا. فالتحالفات السياسية تحت عنوان الدفاع المشترك وإن كانت هناك تباعدات جغرافية نحن نعلم أنها لا تفيد كثيرا. التحالفات العسكرية هي التي تكون على مديات قريبة أو مديات جغرافية متداخلة، هنا يصبح لهذا المعنى أهمية استثنائية. أما التحالف هنا هو تحالف سياسي، تحالف سياسي صحيح له عنوان الدفاع المشترك، لكن هذا الأمر يراد منه توجيه رسالة سياسية بأن أمن الإقليم يجب أن يعود إلى دول الإقليم. من هنا رأت إيران أن هذا الأمر فيه مربح وفيه مكسب لكل من يقول بمنطق الأمن الإقليمي على حساب الهيمنة الأمريكية والمشروع الأمريكي الذي يريد تقسيم المنطقة وضرب المنطقة، وهو رد على ما كان يقول به نتنياهو تحت عنوان الحلف السداسي الذي يريد ربط الهند بالكيان الإسرائيلي. هنا تأتي هذه القضية لتضرب ما كان يتوسع به نتنياهو أو ما كان يفكر به نتنياهو وترامب على حد سواء.
0: ما حضرتك هذا لا يعني حديثك أن نذهب إلى التفاضل مباشرة بأن يعني إسرائيل هي بوصلة الولايات المتحدة في المنطقة. أن كان هذا التحالف يضر بأهداف إسرائيل لما سمحت، طبعا انطلاقا مما تفضلت به، لما سمحت الولايات المتحدة بهذا التحالف. سأعود إليك أستاذ عبد المسيح، يعني سأعود إليك أستاذ فيصل فقط لتوزيع الوقت لو سمحت. إسرائيل كحليف وككل ما يهم الولايات المتحدة في المنطقة انطلاقا من حديث ضيفي من بيروت، أين هي من هذا التحالف؟ هل هي عدو؟ هل هي مراقب؟ هل بلحظة من اللحظات ستكون شريك فيه؟ وماذا مثلا لو حدثت مناوشات تركية أو صراع تركي إسرائيلي، هل ستتدخل باكستان والسعودية ضد إسرائيل؟
2: بشكل أو بآخر إسرائيل هي مع هذا التحالف، وإسرائيل كما نعرفها لا يمكن أن تسكت على هذا النوع من التحالفات وأن تسمح له أصلا أن يحدث. ونعرف تماما أن العلاقات من تحت الطاولة بين السعودية وإسرائيل على يعني أعلى المستويات، والعلاقة الإسرائيلية التركية رغم كل يعني المسرحيات التي نراها طبعا على أعلى مستوى، وحتى العلاقات الباكستانية مع إسرائيل علاقات قوية جدا، ونعرف كيف يتم حتى استقبال كوشنير وغيره إلى ما هنالك في الباكستان في هذه الأيام. بكل الأحوال أعتقد أن من يعتقد اليوم أن هذا التحالف يعني هذا التحالف يمكن أن يكون ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد إسرائيل أو لا يخدم مصلحة يعني هذه الدول في التحالف ضد إيران، يعني لصالح من أو ضد من يمكن أن يكون؟ هل يعقل أن يكون هذا الاتفاق، يعني هل يعقل أن تقوم السعودية الآن بمعاهدة توقيع اتفاق معاهدة الدفاع مشترك ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد إسرائيل الآن؟ هل يعني من المنطق هذا الكلام؟
0: طب لنقل
2: يعني
0: ضد أي تهديد يا أستاذ عبد المسيح، لنقل ضد أي تهديد ممكن أن يتشكل على هذه الدول
2: يعني التهديد الإيراني
0: حتى إن كان إسرائيليا.
2: يا سيدي التهديد الوحيد اليوم عندما عقدت هذه الجلسة، هذا المؤتمر عقد في مكة يعني في السعودية، الهدف الوحيد من التحالف هو حماية السعودية من العدوان الإيراني، والهدف الآخر هو وقف أي إمكانية للتعاون الإيراني الباكستاني والإيراني التركي. هذه المعاهدة واضحة ويعني سهلة القراءة من حيث التوقيت، من حيث المكان، من طيب. حيث الأهداف، من حيث العنوان، واضحة جدا. لا يمكن أن تكون الاتفاقية يعني موقعة لكي يكون هنالك دفاع مشترك ضد أمريكا. هل يعقل يعني هل هنالك من يعتقد بأن أمريكا تشكل خطر اليوم على السعودية مثلا؟
0: ليس ضد أمريكا يا أستاذ عبد المسيح،
2: قاله الأستاذ فيصل عن أن أمريكا
0: ليس ضد أمريكا، وأنما بديل عن الدور الأمريكي الذي بلحظة من اللحظات ترك الحلفاء في ساحة معركة.
2: أنت تعتقد يا أستاذ أسامة، يا أستاذ أسامة، هل أنت تصدق، هل أنت مقتنع أن السعودية
0: أنا أسأل فقط
2: أن يعني تحالفها أسأل فقط سيد عبد المسيح بالولايات المتحدة الأمريكية اسمح لي تماما، هل يمكن أن تستبدل تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالدفاع المشترك مع أي دولة أخرى إن كانت باكستان أو تركيا؟ هل هذا الكلام منطق؟ طيب. هل أنت تجده يعني واقعي؟ السعودية لا تثق لا بتركيا، ونعرف تماما الخلاف الكبير بينها وبين تركيا والتنافس بينها وبين تركيا على النفوذ في المنطقة، وكذلك الأمر مع الباكستان. في الحقيقة إذا أردت أن أخدم بجملة، السعودية اشترت حقيقة اشترت الولاء الباكستاني والولاء التركي بأموال وبصفقات وبكثير من الاتفاقيات المستقبلية، والقضية قضية يعني إلى حد كبير هي تحييد تركيا وباكستان من الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والخليج وإيران. طيب. من جهة أخرى
0: أستاذ فيصل، يعني أليس الأحرى بإيران أن تتحدث عن تراجع دورها الإقليمي؟ هي تقول تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة والإقليمي والدولي. طيب ما هي أيضا تراجع نفوذها في المنطقة بما يخص ما كان يسمى بالحلفاء أو الأذرع، سميها ما شئت طبعا، لكن أيضا إيران خرجت من اللعبة الإقليمية بشكل أو بآخر.
1: أولا لا ينكر أحد أن نتائج ما حدث منذ 7 أكتوبر إلى الآن والمواجهات والحرب المفتوحة بالتأكيد يعني تلقى هذا المحور ضربات كبيرة، لكن لا ننسى أيضا أن إيران سجلت على نفسها أنها الدولة الوحيدة المستقلة في العالم التي تقف بوجه أمريكا وتقف بوجه إسرائيل وتحارب الند للند، واستطاعت أن تفرض وقائع معينة ستقلب بها الطاولة رأسا على عقب. وأعود إلى فكرة إنشاء هذا التحالف، أنا لم أقل أن هذا التحالف هو ضد أمريكا، ولم أقل أنه خارج الإرادة الأمريكية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون هذا التحالف ضد إيران. فلماذا يكون ضد إيران؟ وما هي مصلحة هذه الدول في أن تكون إلى جانب أمريكا وإسرائيل ضد إيران في الوقت الذي وقفت به إيران أمام أمريكا وإسرائيل، وأن الشعوب في هذه الدول وفي هذه المنطقة باتوا يعترفون بشكل واضح أن إيران الدولة الوحيدة التي وقفت بوجه أمريكا وإسرائيل، وتمنع أن تفرض أمريكا وإسرائيل رؤيتهما ومشروعهما يضعهما على المنطقة الذي سيفتت هذه الدول ويدمر هذه الدول. وبالتالي المنطق الذي يذهب به بعض الأحيان يعني من يتحدث في السياسة ليقول أنه هذا الأمر بما أنه أمريكا هي حليفة هذه الدول فهذا التحالف هو ربطا يجب أن يكون مع أمريكا ضد الدولة الأخرى، هذا ليس منطق سليم، وإن كان يعني في الظاهر قد يبدو صحيحا لكن في الواقع لا يبدو صحيحا. فالاتفاق بين السعودية وباكستان منذ أكثر من سنة ونيف ولم يفعل شيئا الباكستاني أمام ما تعرضت له السعودية. إذن الأصل ليس هو ما يحدث الآن بين إيران وأمريكا، بل هو ما خشية أن يحدث من مشروع توسعي كبير يضرب دول المنطقة. وإيران الآن تمثل حيط السد الأساسي في الدفاع عن هذه الدول. أرادت هذه الدول، اعترفت هذه الدول أم لم تعترف، وهي أيضا حائط السد عن روسيا وعن الصين باعتبارهما الندين الأساسيين والخصمين الأساسيين لأمريكا في العالم. شيلك من إسرائيل لأنه باعتبار أن إسرائيل قد تكون بين روسيا والصين علاقات معينة، لكن مع أمريكا روسيا والصين لا يمكن أن يستهينا، لأن المشروع الأمريكي لن يوفر روسيا ولن يوفر الصين. فمن مصلحة روسيا والصين أيضا أن يكون لإيران هذه القوة. طيب بالأمس هذا العراق نحن نقول وكلنا يقول وكلنا يعترف أن العراق لا يقوم بأي شيء إلا تحت السلطة الأمريكية وتحت الإرادة الأمريكية، صحيح؟ طيب بالأمس الإيراني قدم للعراقي هدية على طبق من فضة، سمح للناقلات النفط العراقية أن تمر في مضيق هرمز، صحيح؟ وهذا الأمر تبناه الجميع وإيران أصدرت بيانا رسميا. إذن هل العراق اشتغل خارج الإرادة الأمريكية؟ لا، لأنه طلب من الأمريكيين هذا السماح، والإيراني استجاب للعراقي باعتبار العلاقة بين إيران والعراق، وهذا الأمر قد يكون أيضا من صالح إيران. إذن ليس كل شيء تحت إرادة أمريكا وإن كانت الأقوى. ولو كان لو كنا نسلم بهذه الجدل بهذه القاعدة، طيب هذا ترامب يهدد يوميا ويقول مضيق هرمز أرض أمريكية، إذا كانت أرض أمريكية لماذا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز؟ طيب. يعني صارت إيران معتدية على أرض أمريكية، صحيح. حرر هذه الأرض الأمريكية.
0: هل استطاع؟ دقيقة بقية.
1: لم يستطع.
0: ترامب اسمح يمارس لي لعبة السؤال الأخير للسيد عبد المسيح في هذه الحلقة وباختصار شديد أستاذ عبد المسيح لضيق الوقت لو سمحت، يعني هل بدأت الدول بالفعل تبحث عن تحالفات جديدة بغض النظر عن العدو وعن المستهدف من هذه التحالفات؟ لكن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يثبت نجاحه في التصدي للأخطار.
2: يعني التحالفات في المنطقة وفي العالم أصبحت واضحة، لا أعتقد أن يعني هذا الأمر ما زال بحاجة لشرح أكثر مما هو واضح على أرض الواقع بشكل عام. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية إن اتفقنا أو اختلفنا معها لا يمكن القول بأن دورها فاشل اليوم في المنطقة. يعني أنا لا أفهم كيف يمكن قياس هذا الأمر. اليوم الحرب الإيرانية عادت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لكي تكون القطب الأكبر في العالم بعد أن تراجعت عن هذا الدور في الحرب الأوكرانية. الحرب الإيرانية أعادتها مرة أخرى لكي تتسلط على العالم ككل. اليوم تتحكم بكل مرافق الطاقة، مرافق إمدادات الغذاء، تتحكم بالسياسة الدولية، تتحكم بالأمن الدولي، بأسعار طيب. الطاقة، بكل شيء يعني. وبالتالي أين هو الضعف الأمريكي؟
0: ربما يجب علينا أن ننتظر طرفا منتصرا قبل الحديث. يعني أستاذ عبد المسيح، ربما يجب علينا انتظار طرف منتصر في هذا الصراع قبل الحديث.
1: لا تتسرع في الأحكام يعني.
0: ذلك طيب اسمح لي بأخذ رأي الجمهور. للأسف لم يبقى لدي الكثير من الوقت. سؤالنا لهذا اليوم، من الذي سيتراجع نفوذه بالمنطقة بعد التحالف السعودي التركي الباكستاني؟ ما يقرب من 58% جاوبوا الولايات المتحدة، 15 إيران و 27% كلاهما. من برلين الكاتب والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي، ومن بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 23 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة شرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. إسرائيل تضغط جنوبا بالنار مستبقة للمرحلة الجديدة من المفاوضات بعد زيارة رئيس الجمهورية قائد الجيش في روما، وفي المباحثات الإطار وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي. الراعي في عظة الأحد لضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها. البنك الدولي يحذر من انكماش الناتج المحلي في لبنان. مواقف في ذكرى انتخاب بشير الجميل، ومواقف في ذكرى متفجرتي السلام والتقوى. دكتور فود في قبضة قوى الأمن، وأبو سليم بخير وعافية.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: اكسترا.
1: وين الشبيبة الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. لا يزال لبنان أسير ملفين اثنين: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب التي لم تتوقف، وملف المفاوضات الذي يتأرجح بين الفعالية واللا فعالية، ذلك بفعل تمادي الإسرائيليين في تحدي كل المسارات والمقررات ومضمون المفاوضات، وتكرار الاعتداءات على الجنوب اللبناني ونسف البيوت وهدم المؤسسات التجارية، ودائما بذريعة ملاحقة حزب الله وعناصر الحزب. في المقابل يعتمد لبنان الرسمي التبني الكامل للمسار السياسي المؤيد والداعي إلى دعم المفاوضات للتوصل إلى نتائج على مستوى تحرير الأرض واسترداد الأسرى والبدء بإعادة النازحين ثم إعادة الإعمار. وهذا الموضوع يطغى على كلام مختلف الوزراء، وأيضا كرسته الخطوات التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الدفاع ميشيل منسة بتوجههما إلى الجنوب اللبناني نهاية هذا الأسبوع وما أطلقاه من مواقف. ومع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من إيطاليا يتوجه إليها قائد الجيش رودولف هيكل في زيارة يطغى عليها الملف التفاوضي الذي تشهده روما، وحيث يستحضر قائد الجيش في مباحثاته التي سيجريها بدءا من اليوم في روما مرحلة المناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة ومهمة اليونيفيل. في المقابل وفي الداخل لا يزال ملف المطالب في القطاعين العام والخاص من أبرز الملفات التي تثيرها المواقف المطلبية في وجه الحكومة، ذلك أن الحد الأدنى للأجور والمبالغ التي يتقاضاها الموظفون أصبحت في مهب الريح بعد التضخم الكبير الذي حصل منذ آذار الماضي. واليوم تطرق إلى هذا الموضوع أي ملف التضخم في لبنان البنك الدولي، الذي أشار صراحة في بيان إلى ما أسماه اقتصاد مزقته الصراعات، وإلى أن التصعيد الذي بدأ في آذار أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي كما ورد في تقرير البنك الدولي. ماذا أولا في الشؤون المتعلقة بالجنوب اللبناني؟
4: أكد الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفري في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أنه لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي، وكشف عن وجود قوات حفظ السلام في أكثر من 50 موقعاً ضمن منطقة العمليات في الجنوب، مشدداً على أن قوات الطوارئ الدولية على تنسيق دائم مع السلطات اللبنانية والجيش اللبناني.
5: حفظة السلام موجودين، لم يغادر أحد، لم نخلق أي موقع، واليونيفيل رح تستمر بكامل عملياتها. نحن تقريبا موجودين بحوالي 50 موقع بمنطقة عملياتنا. التزام 1701 هو فعل إرادة سياسية من الطرفين. المبادئ الأساسية لـ 1701 بعد قائمة. 1701 ما زال هو الإطار الصالح لحل هذا النزاع إذا الأطراف قرروا يلتزموا فيه. من 21 حزيران الماضي لم تسجل اليونيفيل أي مسار لمكزوف من جنوب لبنان. اليوم في وجود للجيش الإسرائيلي بعشرات الكرة داخل منطقة عملية اليونيفيل، عم نشوف غارات جوية إسرائيلية، عم نشوف مسارات لمكزوفات من الجانب الإسرائيلي وتحركات لوجستية وعسكرية داخل منطقة عملية اليونيفيل موجودة بجنوب لبنان لمساعدة الأطراف على تنفيذ قرار 1701. يونيفيل مش موجودة لفرض تنفيذ قرار 1701. نحن قوة تحت الفصل السادس. نحن مش هون لنزع سلاح حسب الله لأنه مش هيدا دور اليونيفيل. نحن مش هون لنوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو الهجمات بمنطقة حولة على أحد الطرق بمبنى مجاور للطريق حافظ السلام. لقوا مستوعبات فيهم مادة سائلة شديدة التفجير. الأكيد أنه المستوعبات عليها عبارات عبرية. حافظ السلام أخذوا الإجراءات الطبيعية بهيك حالة هي أنه يحاولوا التخلص من هذا الخطر. الجيش الإسرائيلي حتى هو قال أنه هذه المواد تابعة على الجيش الإسرائيلي.
3: إلى الجنوب حيث سجل أو سجلت الطيران المسير الإسرائيلي تحليقا على مستوى منخفض فوق مناطق في جبل لبنان من شويت إلى علي وصولا إلى بحمدون وصوفر، كما سجل تحليق لمسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، كما توغلت قوة إسرائيلية من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد ومنها إلى بلدة المنصوري ونفذت حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. الوضع في الجنوب على حاله، مزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم علي الطاهر بالقذائف الفسورية وبلدات المنصوري وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان والدبشة ووادي أسلوكي، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة تطاولت إلى هذه القرى والبلدات عيت الجبل وحداثة ودير سريان والقنطرة. أما في مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات وهدم للمنازل في مشاع المنصوري ومجدل زون وزوتر الشرقية وكونين وحداثة. وفي العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت حي الدير في النبطي الفوق بأربع غارات أسفرت عن تدمير وإحراق أكثر من 6 منازل، كما استهدف الطيران المعادي تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنبلتين فوق جرافة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل دون تسجيل إصابات بشرية، كما ألقت قنابل صوتية فوق المنصوري ومحيط الحنية الليلي في قضاء صور. كذلك سجل فجر اليوم توغل لقوة إسرائيلية مؤللة من البياضة باتجاه بيوت السياد ومنها إلى المنصوري، حيث قامت بتفتيش بعض المنازل بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، كما يسجل تحليق للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى بيروت مختتما زيارته للفاتيكان وإيطاليا، حيث التقى البابلون 14 وبحث معه الأوضاع في لبنان، والتقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني وبحث معهما العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا، إلى جانب الأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الجارية للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب يونيفيل. واليوم وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع وفد رفيع المستوى إلى إيطاليا، حيث يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل في الجنوب، علما بأن مشاركة قوة إيطالية لا تزال قيد البحث والمشاورات لم تصل بعد إلى قرار نهائي، ذلك أن إيطاليا لديها استفسارات حول مهام هذه القوة والبقعة الجغرافية التي ستعمل فيها وطبيعة عملها إلى جانب الجيش اللبناني.
3: ومن الدمان شدد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد على ضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها ودعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات على الجنوب، لافتا إلى أن اللبنانيين تعبوا من كثرة الكلام ومن إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها.
7: المطلوب واحد، الإصغاء إلى كلام الله. وطننا يحتاج وسط كثرة الأصوات والمواقف والحسابات إلى أن يعرف ما هو الأساسي وما هو الثانوي. فلبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء، تعب من كثرة الحركة وقلة الاتجاه، تعب من إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها. وإذا كان يسوع يقول لمرتا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، فكم تشبه هذه الصورة واقعنا الوطني. ملفات كثيرة، خلافات كثيرة، مصالح كثيرة، أصوات كثيرة، فيما المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان. الإصغاء إلى كلام الله وطنيا يعني أن يعود الحق أعلى من المصلحة، والعدالة أقوى من المحاسسة، وكرامة الإنسان فوق الحسابات، وأن تتحول المسؤولية من موقع إلى خدمة. فكما أن الصلاة تقدس العمل، كذلك القيم هي التي تعطي العمل الوطني معناه.
4: حذر العلامة السيد علي فضل الله من الاستهانة باحتمال إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مغامرة عسكرية عشية الانتخابات. وأشار فضل الله في لقاء حواري في حارة حريك إلى أوضاع النازحين ومعاناتهم التي تتزايد بسبب عدم قدرتهم على تأمين أماكن سكن أو ما يساعدهم على تأمين متطلبات حياتهم، داعيا الدولة إلى استنفار جهودها لأداء دورها في هذا المجال وتحمل المسؤولية.
3: ماليا، توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في 2026، بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في 2025، هو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان اقتصاد مزقته الصراعات، إن التصعيد الذي بدأ في أذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي.
4: في الذكرى 13 لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، رأى النائب أشرف ريفي اللا مبرر لتأخير كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المسؤولين عنها في ظل سقوط النظام الذي ارتبط بهذه الجريمة وبغيرها من الجرائم بحق الشعبين اللبناني والسوري، وأن دماء شهداء طرابلس ليست للنسيان ولا للمساومة، والعدالة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن. وأضاف ريفي: لا عفو عن الإرهاب، لا حماية للمجرمين، ولا إفلات من العقاب.
3: علق النائب عن قضاء جزين سعيد الأسمر على توزيع منشورات مجهولة المصدر تستهدف عددا من النواب في قرى وبلدات جزين بالتزامن مع معلومات عن منشورات مماثلة انتشرت في جوني، مشيرا إلى إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها.
4: بدورها أصدرت هيئة جزين في التيار الوطني الحر بيانا جاء فيه تعليقا على موقف النائب سعيد الأسمر من المنشورات التي وزعت في منطقة جزين. تأتي المنشورات موضوع الجدل ضمن الحملة التي ينفذها قطاع الشباب في التيار الوطني الحر في مختلف المناطق اللبنانية اعتراضا على قانون العفو العام ومواقف النواب الذين أيدوه. وتضمنت المناشير صورا على شكل سجل عدلي للنواب الذين أيدوا قانون العفو في تعبير سياسي احتجاجي على قانون يعتبر التيار أنه شمل محكومين ومجرمين وإرهابيين، ومن بينهم متورطون في قتل عناصر ورتباء وضباط من الجيش والقوى الأمنية. وقد حملت عبارة بالدم في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء العسكريين.
3: في ذكرى انتخاب الرئيس السابق بشير الجميل، كتب النائب نديم الجميل: بيبقى 23 آب 82 ذكرى دايمة، إنه رئيس الجمهورية بيقدر والجمهورية فيها تقوم والمؤسسات فيها تنتظم والدولة ممكن ترجع تصير دولة عن حق وحقيق، شرط يكون في النية القناعة والشجاعة.
4: نشر وزير الخارجية يوسف راجي عبر حسابه على منصة أكس صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل وكتب: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخاف.
3: الوزير كمال شحادي كتب: بعد 44 عاما لا يزال مشروع بشير الجميل في بناء جمهورية قوية، سيدة حرة مستقلة ديمقراطية تمتلك حصرية السلاح ويحكم فيها القانون، مشروعا لبنانيا جامعا لكل اللبنانيين.
4: بدوره كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي على حسابه عبر أكس: بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن 10452 كيلومترا مربعا، السيد والحر والمستقل، وبدولة المؤسسات والقانون.
3: تعود قضية السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني إلى الواجهة مع انتهاء تأشيرته غدا وقرار عدم قبول أوراق اعتماده في آذار الماضي، وعلى ذمة معلومات وهي غير رسمية إنه في ضوء الاتصالات فإن المخرج الذي سيعتمد هو تمديد تأشيرة الشيباني كمواطن إيراني مقيم في سفارة بلاده في لبنان وليس بصفة دبلوماسية.
4: النائب رازي الحاج كتب عبر حسابه على منصة إكس: المخرج الوحيد للسفير غير المرغوب فيه هو مخرج المغادرين في مطار بيروت الدولي.
3: أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في بيان أن الوزارة تتابع القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للمرشحين الأحرار، خصوصا بعد أن استطلعت هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت إمكانية قيامها بتحديد موعد الامتحانات، وهي تؤكد احترامها الكامل للقضاء وأحكامه. وجاء في البيان إن القرار يثير جملة من الإشكاليات القانونية والعملية المثيرة للدهشة والتساؤلات التي تستوجب التوقف عندها.
4: أعلن المرصد اللبناني لحقوق السجناء في بيان عن تسجيل حالة وفاة أمس في سجن رومي في المبنى جيم، وإن موجة غضب سادت صفوف الموقوفين. وأشار البيان إلى أن السجين المتوفي لبناني الجنسية وهو في ثلاثينيات من عمره لم يكن يعاني من أمراض خطيرة قبل توقيفه، وإن تحقيقا فتح لمعرفة ظروف الوفاة. ولفت البيان إلى أن الحادثة أعادت المطالبة بتوقيع رئيس الجمهورية لقانون العفو العام.
3: على خلفية إقفال معامل لصناعة الأجبان والألبان نتيجة استخدام بدائل وزيوت مهدرجة ومواد مجمدة غير مرخص باستخدامها عوضا عن الحليب في عمليات التصنيع وإتلاف نحو 8 أطنان من المواد الأولية والمنتجات المصنعة، قدمت أخصائية التغذية شانتال غابي في حديث لإذاعتنا شرحا حول قدرة المواطن على التمييز بين المواد الصحية والأخرى غير الصحية.
8: أهم شيء بس بدنا نروح على السوبر ماركت نقرأ على علب الألبان والأجبان وكل مشتقات الحليب، ما يكون محضر غذائي أو تسمية قريبة لها مثل حلومي بدل حلوم، ونقرأ كتير منيح المكونات، ما لازم يكون فيها زيوت نباتية مثل زيت النخيل أو بالم أويل ونشا، وكل ما كانوا المكونات طبيعية وعددها قليل كل ما كانت صحية أكتر، يعني أهم شيء تكون معمولة من حليب الطازة، من هيك بتكون تكلفتها أغلى من المحضر الغذائي، ومن هيك ما تنغشوا بالسعر، مش دايما الأرخص أفضل.
4: تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني فجرا من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 22 عاما بعدما جرفته الأمواج لنحو كيلومتر قبالة شاطئ بلدة العقيب الكسروانية، وقدمت عناصر الوحدة للشاب الإسعافات اللازمة وهو بحال صحية جيدة.
3: أوقفت مفرزة حلب القضائية جورج ديب المعروف باسم دكتور فود في خلال عملية دهم نفذتها في منزله في رحب عكار.
4: نفت غرفة تحكم المروري ما تم تداوله عبر بعض المنصات عن قطع طريق ظهر البيدر غدا الاثنين بسبب أعمال تسفيت، مؤكدة أن الطريق سالك بشكل طبيعي مع متابعة أعمال برش الزفت وتنظيف جوانب الطريق.
3: تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا عن وفاة الفنان الكبير صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم، وتبين أن الخبر عار عن الصحة حيث يتمتع الفنان بصحة جيدة.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يطارد منفذ عملية الطعن في قرية العوجة، كما يجري عمليات تفتيش في مدينة أريحة ومناطق أخرى في الضفة.
3: وكانت قد كشفت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة شخص بجروح في حادثة الطعن هذه في العوجة في الضفة الغربية، وأن قوات الشرطة وصلت لموقع الحادث.
4: وعليه أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق قرية العوجة ومحيطها بحواجز عسكرية ودفع بقوات كبيرة إلى المنطقة بحثا عن منفذ عملية الطعن.
3: في هذا الوقت نقلت صحيفة هارتس عن مصدر أن أغلب قادة الجيش الإسرائيلي يرفضون نقل الصلاحيات في الضفة الغربية للشرطة بالشكل الذي طلبه وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
4: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومواصلة جهود إسلامباد في دعم السلام والأمن في المنطقة.
3: الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان لفت إلى أن واشنطن تقول أنها تفرض على طهران أشد العقوبات، مؤكدا صمود الإيرانيين وبذل الجهود لمواجهة الحرب غير المتكافئة.
4: أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أدين بحيازة السلاح والمشاركة في احتجاجات كانون الثاني الماضي.
3: إلى سوريا، حيث أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن بلاده تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، وذلك بعد انقطاع الاتصالات بين الجانبين عقب الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أبو الظهور. وأوضح الشيباني في مقابلة مع رويترز أن سوريا لا تثق بإسرائيل حاليا، والأولوية بالنسبة إليها هي وقف الهجمات الإسرائيلية

0: العسكرية في سوريا. وقال المصدر إن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، ولكن عندما لا تكون الرسائل مجدية تضطر إسرائيل إلى التحرك، في إشارة إلى احتمال شن هجمات جديدة.
1: أعلن الجيش الأردني إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة ضمن المنطقة العسكرية الجنوبية.
0: أشار الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية تعاني عجزا في الميزانية قدره 27 مليار دولار، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب بإنهاء الحرب وينتظر حلول فصل الشتاء.
1: في اليابان ضربت هزة أرضية بقوة 5.9 منطقة بالقرب من طوكيو فجرا، ما أسفر عن إصابة 37 شخصا على الأقل، فضلا عن تعطل حركة المرور في المدينة، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات.
0: وكان في النشرة: إسرائيل تضغط جنوبا بالنار مستبقة المرحلة الجديدة من المفاوضات. بعد زيارة رئيس الجمهورية قائد الجيش في روما وفي المباحثات الإطار وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفل. الناطق باسم اليونيفل: لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي. الراعي في عزة الأحد لضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها. البنك الدولي يحذر من انكماش الناتج المحلي في لبنان. مواقف في ذكرى انتخاب بشير لجميل، ومواقف في ذكرى متفجرتي السلام والتقوى. دكتور فود في قبضة قوى الأمن، وأبو سليم بخير وعافية.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: آخ خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعت لسانك؟
2: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد تبرد تبرد تع
6: تع بولد تع بولد تع
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بولد تع بولد تع
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بولد تع بولد تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد تبرد تبرد تع
6: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: مشوارنا اليوم أخذنا لمطرح مخبى بقلب الشوف الأخضر، لمطرح من اسمه بتعرف حكايته وطبيعته، مطرح ما شجر البطم والسنديان بيفيوا على الحارات العتيقة، والسكينة والرواء هن الأسياد. نحن اليوم ببلدة بطم الشوفية، هالواحة الوديعة بتغفى بسلام بين تلال الجبل الأخضر جنب المختارة ومعاصر الشوف. لما بتوصل على بطمي أول شي بيستقبلك هو الهدوء اللي بيحبس الأنفاس، ولا حس ولا عجقة، بس الطبيعة على حالة. بيوت قروية بسيطة بحجر العتيق وناس أوادم بيعيشوا فيها برضا وسلام داخلي. اليوم رح نمشي بدروب بطمي الخضرة ونستنشق الهوى النائي فيها، ونسمع حكاية ضيعة بتعلمنا إنه السعادة الحقيقية هي بالبساطة والرجوع للأرض. بلدة بطمي بالشوف هي لوحة قروية هادية وبتختصر جمال الريف اللبناني الأصيل. النسيج النباتي الفريد فيها بين شجر البطم المعمر والسنديان وغابات الجوز الكثيفة اللي بتطوق الضيعة تعطيها ثوب أخضر دايم ورطوبة منعشة حتى بعز الصيف. بس توصل على بطمي تستقبلك فيها كنيسة مار يوسف الأثرية، بتمشي بالضيعة بين بيوتها العتيقة بطابعها اللبناني العفوي، حجر طبيعي دافي وسقف منخفض وأرميد مرتب ومصاطب واسعة مخصصة لجمعات الجيران بعصريات الشتاء والصيف. رح نحكي عن عين المي القديمة اللي تأسست عليها الضيعة بالزمان، وين المي العذبة بتسقي الجناين والبركة فيها ممدودة بكل مطرح لتروي أجيال وراء أجيال. الهندسة ببطمي مش للاستعراض، هي هندسة دفى وأصالة ونظافة، بتشرح الصدر وبترد الروح. أهل بطمي ناس طيبين وبسطة، وجوههم بشوشة ونواياهم بيضة مثل تلج هالجبال. عندهم نخوة وأصالة جبلية معروفة، بيستقبلوك بقلب مفتوح بياميت هلا بالضيف اللي بتطلع من أصالة حقيقية. التقينا بالعم أبو نبيل، رجل وقور قضى عمره بقلب الضيعة بيهتم بالأرض بجناينه وبغابات الجوز، وخبرنا كيف بطمي تبقى دايما وفية لعاداتها، النخوة فيها هي الأساس والجار بيعمر بيت جاره. حكالنا أبو نبيل عن جمعات الصبحية على الشرفات وكيف هدوء الضيعة هو الكنز اللي بيحرسوه بعيونهم ليضل أولادهم وأولاد أولادهم مرتبطين بهالأرض الطيبة. الأكل ببطمي له طعم اللقمة الهنية، خيرات الجناين والمونة البلدية النظيفة. بعد مشوار المشي والهدوء بالدروب، الست أم نجيب بتخبرنا عن المازة الشوفية من التبولة اللي بتلمع بزيت الزيتون الصافي، لفطاير الزعتر الأخضر المشغولة على الإيد، وللبنة البلدية مجبولة بزيت الزيتون الشوفي الأصيل. وطبعاً ما مننسى الجوز البلدي المقطوف من أشجار بطمي، وبيتقدم طبعاً مع الفاكهة المجففة والمربيات التراثية. اليوم شربنا السكينة من نوايا أهل الأوادم، وشمينا ريحة الأرض الطيبة، وعرفنا أنه الراحة الحقيقية بعد عنا ببلدنا بمطارح بسيطة ناطرة بسمين يقدرها ويحافظ عليها. من بين غابات الجوز، أشجار البطم والسنديان المعمرة ببلدة بطمي الشوفية الوادعة، من ودعكن شكراً لبطمي وأهلها.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع.

0: يلا اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.
5: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و 471 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و 489 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 399 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 175 ألف ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: صقرة، فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في مشاعل منصوري، وكان توغل فجرا من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد ومنها إلى المنصوري بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على جرافة في ياطر من دون تسجيل إصابات. وفي الجنوب اندلع حريق في بلدة شحور قضاء صور، وقد اقتربت النيران من المنازل وسط جهود من أبناء البلدة للسيطرة عليه. شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على ضرورة وضع الحكومة خطة إنمائية متكاملة لدعم وتثبيت صمود أبناء القرى والبلدات الحدودية الذين ما زالوا متشبثين بأرضهم رغم كل الإرهاب الذي يمارسه العدو الإسرائيلي قصفا وتدميرا وتفجيرا، والذي لم يستثني بلدة أو قرية من شبعة وكفر شوبة وقرى العرقوب امتدادا إلى منطقة مرجعيون وبنت جبيل حتى بحر الناقورة. عبر النائب جورج عقيس عن رفضه لإيجاد تسوية لمسألة وجود السفير الإيراني في لبنان، معتبرا أن قرار وزارة الخارجية الذي قضى باستبعاده أصبح نافذا منذ إصداره. رأى النائب أشرف ريفي أن مشروع خط الأنابيب العراقي إلى المتوسط الذي وضع أخيرا على نار قوية يشكل فرصة استراتيجية للبنان، محذرا من أن المقاربات التقليدية والجزئية قد تؤدي إلى إضاعة فرصة مشاركة لبنان في مشروع يمكن أن يفتح أفاقا اقتصادية وإنمائية جديدة. فاصل ونواصل.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبوري
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
6: تعبوري
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نتابع تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعلم كيف تتعامل مع الحرب الاقتصادية الأمريكية القائمة على سيناريوهات قديمة ومكررة، مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. في الوقت عينه أعلن وزير النفط الإيراني عن اكتشاف أكبر من 7.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل باريس الجنوبي. اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن إجراء انتخابات في البلاد مع الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات وفق ما نقلت فرانس بريس. الخبر الأخير في هذا الموجز، أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز أنه تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية. وكتب يلمز على إكس إن اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلى تطورات كبيرة، ولا سيما في مجالي المال والتأمين، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، في إشارة إلى زوال العوائق القانونية والعقوبات التي كانت تحول دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أجواء من الاستقرار. كان هذا موجز أخبار 3:15 من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: كنا متأمل.
1: لأنا كنا بتصير
2: أنا لبنان طلقة فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: تبرد تبرد
3: تبرد تع تعبولد
2: تعبولد تع الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولد تعبولد تع
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولد تعبولد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: الأمور. عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بريطانيا
1: تعبوري تعبوري تعبوري.
2: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبوري تعبوري تعبوري.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبوري تعبوري تعبوري.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. تابعت النائب السابق بهية الحريري مع رئيس بلدية صيدا ولجنة النشاطات ملفات المدينة وفعاليات الصيف. دعا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى عبر منصة أكس لبنان الرسمي إلى مواكبة مسار العدالة الانتقالية الذي بدأ مع الرئيس أحمد الشرع في سوريا، مشيرا إلى أن العدالة لا تتوقف عند حدود الجغرافيا، وسقوط النظام المجرم لا يعني سقوط حقوق ضحاياه في لبنان وسوريا. اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب أن جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام لن تغيب عن ذاكرة طرابلس. أفادت معلومات قناة MTV بأن شعبة المعلومات أوقفت في إنجاز نوعي أحد أخطر السارقين والمعروف بسارق الخزنات والذي نفذ عملياته في بيروت وجبل لبنان. طالب اتحاد الولاء لنقابات النقل بإحياء المواصلات بين الجنوب وبيروت، مشيرا إلى أن حركة الفانات على بعض الخطوط تراجعت بنسبة تتراوح بين 90% و95%. في الخبر الأخير، أفادت وسائل أعلام يمنية بسقوط 3 جرحى جراء قصف للقوات التابعة لحكومة صنعاء استهدفت مركبتين في منطقة مريس في محافظة الضالع. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
1: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon, from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
2: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلق إذا ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد النظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل، وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
0: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
2: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار، وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً إليها. كما يدعم حفظة السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام، فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
0: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع،
4: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: إسرائيل تضغط جنوبا من نار مستبقة المرحلة الجديدة من المفاوضات.
5: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، إخراج محمد حمدان.

0: العناوين.
1: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
2: قفزة السلام موجودين، لم يغادر أحد، لم نخلق أي موقع.
3: فلبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء، تعب من كثرة الحركة وقلة الاتجاه، تعب من إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها.
4: أن يمتلك سلطة اتخاذ القرار، أي قرار، عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه.
5: أهم شيء بس بدنا نروح على السوبر ماركت نقرأ على علب الألبان والأجبان وكل مشتقات الحليب، ما يكون محضر غذائي أو تسمية قريبة لإلها.
6: وفي النشرة أيضا، بعد زيارة رئيس الجمهورية قائد الجيش في روما وفي المباحثات، الإطار وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل. الناطق باسم اليونيفيل لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني. البنك الدولي يحذر من انكماش الناتج المحلي في لبنان. مواقف في ذكرى انتخاب بشير الجميل ومواقف في ذكرى متفجرتي السلام والتقوى. دكتور فود في قبضة قوى الأمن وأبو سليم بخير وعافية.
7: وفي راديو رماء أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
10: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعال.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مرحبا. لا يزال لبنان أسيرا ملفين اثنين، ملف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، هذه الاعتداءات التي لم تتوقف، وملف المفاوضات الذي يتأرجح بين الفعالية واللافعالية. اللافعالية تتأتى عن تمادي إسرائيل في تحدي كل المسارات والمقررات ومضمون المفاوضات وتكرار الاعتداءات على الجنوب اللبناني، بما في ذلك نسف البيوت وهدم المؤسسات التجارية، ودائما بذريعة ملاحقة حزب الله وعناصر الحزب. في المقابل يعتمد لبنان الرسمي التبني الكامل للمسار السياسي المؤيد والداعي إلى دعم المفاوضات للتوصل إلى نتائج على مستوى تحرير الأرض واسترداد الأسرى والبدء بإعادة النازحين ثم إعادة الإعمار وصولا إلى استقرار عام في البلد. وهذا الموضوع يطغى على كلام مختلف الوزراء، وأيضا كرسته الخطوات التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الدفاع ميشيل منسة بالتوجه إلى الجنوب اللبناني نهاية هذا الأسبوع وما أطلقاه من مواقف. ومع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من إيطاليا، يتوجه إليها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة يطغى عليها الملف التفاوضي الذي تشهده روما، وحيث يستحضر قائد الجيش في المباحثات التي ستجري بدءا من اليوم في روما مرحلة المناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة ومهمة ما بعد اليونيفيل. في المقابل وفي الداخل، لا يزال ملف المطالب في القطاعين العام والخاص من أبرز الملفات التي تثيرها المواقف المطلبية في وجه الحكومة، ذلك أن الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الموظفون في القطاعين العام والخاص أصبحت في مهب الريح بعد التضخم الكبير الذي حصل منذ آذار الماضي. واليوم تطرق إلى هذا الموضوع، أي ملف التضخم في لبنان، البنك الدولي الذي أشار صراحة في بيان إلى ما أسماه اقتصاد مزقته الصراعات، وإلى أن التصعيد الذي بدأ في أذار أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي. ولكن البداية في كلامنا وفي نشرتنا للتطورات المتعلقة بالجنوب.
3: أكد الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفيل داني الغفري في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر إذاعة صوت كل لبنان أنه لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي، وكشف عن تواجد قوات حفظ السلام في أكثر من 50 موقعا ضمن منطقة العمليات في الجنوب، مشددا على أن قوات الطوارئ الدولية على تنسيق دائم مع السلطات اللبنانية والجيش اللبناني.
4: حفظ السلام موجودين، لم يغادر أحد، لم نخلق أي موقع، واليونيفيل رح تستمر بكامل عملياتها. نحن تقريبا موجودين بحوالي 50 موقع بمنطقة عملياتنا. التزام 1701 هو فعل إرادة سياسية من الطرفين. المبادئ الأساسية لـ 1701 بعد قائمة. 1701 ما زال هو الإطار الصالح لحل هذا النزاع إذا الأطراف قرروا يلتزموا فيه. من 21 حزيران الماضي لم تسجل يونيفيل أي مسار لمكزوف من جنوب لبنان. اليوم في وجود للجيش الإسرائيلي بعشرات الكرة داخل منطقة عملية اليونيفيل. عم نشوف غارات جوية إسرائيلية، عم نشوف مسارات لمكزوفات من الجانب الإسرائيلي وتحركات لوجستية وعسكرية داخل منطقة عملية اليونيفيل موجودة بجنوب لبنان لمساعدة الأطراف على تنفيذ قرار 1701. اليونيفيل مش موجودة لفرض تنفيذ قرار 1701. نحن قوة تحت الفصل السادس. نحن مش هون لنزع سلاح حزب الله لأنه مش هذا دور اليونيفيل. نحن مش هون لنوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو الهجمات بمنطقة حولة على أحد الطرق بمبنى مجاور للطريق حافظ السلام. لقوا مستوعبات فيهم مادة سائلة شديدة التفجير. الأكيد أنه المستوعبات على عبارات عبرية. حافظ السلام أخذوا الإجراءات الطبيعية بهيك حالة، هي انه يحاولوا التخلص من هذا الخطر. الجيش الاسرائيلي حتى هو قال انه هذه المواد تابعة للجيش الاسرائيلي.
2: الى ذلك، سجل الطيران المسير الاسرائيلي تحليقا على مستوى منخفض فوق مناطق في جبل لبنان من شويت الى علي وصولا الى بحمدون وصوفر، كما سجل تحليق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وسجل قصف مدفعي على ميس الجبل، وفجرا توغلت قوات إسرائيلية من بلدة البيضة باتجاه بيوت السيادة منها إلى بلدة المنصوري، ونفذت حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. مزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم علي الطاهر بالقذائف في سوريا وبلدات المنصوري وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان والدبشة ووادي أسلوكي، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة تاولت إلى هذه القرى والبلدات عيت الجبل وحداثة ودير سريان والقنطرة. أما في مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات وهدم للمنازل في مشاع المنصوري ومجدل زون وزوتر الشرقية وكونين وحداثة. وفي العدوان الجوي، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت حي الدير في النبطي الفوق بأربع غارات أسفرت عن تدمير وإحراق أكثر من 6 منازل، كما استهدف الطيران المعادي تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنبلتين فوق جرافة في بلدة ياطر قضاء بن تجبيل دون تسجيل إصابات بشرية، كما ألقت قنابل صوتية فوق المنصوري ومحيط الحنية الليلي في قضاء سور. كذلك سجل فجر اليوم توغل لقوة إسرائيلية مؤللة من البياضة باتجاه بيوت السياد ومنها إلى المنصوري، حيث قامت بتفتيش بعض المنازل بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك، لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، كما يسجل تحليق للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: واليوم شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على ضرورة وضع الحكومة خطة إنمائية متكاملة لدعم وتثبيت صمود أبناء القرى والبلدات الحدودية الذين ما زالوا متشبثين بأرضهم رغم كل الإرهاب الذي يمارسه العدو الإسرائيلي قصفا وتدميرا وتفجيرا، والذي لم يستثني بلدة أو قرية من شبع وكفرشوبة وقرى العرقوب امتدادا إلى منطقة مرجعيون وبنت جبيل حتى بحر الناقورة.
2: عاد الرئيس العماني جوزيف عون إلى بيروت كما أصبح معلوما مختتما زيارة للفاتيكان وإيطاليا، وقد التقى البابا لاون 14 وبحث معه الأوضاع في لبنان، والتقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني وبحث معهما العلاقات الثنائية، إلى جانب الأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الجارية للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفل. واليوم وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع وفد رفيع المستوى إلى إيطاليا، حيث يجري مباحثات تتعلق بآليات التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفل في جنوب لبنان، علما بأن مشاركة قوة إيطالية لا يزال قيد البحث والمشاورات لم تصل إلى قرار نهائي، ذلك أن إيطاليا لديها استفسارات حول مهام هذه القوة والبقعة الجغرافية التي تعمل فيها وطبيعة العمل إلى جانب الجيش اللبناني.
3: في الديمان، شدد البطريرك الماروني ماربشار بطرس الراي في عظة قداس الأحد على ضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها ودعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات على الجنوب، لافتا إلى أن اللبنانيين تعبوا من كثرة الكلام ومن إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها، وأعرب الراعي عن تطلعه إلى أن تثمر المفاوضات الجارية حلا ثابتا يحفظ لبنان وحقوقه، معتبرا أن استمرار البحث في الملفات من دون الوصول إلى الحل المنشود يبقي البلاد في دائرة القلق وعدم الاستقرار.
6: المطلوب واحد، الإصغاء إلى كلام الله. وطننا يحتاج وسط كثرة الأصوات والمواقف والحسابات إلى أن يعرف ما هو الأساسي وما هو الثانوي. فلبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء، تعب من كثرة الحركة وقلة الاتجاه، تعب من إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها. وإذا كان يسوع يقول لمرتا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، فكم تشبه هذه الصورة واقعنا الوطني. ملفات كثيرة، خلافات كثيرة، مصالح كثيرة، أصوات كثيرة، فيما المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان. الإصغاء إلى كلام الله وطنيا يعني أن يعود الحق أعلى من المصلحة والعدالة أقوى من المحاسسة وكرامة الإنسان فوق الحسابات، وأن تتحول المسؤولية من موقع إلى خدمة. فكما أن الصلاة تقدس العمل، كذلك القيم هي التي تعطي العمل الوطني معناه.
2: حذر العلامة السيد علي فضل الله من الاستهانة باحتمال إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مغامرة عسكرية عشية الانتخابات، وأشار في لقاء حواري في حارة حريك إلى أوضاع النازحين ومعاناتهم التي تتزايد بسبب عدم قدرتهم على تأمين أماكن سكن أو ما يساعدهم على تأمين متطلبات الحياة، داعيا الدولة إلى استنفار جهودها لأداء دورها في هذا المجال وتحمل المسؤولية.
3: ماليا، توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في 2026، بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في 2025، هو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان اقتصاد مزقته الصراعات، إن التصعيد الذي بدأ في آذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي.
2: في الذكرى 13 لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، رأى النائب أشرف ريفي اللامبررة لتأخير كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المسؤولين عنها في ظل سقوط النظام الذي ارتبط بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق الشعبين اللبناني والسوري، وشدد على أن دماء شهداء طرابلس ليست للنسيان ولا للمساومة، والعدالة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن.
3: قال النائب كريم كبارة إن العدالة بدأت بسقوط نظام الأسد وانطلاق محاكمة مجرميه، لكنها لا تكتمل إلا بمحاكمة من خططوا ونفذوا هذه الجريمة لينالوا العقاب المناسب.
2: الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أشار إلى أن العدالة لا تتوقف عند حدود الجغرافيا، وسقوط النظام المجرم في سوريا لا يعني سقوط حقوق ضحايا هذا النظام في لبنان وسوريا.
3: اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب أن جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام لن تغيب عن ذاكرة طرابلس.
2: علق النائب عن قضاء جزين سعيد الأسمر على توزيع منشورات مجهولة المصدر تستهدف عددا من النواب في قرى وبلدات جزين بالتزامن مع معلومات عن منشورات مماثلة انتشرت في جونيو، مشيرا إلى إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها.
3: بدورها أصدرت هيئة جزين في التيار الوطني الحر بيانا جاء فيه تعليقا على موقف النائب سعيد الأسمر من المنشورات التي وزعت في منطقة جزين. تأتي المنشورات موضوع الجدل ضمن الحملة التي ينفذها قطاع الشباب في التيار الوطني الحر في مختلف المناطق اللبنانية اعتراضا على قانون العفو العام ومواقف النواب الذين أيدوه، وتضمنت المناشير صورا على شكل سجل عدلي للنواب الذين أيدوا قانون العفو في تعبير سياسي احتجاجي على قانون يعتبر التيار أنه شمل محكومين ومجرمين وإرهابيين، ومن بينهم متورطون في قتل عناصر ورتباء وضباط من الجيش والقوى الأمنية، وقد حملت عبارة بالدم في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء العسكريين.
2: في ذكرى انتخاب الرئيس السابق بشير الجميل، كتب النائب نديم الجميل بيبقى 23 آب 82 ذكرى دايمة، إنه رئيس الجمهورية بيقدر، والجمهورية فيها تقوم والمؤسسات فيها تنتظم، والدولة ممكن ترجع تصير دولة عن حق وحقيق، شرط يكون في النية القناعة والشجاعة.
3: نشر وزير الخارجية يوسف رجي عبر حسابه على منصة أكس صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل، وكتب نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخاف.
2: وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي كتب بعد 44 عاما لا يزال مشروع بشير الجميل في بناء جمهورية قوية سيدة حرة مستقلة ديمقراطية تمتلك حصرية السلاح ويحكم فيها القانون لا يزال مشروعا لبنانيا جامعا لكل اللبنانيين.
3: كتب وزير الطاقة والمياه جو صدي على حسابه على منصة أكس بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن 10452 كيلومتر مربع، السيد والحر والمستقل، وبدولة المؤسسات والقانون.
2: تعود قضية السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني إلى الواجهة مع انتهاء تأشيرته غدا وقرار عدم قبول أوراق اعتماده في أذار الماضي، وعلى ذمة معلومات غير رسمية أنه في ضوء الاتصالات فإن المخرج الذي سيعتمد هو تمديد تأشيرة الشيباني كمواطن إيراني مقيم في سفارة بلاده في لبنان وليس بصفة دبلوماسية.
3: كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة أكس: المخرج الوحيد للسفير غير المرغوب فيه هو مخرج المغادرين في مطار بيروت الدولي.
2: النائب جورج قيس عبر عن رفضه لإيجاد تسوية لمسألة وجود السفير الإيراني في لبنان.
7: أن يمتلك سلطة اتخاذ القرار أي قرار عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه. اليوم عم ناخد قرارات بنبرة دولة وعم نرجع نحاول نلاقي مخارج بنبرة مزرعة أو دويلة أو دولة عاجزة. اليوم إعادة تدوير الصفة الدبلوماسية خليني أقول للسفير الإيراني هو أمر نرفضه إطلاقا، ومسألة أنه تمديد إقامته أو إيجاد مخارج لتبرير بقائه بلبنان هيدا كسر لهيبة الدولة. عندما أخذ هذا القرار من قبل الوزارة أصبح نافذ. أنا بدي صدق أنه هيدي الدولة قادرة تنفذ هذا القرار، لأنه إذا مش قادرين ينفذوا هذا القرار البسيط كيف بدوا ينفذوا قرار بسط سيادتهم على كامل الأراضي اللبنانية؟ كيف بدوا ينفذوا قراراتهم اللي أخذوها بخمسة وسبعة عاب 25 واثنين أدار 26؟ هذا سؤال كتير كبير، الإجابة حصريا عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
3: أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في بيان أن الوزارة تتابع القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للمرشحين الأحرار، خصوصا بعد أن استطلع طيئة التشريع والاستشارات التي أكدت إمكانية قيامها بتحديد موعد الامتحانات، وهي تؤكد احترامها الكامل للقضاء وأحكامه. وجاء في البيان إن القرار يثير جملة من الإشكاليات القانونية والعملية المثيرة للدهشة والتساؤلات والتي تستوجب التوقف عندها.
2: هل كل الألبان والأجبان التي نتناولها صحية؟ الجواب مع أخصائيات التغذية شانتال غابي التي تحدثت لإذاعتنا.
8: أهم شيء بس بدنا نروح على السوبر ماركت نقرأ على علب الألبان والأجبان وكل مشتقات الحليب، ما يكون محضر غذائي أو تسمية قريبة لها مثل حلومي بدل حلوم، ونقرأ كتير منيح المكونات، ما لازم يكون فيها زيوت نباتية مثل زيت النخيل أو بالم أويل ونشا، وكل ما كانوا المكونات طبيعية وعددها قليل كل ما كانت صحية أكتر. يعني أهم شيء تكون معمولة من حليب الطازة، من هيك بتكون تكلفتها أغلى من المحضر الغذائي، ومن هيك ما تنغشوا بالسعر، مش دايما الأرخص أفضل.
3: أمنياً أوقفت مفرزة حلب القضائية جورج ديب المعروف باسم دكتور فود في خلال عملية دهم نفذتها في منزله في عكار.
2: تناقلت بعض وسائل إعلام خبراً عن وفاة الفنان الكبير صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم، وتبين أن الخبر عار عن الصحة، حيث يتمتع الفنان بصحة جيدة. في وقت سابق اتصل نقيب الممثلين نعمي بدوي بتيزاني وسجل رد أبو سليم بالصورة والصوت.
9: يا حبيبي قلبي يا زملاء الكرام، أنا حبيبتي دائما بصحة، صاروا طالعين شي 10 مرات، ساعة مريض، ساعة بالمستشفى، ساعة شو بيعرفني هالناس؟ أخوان ما في شي، تقريبا نحن نقرب على 100، والواحد بهيك حالة لازم يسمي رعب نفسه، ما يترك حاله لتفوتوا الأمراض. أنا عندي حبيبة قلبي فحوصات عم بعملها، وبطمنكم إنه نشكر الله ما في شي.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يطارد منفذ عملية الطعن في قرية العوجة، كما يجري عمليات تفتيش في مدينة أريحة ومناطق أخرى في الضفة.
2: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن قنوات اتصال سرية مع تركيا وتل أبيب قد فتحت بهدف تجنب الاحتكاك.
3: أعلن الجيش الأردني إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة ضمن المنطقة العسكرية الجنوبية.
2: اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن إجراء انتخابات في البلاد مع الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة.
3: في الخبر الأخير، ضربت هزة أرضية بقوة 5.9 درجات منطقة بالقرب من طوكيو فجرا، ما أسفر عن إصابة 37 شخصا على الأقل، فضلا عن تعطل حركة المرور في المدينة وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات.
10: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
11: تحية سلام. حلتنا اليوم اختلاف النظرة بحسب المصلحة. يروى أن دودة تركت وصية لأولادها قالت فيها: الأسد والنمر من ألطف الحيوانات،

0: وخائنا في نظر فئة أخرى، لا لأن حقيقته تغيرت، بل لأن موقعه من مصالحهم تغير. فلا تعود اللغة أداة لكشف الحقيقة، بل تتحول إلى سلاح لحماية المصلحة. نحن لا نسأل هل هذا القرار عادل، بل نسأل من استفاد منه. لا نسأل هل القانون صحيح، بل نسأل هل طبق علينا أم على خصومنا. لا نسأل هل المسؤول كفوء، بل نسأل هل هو قريب منا. المشكلة أن الإنسان نادراً ما يعترف بأنه يدافع عن مصلحته، هو غالباً يغطيها بكلمات كبيرة: الوطن، الحرية، السيادة، العدالة، حقوق الإنسان. لا تكون المشكلة في هذه القيم، بل في تحويلها إلى أقنعة. فالمصلحة الشخصية عندما ترتدي ثوب المبدأ تصبح أكثر خطراً، لأن صاحبها قد يقتنع فعلاً بأن ما ينفعه هو ما ينفع الجميع. لكن القول إن كل واحد يرى الأمور من منظار مصلحته لا يجب أن يتحول إلى دعوة إلى اليأس أو إلى الاعتقاد بأن الجميع منافقون. فالإنسان قادر على تجاوز مصلحته جزئياً، وقادر على مراجعة نفسه والاعتراف بانحيازه والبحث عن معيار أوسع. قد لا يستطيع أن يكون محايداً تماماً، لكنه يستطيع أن يكون أكثر عدلاً، ويبدأ ذلك بالاعتراف بأننا لسنا قضاة نقيين فوق المصالح. كل واحد منا متأثر بموقعه وتربيته وخوفه، لكن الوعي بالانحياز لا يعني الاستسلام له، بل يعني أن نسأل قبل الحكم: ما الذي يجعلني أرى هذا الشخص خطراً؟ هل لأنه ظالم فعلاً أم لأنه يهدد نفوذي؟ لماذا أرى هذا القرار إصلاحاً؟ هل لأنه عادل أم لأنه يخدمني؟ كما يحتاج المجتمع إلى مؤسسات تمنع المصالح الفردية من التحكم بالحق العام، فالأخلاق الشخصية وحدها لا تكفي. لابد من قانون يطبق على الجميع، وقضاء مستقل، وإدارة شفافة، وإعلام لا يعمل بوصفه أداة دعاية، ومؤسسات رقابية لا تخضع لسلطة من يفترض أن تراقبهم. لأن البشر مهما كانت نياتهم يميلون إلى تبرير مصالحهم عندما لا توجد حدود تحاسبهم. والخير العام لا يعني إلغاء المصالح الخاصة، بل تنظيمها بحيث لا تسحق مصلحة الأقوى حقوق الأضعف. فالسياسة ليست حرباً لإلغاء الخصوم، بل إدارة اختلاف المصالح ضمن قواعد عادلة. والاقتصاد ليس فقط تحقيق الأرباح، بل ضمان ألا يتحول الإنسان إلى أداة. والمواطنة ليست الحصول على الخدمات من الدولة، بل قبول الواجبات التي تجعل الحقوق ممكنة للجميع. تحية سلام.
1: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: إسرائيل تضغط جنوباً بالنار مستبقة المرحلة الجديدة من المفاوضات. بعد زيارة لرئيس الجمهورية قائد الجيش في روما وفي مباحثاته المرتقبة الإطار وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل: لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي. الراعي في عظة الأحد لضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها. البنك الدولي يحذر من انكماش الناتج المحلي في لبنان. مواقف في ذكرى انتخاب بشير الجميل، ومواقف في ذكرى متفجرتي السلام والتقوى. دكتور فود في قبضة الأمن، وأبو سليم بخير وعافية. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. كان معكم محمد الحسن وبودي كنعان إعدادا وتقديما، ومحمد حمدان تنفيذا. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا، راديو رما.

0: خير، شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطق ليه بدعك لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع، تع بوري تع بوري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية،
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
4: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بالعناوين.
7: قلب فيكشف تلقي إيران رسائل من دول الجوار لبحث ترتيبات أمنية، وطهران تعتبر الحرب الاقتصادية انتهاكا للقانون الدولي.
5: سوريا تعتبر استهداف إسرائيل لبيت جن انتهاكا صارخا لسيادتها، وتحمل تل أبيب تداعيات اعتداءاتها المتكررة.
7: وفد من حركة فتح في القاهرة لبحث ملف الانتخابات مع الفصائل، ونائب الرئيس الفلسطيني يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها.
5: التضخم في سلطنة عمان يرتفع إلى 3.2% في يوليو، والغذاء والنقل يقودان زيادة الأسعار.
7: إلى التفاصيل. كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف عن تلقي طهران رسائل من بعض دول الجوار لصياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يمكن أن يمهد لمرحلة مختلفة من التعاون الإقليمي. جاءت تصريحات قليباف خلال زيارته بغداد، والتي ركزت على مناقشة أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة بين البلدين.
5: في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الإكراه الاقتصادي الذي يهدف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة يشكل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة. وشدد بقائي على أن إجراءات الولايات المتحدة تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل، معتبرا إياها انتهاكا للقانون الدولي.
7: من بغداد ينضم إلينا الدكتور محمد حسين خليق، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد، وبعد التحية، ما شكل التنسيق على الجوانب الأمنية والاقتصادية بين إيران ودول المنطقة؟
8: تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. في الحقيقة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مبدأ حسن الجوار أولا، وأن أمن المنطقة منوط بالدول الإقليمية في المنطقة، ولابد من يعني يكون هناك تعاون أمني وثيق بين الدول في هذه المنطقة وليس الدولة خارج عن الإقليم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها رؤية ولديها أيضا مواقف مختلفة استراتيجية بأن يتم تأمين أمن المنطقة من خلال الدول الجوار، خصوصا الدول التي شكلت نوعا ما تهديدا على المنطقة. لا أقول أنا التهديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل أن العدو الأمريكي استغل وجودها في هذه المنطقة ووجهت ضربات، يعني بداية بدأت بعدوانها على إيران، بالتالي هذا عدم الاستقرار والعدوان الأمريكي وأيضا العدوان الإسرائيلي كل ذلك يشكل تحديدا أمنيا كبيرا. وأبناء هذه المنطقة والدول الإسلامية والعربية هي المعنية بالدرجة الأولى، حيث أن إيران ليس لها عداوة مع أي دولة بشكل خاص، وإن كانت هناك حالات عدائية تحصل نوعا ما، لكن لا يوجد هناك عدو دولة إسلامية عدوة لإيران، ولا توجد هناك دولة عربية عدوة لإيران. بالتالي يمكن كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الوزير خارجية إيران بأنه يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طبعا بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية ومن دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة التهديد الإسرائيلي، لأن ما يزعزع الأمن هو العدوان الإسرائيلي على سوريا وعلى أيضا لبنان وعلى إيران. فبالتالي إذا كان هناك تنسيق تام بين هذه الدول بطبيعة الحال يمكن تحقيق هذا الأمن. طبعا هناك محاولة إقناعية إيرانية بأن بالنهاية هناك تطبيع بين بعض الدول العربية مع إسرائيل، وكذلك هناك ملفات مشتركة بينها وبين أمريكا.
7: وهل حديث قليباف كان يقصد به العراق فقط أم أن هناك دول أخرى ترغب طهران في التعاون معها؟
8: أنا أقول كل دول الجوار، يعني ليست هناك دولة بعيدة عن هذه الاتفاقية، لكن كون قليباف كان في زيارة مهمة للعراق، وعراق الآن تشكل الدولة المهمة إن لم أكن هي الدولة الأولى بالنسبة لإيران لعدة حيثيات، أهمها أن هناك بعض الأخطار تتوجه نحو إيران من شمال العراق، وكانت هناك بعض الخلايا أيضا نائمة في الجنوب. بالتالي وهناك تحدي أمريكي عراقي داخل الساحة العراقية، وهناك أيضا لازالت العراق يعني لم تخرج كاملة من التهديد الراديكاليين. بالتالي حضور قليباف والحدود الكبيرة بين إيران والعراق كان هناك تركيز على هذه الدولة المهمة جدا. ونحن نعلم أن أمريكا الآن تريد تقويض السلام في هذه المنطقة وتحاول أن تضغط على الدولة العراقية والحكومة العراقية في تخفيف باتجاه تخفيف العلاقة بينها وبين إيران. والبارحة ترامب يتحدث بشكل واضح بأنه إذا كانت هناك أي علاقة اقتصادية بين أي دولة وإيران سيكون هناك أيضا مسيرها مسير لفرض عقوبات، وهناك علاقات اقتصادية مهمة بين إيران وعراق، هناك اتفاقات أمنية موقعة حتى بينها وبين أربيل وبينها وبين الحكومة المركزية في العراق. بالتالي محاولة تفتيت هذه المنطقة تبدأ من قوة المنطقة. الآن إيران والعراق فعلا يعني دولتان مهمتان تشكلان قوة في هذه المنطقة ضد المطامع الأمريكية، أركز ضد المطامع الأمريكية وضد العدوان الإسرائيلي. بالتالي أمريكا تبدأ من هذه النقطة. هناك نحن نعلم أن كانت هناك زيارات مليونية بين إيران والعراق ولم يحصل هناك خرقا أمنيا، إذن هناك تنسيق تام وهناك عمل مشترك أمني.
7: إذن كيف تتعامل إيران مع التهديدات الأمريكية لها بفرض عقوبات اقتصادية؟
8: في الحقيقة إيران لديها تاريخ طويل في التعامل مع هذا الملف الخطير، يعني أمريكا عادت إلى النقطة الأولى بتقديري، وترامب بذاته قبل سنوات قال نحن الآن فرضنا أقصى العقوبات التي لم تفرض على أي دولة في العالم، وبالتالي بعد ذلك لجأ إلى الخيار العسكري. الآن بعد أن فشلت أمريكا في الخيار العسكري رجعت مرة أخرى إلى العقوبات الاقتصادية، لكن ما يميز هذه المرحلة عن المراحل السابقة والعقوبات هي ذاتها وقد تكون هناك تسميات ومسميات وشركات جديدة، لكن هي ذاتها. الملفت والجديد في هذا الأمر هو أن إيران سابقا لم تستخدم مضيق هرمز كورقة ضاغطة للمواجهة الاقتصادية، لكن هذه المرة إيران ستستخدم مضيق هرمز لأنها ترى نفسها في حالة حرب مفتوحة، وإن اختلفت شكل الحرب لكن إيران في حالة حرب مع أمريكا. ولذلك كان التصريح الإيراني البارحة من خلال المستشار السيد مجتبى الخامنئي بأنه إيران لن تسمح بمرور نقطة من النفط، قطرة من النفط، في حال أي دولة في هذه المنطقة تفرض أيضا وتواكب العقوبات الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا أنا بتقديري هذه المرة إيران تستطيع أن تواجه بشكل أكبر. أيضا الأمر الآخر والمهم، الداخل الإيراني الآن متحد أكثر ومصر على مضي قدما في المواجهة الأمريكية. نعم ستكون هناك آثار سلبية جدا على المجتمع الإيراني، لكن هناك حضور يومي ميداني للإيرانيين ومطالبة شعبية بالمضي قدما في مواجهة أمريكا.
7: وهل تعول إيران على موقف دولي ضد أي انتهاكات لها من أمريكا أو إسرائيل؟
8: على الصعيد السياسي نعم، هناك دائما محاولة إيرانية لإقناع الدول وكذلك الرأي العام الدولي لاتخاذ مواقف دولية قانونية، خصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن حتى الآن لم تجد إيران أي صدى بالنسبة للمواقف الدولية لصالح إيران ولصالح هذه المنطقة. أمريكي دولة براغماتية ولا ترضخ للقوانين والقواعد الدولية ولا لمجلس الأمن، وتاريخ الحروب في المنطقة يثبت ذلك. العدوان الذي حصل على إيران والحرب الظالمة على غزة وعلى لبنان وعلى سوريا، كل هذه خلاف القانون الدولي، وبالتالي المواقف الدولية هشة، المواقف الدولية لا ترتقي إلى مستوى حتى بعض الأحيان الإدانات. بالتالي نعم، على الصعيد السياسي إيران تحاول من خلال رسائل المنفصلة إلى المجلس الأمن وإلى شركائها، بعض شركائها الإقليميين والدوليين الملتزمين، توضيح ما يحصل في هذه المنطقة، لكن في مرحلة المواجهة الفعلية والميدانية إيران لا تربط مستقبلها بالمواقف الدولية، بل على الشعب الإيراني وكذلك الشعوب في المنطقة، لأن المواقف الدولية مع الأسف الشديد إلى الآن لم تحل مشكلة في المنطقة، لا المشكلة اليمنية ولا المشكلة الشعوب في هذه المنطقة، ولا السودان، ولا كما نعلم الآن في غزة ماذا يحصل، وفي لبنان وفي سوريا وفي إيران. بالتالي المواقف الدولية لا تبشر بخير، وإن كانت هناك ثمة مراهنات على المواقف الدولية، لكن العنصر الأهم كما صرح بذلك القادة الإيرانيون في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحل مشكلة العنجهية الأمريكية في المنطقة هي المقاومة بيد أبناء هذه المنطقة وبالخصوص الشعب الإيراني، وبالتكاتف وبالحضور الميداني.
5: أدانت سوريا الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية ضد سيارة مدنية على طريق مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي في ظل خرق إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك مع سوريا.
7: في المقابل حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في سوريا عقب غارات على قاعدة أبو الظهور قرب الحدود التركية، وقال المبعوث إن الهجمات التي وقعت شمالي سوريا قد تفهم على أنها محاولة إسرائيلية لمضايقة تركيا، واصفا ذلك بأنه لعبة خطيرة ويمثل تصعيدا غير ضروري. من الرقة ينضم إلينا السيد أنس المرفوع، عضو التحالف السوري الديمقراطي والباحث في مركز دراسات الشرق للسلام. سيد أنس، وبعد التحية، إلى ماذا ترجعون استهداف إسرائيل سيارة مدنية على طريق مزرعة في بيت جن؟
9: طبعا أرجح أن الاستهداف يحمل حقيقة ثلاثة أبعاد متداخلة. البعد الأول هو الأمني كما تقدمه إسرائيل، فهي تقول أنها تابعت شخص أو نشاط اعتبرته تهديد وقررت التعامل معه بضربة، لكن هذه الرواية حقيقة تبقى رواية طرف منفذ للضربة ولا يمكن تحويلها إلى حقيقة نهائية من دون تحقق مستقل وأدلة قابلة للفحص. التقرير المنشور حول الحادثة حقيقة أشار إلى أنها شاحنة صغيرة بين الأراضي الزراعية، وأن أحد المصابين كان سائق يعمل في نقل السلع حسب رواية السكان طبعا. وأيضا أكد السكان أن طائرات الاستطلاع قبل الضربة بأيام كانت تحلق في سماء المنطقة. طبعا هذه التفاصيل تفرض السؤال عن كيفية اتخاذ قرار استهداف منطقة مدنية وعن مدى احترام إسرائيل لقواعد التمييز والاحتياط. طبعا البعد الثاني وتوجيه رسالة سياسية وأمنية إلى السلطات السورية الجديدة، فبيت جن تقع في منطقة حساسة جغرافيا قرب جبل الشيخ، والاستهداف فيها يقول عمليا أن إسرائيل يريد أن تبقي لنفسها هامشا واسعا للتحرك داخل الجنوب السوري، وأنها حقيقة لا تريد أن تنتظر حتى يتحول أي نشاط تعتبره مهددا إلى خطر مكتمل. طبعا بعبارة أخرى، نحن أمام محاولة إسرائيلية لفرض معادلة مفادها أن إسرائيل هي التي تحدد ما تعتبره خطرا، وهي التي تختار مكان الضرب وزمانها حتى عندما يقع الهدف المعلن وسط مكان مدني أو حركة مدنية. طبعا البعد الثالث هو اختبار قدرة الدولة السورية الجديدة على حماية مجالها السيادي وإدارة التصعيد، والضربات الإسرائيلية المحدودة والمركزة تضع السلطات السورية الجديدة أمام معادلة دقيقة، فإذا كان الرد عسكري واسع فقد يتدحرج إلى الوضع إلى ما هو أكبر من ذلك إلى مواجهة مباشرة، وإذا اقتصر التعامل على الإدانة كما كان يفعل النظام السابق فقد تتولد لدى إسرائيل قناعة بأن كلفة الاستهداف منخفضة وتكرر هذا الأمر. لذلك فإن المطلوب من الحكومة السورية ليس رد فعل انفعالي، بل بناء مسار متكامل يجعل الضربة موثقة سياسيا وقانونيا وأمنيا، ويحول الاعتداء من واقعة تفرضها إسرائيل إلى ملف تتحمل تبعاته أمام المجتمع الدولي.
7: وما الأدوات السورية التي توقف سياسة الاستهدافات الإسرائيلية في البلاد؟
9: يعني الأدوات التي تمتلكها سوريا كثيرة، منها توحيد الموقف الرسمي والمؤسسي حول مفهوم واضح للسيادة السورية. المطلوب أن تكون كل حادثة موثقة ببيان دقيق يتضمن المكان والزمان وطبيعة الأضرار والإصابات، يعني أن يفصل بوضوح بين ما هو مؤكد وما هو منسوب إلى مصادر. طبعا الموقف القوي ليس في رفع نبرة الخطاب فقط، بل في امتلاك ملف قابل للتقديم إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات الدولية ووسائل الإعلام الدولية. الأداة الثانية هي التحرك الدبلوماسي المتدرج من خلال إبلاغ الأمم المتحدة والدول المؤثرة، ومن خلال طلب جلسات وإحاطات رسمية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. طبعا أيضا العمل على بناء موقف إقليمي يرفض تحويل سوريا إلى ساحة عمليات مفتوحة، حيث يمكن للسلطات السورية أن تطلب من الوسطاء الدوليين رعاية آلية اتصال تمنع ضربات مفاجئة، وأيضا تحدد قنوات لإبلاغ الحكومة السورية عن المخاوف الأمنية الإسرائيلية والتحقق منها قبل استخدام القوة. طبعا التوصل لآلية فرض الاشتباك التي تحدث عنها المبعوث الأمريكي توم باراك في سياق حادثة أبو الظهور، حيث يمكن أن تكون مدخلا عمليا لإيقاف مثل هكذا الضربات. طبعا الأداة الثالثة هي تعزيز القدرة الوطنية على جمع الأدلة والإنذار وحماية والإنذار المبكر، وأيضا حماية المدنيين. المقصود بذلك ليس الذهاب إلى سباق تصعيد، بل إلى تطوير رصد جوي وتوثيق مسارات الطيران وتقييم الأضرار وإخلاء المدنيين من الأماكن التي تعد الأكثر تعرضا عند توافر معلومات موثقة. طبعا كلما امتلكت الحكومة السورية صورة أدق عن الواقع أصبحت أقدر على كشف ذرائع دولة الاحتلال وتقليل أيضا الخسارة. الأداة الرابعة هي إعادة بناء المؤسسات الأمنية والدفاعية على أساس وطني ومهني مع وضوح في سلسلة القيادة وقواعد الاشتباك والانضباط عند استخدام القوة. فالردع حقيقة لا يعني إطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ ولا يعني فتح جبهات عشوائية، بل امتلاك قدرة دفاعية محسوبة وإظهار أن استهداف سوريا لن يبقى بلا كلفة سياسية وقانونية وأمنية. أيضا في الوقت نفسه ينبغي أن يكون القرار العسكري منضبط ومتدرج في إطار استراتيجية دولة لا في ردود فعل محلية متفرقة. طبعا الأداة الخامسة هي إدارة العلاقات الإقليمية والدولية بطريقة تخدم القرار السوري المستقل، أي أن أي تعاون أمني أو عسكري مع دولة صديقة يجب أن يكون شفافا ومحددا ومبنيا على احتياجات الدفاع عن الأراضي السورية، حتى لا يترك المجال أمام إسرائيل لتقديم كل علاقة إقليمية على أنها تهديد هجومي. وأيضا في المقابل يجب مطالبة جميع الأطراف الإقليمية والدولية باحترام أن سوريا ليست منطقة نفوذ مفتوحة، وأن أي وجود أو نشاط على أراضيها ينبغي أن يندرج ضمن ترتيبات معلنة مع السلطات السورية. طبعا الخلاصة يمكننا القول بأنه أن وقف الاستهدافات لا يتحقق بأداة واحدة، بل أنه يحتاج إلى مزيج من التوثيق والدبلوماسية والقدرة الدفاعية والوساطة الدولية وإعادة بناء الدولة السورية.
7: إذن ماذا يعني تحذير المبعوث الأمريكي إلى سوريا من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في البلاد؟
9: طبعا يعني تحذير المبعوث الأمريكي يعني أن أمريكا ترى أن الضربات الإسرائيلية حقيقة لم تعد مسألة ثنائية بين سوريا وإسرائيل، بل أصبحت قابلة لإشعال احتكاك بين أطراف متعددة كما حصل في حالة أبو الظهور، طبعا حيث قال المبعوث الأمريكي أن الضربة كانت تصعيد غير ضروري وأن عدم الإخطار كان يمكن أن يقود إلى مواجهة مباشرة. هذا ما تحدث عنه المبعوث الأمريكي، وأيضا أوضح أنه هدف الولايات المتحدة حاليا هو خفض الحرارة وزيادة الحوار وتجنب الأفعال العسكرية المفاجئة. طبعا هناك تباين في إدارة المخاطر، في طريقة إدارة المخاطر. طبعا فهناك في الموقف الأمريكي ليس بالضرورة أن يكون هناك قطيعة في الموقف الأمريكي من إسرائيل، فإسرائيل حقيقة تميل للتعامل مع الاحتمال باعتباره سببا كافيا لضربة استباقية، بينما تفضل الولايات المتحدة احتواء المخاوف عبر الاتصال والتفاوض ومنع سوء التقدير. طبعا هذا التباين ظهر في أبو الظهور، حيث قالت إسرائيل أن لديها مخاوف من انتشار عسكري تركي، بينما واشنطن لديها بينما لدى الولايات المتحدة من تقييمات لم يثبت وجود ترتيب هجوم تركي في القاعدة، وأن الضربة لم تكن الطريقة الأفضل لمعالجة القلق. طبعا ثالثا الولايات المتحدة تخشى أن تتحول سوريا إلى ساحة صدام بين حلفائها وشركائها، وحين تقع ضربة في منطقة غريبة من مصالح طرف إقليمي أو وجوده قد لا تبقى الرسالة موجهة لدمشق وحدها. فحقيقة الخطأ في التقدير قد يدفع أطراف أخرى إلى تحريك قواتها أو طائراتها، ثم يضع الولايات المتحدة في خيار صعب بين احتواء حليفين أو الانخراط في أزمة أكبر.
7: أخيرا، إلى أي حد يعد الموقف الأمريكي عاملا مساعدا لأي توجه سوري يحمي البلاد من الانتهاكات الإسرائيلية؟
9: طبعا الموقف الأمريكي عامل مساعد، لكنه ليس بديل عن القدرة السورية ولا عن القرار السوري. فقيمة هذا العامل الأساسية أنه يضعف فكرة وجود إجماع أمريكي على منح إسرائيل هامشا مفتوحا للعمل داخل سوريا. طبعا عندما يصف مبعوث أمريكي ضربة بأنها تصعيد غير ضروري ويحذر من أنها تقود إلى مواجهة بين إسرائيل وتركيا، فهذا يخلق ضغط سياسي يجعل من الضربة موضع نقاش داخل الولايات المتحدة نفسها. كذلك الولايات المتحدة تستطيع بحكم علاقاتها مع الأطراف المؤثرة أن تضغط من أجل إيجاد قنوات اتصال، وأيضا إيجاد أهلية لترتيبات من أجل فض اشتباك، وأن تطالب بالتحقيق من المخاوف الأمنية قبل اللجوء إلى استعمال القوة. طبعا هذا يمكن أن يخدم التوجه السوري إذا أحسنت الحكومة السورية استخدامه ضمن خطاب واضح أن سوريا تريد خفض التصعيد، لكنها لا تقبل أن يتحول هذا التصعيد إلى تنازل عن السيادة أو إلى تفويض بضرب أراضيها. طبعا يجب قراءة الموقف الأمريكي حقيقة بواقعية، فواشنطن لا تتخلى لمجرد هذا التحذير عن علاقاتها الأمنية والسياسية مع إسرائيل، كما أن اختلافها مع إسرائيل في وسيلة إدارة الخطر لا يعني تبني كل المطالب السورية. لذلك لا ينبغي بناء استراتيجية سورية على انتظار أن تتولى الولايات المتحدة حماية البلاد نيابة عنها.
5: يزور وفد قيادي من حركة فتح برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ العاصمة المصرية القاهرة للتشاور مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية لبحث ملف الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. وقالت مصادر إن الحركة لن تلتقي وفد حركة حماس وستعقد مشاوراتها مع الجبهة الشعبية. وأوضح متحدثون باسم فتح أن حماس وقعت مع كوشنر على عدم رغبتها بالمشاركة في الحكم، مطالبة الحركة بالالتزام بالقانون الفلسطيني ومرجعية منظمة التحرير.
7: من جهته قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن الانتخابات الفلسطينية ستجرى في موعدها، مؤكدا أنه لا انتخابات من دون قطاع غزة، وأن هناك حاجة إلى توافق وطني يضمن إجراءها في القطاع. وشدد على أن الانتخابات تمثل المسار الوحيد للحفاظ على المرجعيات السياسية والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي فسيتم التوجه إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق.
5: من رام الله ينضم إلينا الدكتور عمر حلمي الغول، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. دكتور عمر، لماذا اختارت حركة فتح الالتقاء مع الفصائل في هذا التوقيت قبيل الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل؟
10: مرة أخرى مرحبا لك والسادة المستمعين. سيدي، أولا فتح ستلتقي بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ولن تلتقي بكل الفصائل، بمعنى آخر لن تلتقي لا مع حماس ولا مع تيار الإصلاح ولا مع من يدور في فلكهم، وبالتالي هي ستلتقي أولا مع الأشقاء في مصر وتتبادل المشورة والحوار فيما بينهم، ثم ستلتقي بفصائل المنظمة الشعبية والديمقراطية ومن من الشخصيات الوطنية المستقلة، وهذا ضروري وواجب ومسؤولية فتحوية تملي عليها أن تتحرك كفصيل أساس، الفصيل الأساسي وهو عمود الخيمة في الساحة الفلسطينية، أن تتحرك كحركة فتح وأيضا كسلطة وكمنظمة التحرير، لسيما أن الأخ حسين الشيخ هو نائب رئيس منظمة التحرير، نائب الرئيس في منظمة التحرير ونائب الرئيس في السلطة ونائب الرئيس في حركة فتح.
5: وهل تمثل هذه الزيارة فرصة لإعادة فتح قنوات الحوار المباشر بين فتح وحماس؟
10: لا، كما ذكرت لك لن يكون هناك تواصل بين الوفد وحركة حماس، ستقتصر الحوارات على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
5: كيف يمكن التوصل إذن إلى توافق عملي يضمن إجراء الانتخابات في كل فلسطين؟
10: ودائما الوضع يعني هكذا في فلسطين، في العام 21 تم تأجيل في آخر لحظة بسبب عدم سماح إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس. هذه المرة تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات في القدس بغض النظر عن موافقة إسرائيل من عدمها، كما أيضا سيكون هناك ترتيبات وإجراءات فني بما يسمح للمواطنين في قطاع غزة بالإدلاء برأيهم. أضف إلى ذلك أن اختيار يوم السبت 28 ثاني نوفمبر ويوم يكون الإسرائيليون فيه يعني بيجب في ثبوت، في حالة ثبوت، وبالتالي إمكانية وصول الناس إلى صناديق الاقتراع والتحرك من مكان لمكان، وكذلك لجان المراقبة الدولية والمحلية مسموح لها بالتحرك والإشراف على نزاهة الانتخابات. وأيضا في حال لنفترض أن هناك قضية ما، يعني في قضية عالقة أو في خطر يتهدد الناس في هذه القرية في هذه البلدة يجري التواصل والعمل على افتاح المجال لإجراء الانتخابات، إلا إذا حالت الشروط يعني الإجمالية، بمعنى آخر أن إسرائيل أشعلت نيران الحرب في غزة، في الضفة، في إيران إلى آخره. بالتالي هذه المسائل قد تنعكس على الساحة الفلسطينية، وهنا لابد من يعني اتخاذ إجراء مناسب يستجيب لحماية المواطن الفلسطيني والمصالح الفلسطينية، ويعمل على تفعيل دور المجلس الوطني بشكل أساسي إلى حين تتاح الفرصة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.
5: دكتور عمر، هل عدم التواصل مع حماس كما أشرت أنت يؤثر على التوافق الوطني أو درجة شرعيته على الأقل؟
10: لا يؤثر، وتاريخيا يعني تعرف كانت تجربة، لكن حماس كما تعلم في شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025 أعلنت أنها لن تشارك ولن تكون جزءا من المشهد السياسي، في قرار وافقت على قرار مجلس الأمن 28/3 الذي يدعو عدم مشاركة حماس. كذلك الأمر في مجلس السلام يؤكد صباح مساء أن حماس لا يجوز أن تكون جزءا من المشهد السياسي. الإدارة الأمريكية التي التقاها كوشنير أبدو الاستعداد بعدم المشاركة في المشهد السياسي. إذن عدم المشاركة، وأنا من يعني وأنا لي رأي آخر أن حماس ليس من مصلحتها المشاركة في الانتخابات في هذه الدورة على الأقل إذا شاءت أن تكون موجودة، ولكن هي اتكأت على حمالات وعلى شماعات أخرى لها حساباتها الضيقة لي يعني اعتبارات خاصة وشخصية لكي تمرر معها حركة حماس، تحمل حماس إلى المشهد السياسي عبر الانتخابات. بمعنى آخر لو لم تكن حماس وافقت على ذلك، ولو لم ترغب في النزول، بمعنى أن الإجراءات والالتزامات التي أعلنت عنها حماس في 2025 وما زالت تعلن عنها صباح مساء بالنزول للانتخابات والابتعاد عن المشهد السياسي، لكنها كما هي العادي هي تقول شيء وتعمل مخيره، هي تكذب. قيادة حماس تمارس الكذب بشكل يعني كما تتنفس، أنا أستخدم هذا التعبير، هي تكذب كما تتنفس، بمعنى لم تكن صادقة في يوم من الأيام في أي ملف أعلنته، ولكن عند الحاجة وعند الضرورة تتسلح. وهنا أول بيان بعد تحديد المرسوم موعد الانتخابات، أول قوة باركت ورحبت بالانتخابات وهذا ليس عد حماس، كانت حركة حماس، وقالت سنعمل على بناء ائتلاف أوسع. وبالمناسبة الشعبية أنا أعتقد أنها لن تشارك معهم، مع دحلان، مع جماعة محمد ودحلان ومع الجهاد الإسلامي وحماس، مع آخر أن القوى الثلاث وهم للقوى الثلاث مصالح خاصة سيقوموا بالشراكة، وحماس بحاجة لهذا التحالف لكي تخرج من المأزق وتخرج من دائرة المحاسبة. ولكن الشعب، على الشعب الفلسطيني بكل نخبه وبكل جماهيره العريضة محاكمة حماس، وإذا نزلت على هذه الجماهير أن تحجب الصوت عنها وعن من حاولوا أن يحملوها حتى توجه لطمة لهذه القوى، وأن تستعيد لعل وعسى يستعيد البعض يعني رشده ويتوقف عن حمل حماس بما ساهمت به وتقديمها الذرائع لدولة الإبادة الجماعية لارتكاب أبشع إبادة في تاريخ المعاصر ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً.
5: وهل تبدو الظروف السياسية والأمنية الحالية مناسبة لإجراء انتخابات فلسطينية في الضفة وقطاع غزة؟
10: إذا سألتني أنا كعمر بالمعنى الشخصي كمراقب وصاحب رأي، أنا لست مع إجراءها في هذا الوقت. أنا شخصيا يعني لو سألتني، وهناك قطاع واسع بالمناسبة من الشعب الفلسطيني ليس متحمسا لإجراء الانتخابات الآن، ولكن هناك شروط ذاتية وموضوعية علينا أن نتفهمها وأن نتعاطى معها بما يعني يحمي مصالح الشعب الفلسطيني ويعفي من استتباعات وتداعيات عدم إجراءها، خاصة وأن بعض القوى الأوروبية والغربية وحتى الأمريكان يطالبوا بالإصلاحات ومن ضمنها يعني عملية الانتخابات. هل هذا مناسب مش مناسب؟ علينا أن نرى خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
5: دكتور الغول، ماذا يعني حديث حسين الشيخ عن اللجوء إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق إذا تعذر إجراء انتخابات المجلس التشريعي؟
10: هذا هو تاريخيا عادة يجري عملية تشكيل المجلس بالتوافق. هلا إذا سمحت الشروط، ما أنت تتحدث، أنت كل أسئلتك تتركز عن الانتخابات وهل تسمح الظروف أو لا تسمح. طب إذا لم تسمح، المجلس الوطني تاريخيا قام على معادلة التوافق فيما بين القوى، إذا لا يجوز أن ننتظر في تشكيل المجلس الوطني على أن تسمح الظروف أو لا تسمح، وبالتالي أفضل الخيارات يكون الذهاب إلى معادلة التوافق.
5: نعم،
10: وهذا أمر يعني يخرجك من المأزق ويجدد شرعيتك ويقيم مجلس وطني يعني من 350 بدل 860 عضو.
5: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
7: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية الأوكرانية وحسنت مواقعها على جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن قوات مجموعة دانبر تمكنت من دحر وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابورجي. وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة الشرق تقدمت في عمق دفاعات العدو وقامت بتحييد أفراد وتدمير معدات في مقاطعة دنيبرو بتروفسك. وسيطرت قوات مجموعة الغرب على مواقع وخطوط دفاعية استراتيجية متقدمة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
5: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة رسمية يقوم بها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران يوم الاثنين على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع. تأتي الزيارة لبحث ملفات أمنية وإقليمية مشتركة في سياق حراك دبلوماسي وعسكري مكثف بين البلدين، حيث تركز الزيارة على صياغة سبل فعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة.
7: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني، معربا عن أمل بلاده في أن يفضي الاتفاق إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية. وأوضح الشيباني أن أولوية سوريا تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية واتخاذ خطوات لبناء الثقة، مشيرا إلى أن الاتصالات بين الجانبين توقفت بعد قصف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية.
5: أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخص بجروح جراء عملية طعن بالقرب من قرية العوجة في منطقة الأغوار بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة. وأفادت صحف عبرية بأن المصاب إسرائيلي في العشرينيات من عمره وأصيب بجروح متوسطة في الجزء العلوي من جسده في حين فر منفذ الهجوم من المكان، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث عنه بمشاركة قوات من الجيش والشرطة.
7: واقتصاديا، بلغ متوسط التضخم في سلطنة عمان خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري 2.9%، في حين بلغ معدل التضخم 3.2% خلال شهر يوليو الماضي. وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن مجموعة المواد الغذائية سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بنسبة 7.3%، على أساس سنوي تلتها مجموعة النقل بنسبة 6%.
5: وجاءت في المرتبة الثالثة مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 5.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.6%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 2.2%، والصحة بنسبة 1.7%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والملابس والأحذية دون تغيير مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، بينما سجلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضاً بنسبة 0.6%. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مسقط الأستاذ خلفان الطوقي الخبير الاقتصادي العماني. أستاذ خلفان، ما أبرز العوامل التي دفعت متوسط التضخم في السلطنة إلى 2.9% خلال النصف الأول من هذا العام؟
11: بالنسبة لموضوع التضخم، هو طبعا يعود إلى عوامل الجيوسياسية في ضيق هرمز، هو هذا العامل الأساسي. وأيضا معروف أنه سلطنة عمان حالة من حال دول مجلس التعاون تستورد كثير من البضائع، سواء كان من أوروبا أو كان من آسيا. الإشكالية الكبيرة أنه أسعار النفط والغاز ارتفعت، بالرغم أنه مثلا سلطنة عمان مستفيدة جدا من هذا الارتفاع لأنها بعيدة، موانيها بعيدة عن مضيق هرمز، ولكن دول المنشأ المصنعة هي مثلا الصين والهند واليابان وكوريا وغيرها، وأيضا من الجانب الآخر أوروبا، كلها طبعا تؤثر. الأسعار هذه أثرت على مواد التصنيع، وبالتالي عند قدومها إلى عمان ودول الخليج بكل تأكيد سوف تتأثر. بالرغم من ذلك، يعني الرقم يعتبر نوعا ما في هذه الظروف وفي هذا الوقت مقبول جدا.
5: لكن هل يعكس ارتفاع التضخم في يوليو إلى 3.2% ضغوطا مؤقتة أم بداية موجة تضخمية أكبر؟
11: أتصور أنه بالنسبة لسلطنة عمان هو مؤقت، والسبب أنه أيضا سلطنة عمان هي لديها برامج كثيرة في الدعم الاجتماعي، المبادرات الاجتماعية والمبادرات أيضا الاقتصادية. أذكر لك على سبيل المثال أنه الكهرباء والماء والبنزين مدعومين كلهم، سواء كان للأفراد العمانيين وغير العمانيين وأيضا المؤسسات التجارية، هذا من ناحية. أيضا كمثال ثاني، أكثر من 300 سلعة في السوق هي مدعومة للجميع، للمقيمين والمواطنين. هذه البرامج أعتقد أنها سوف تساعد كثيرا السيطرة على الموجات الكبيرة.
5: لماذا سجلت مجموعة المواد الغذائية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 7.3%؟
11: هو السبب الرئيسي أنه المواد الأساسية للزراعة هي الأسمدة، والأسمدة موجودة مثل اليوريا والأمونيا موجودة في دول الخليج. خروجها من دول الخليج صعب جدا، سلاسل الإمداد تؤثر بشكل كبير إلى أن تصل إلى الدول الزراعية مثلا آسيا، خلينا نتحدث عن آسيا مثلا الهند ومثلا الصين وغيرها من الدول، وتايلاند وغيرها من الدول، الفلبين. هذه إلى أن تصل هناك الكلفة تكون عالية جدا، وبالتالي عند استيرادها إلى دول الخليج تصبح غالية جدا، لأن نفس الشيء تمر يعني مراحل وتعقيدات مضيق هرمز، يعني زادت التكلفة كثيرا في النقل وفي التأمين، وأيضا في المناوشات التي تحصل، وأيضا في المدد التي الآن يعني كل ناقلة وكل سفينة إنها تمر يحتاج لها ترتيب معين، وبعض الأحيان تمتد وقوفها لأيام كثيرة. كل هذه يزيد الطلب عن المعروض، وبالتالي طبعا ترتفع الأسعار. لكن نحن نرى في دول الخليج وخاصة سلطنة عمان بسبب وجودها خارج المواني، نرى أنها هذه الحالة وقتية، وإن شاء الله سوف ترجع الأمور إلى نصارها بعد انتشاع هذه الغمة بإذن الله.
5: في الوقت نفسه أستاذ خلفان، ما دلالة انخفاض أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.6% رغم ارتفاع معدل التضخم العام؟
11: عمان مقبلة على طفرة كبيرة في المجال العقاري، لأن لدينا أكثر من 30 شركة إقليمية وعالمية تستثمر في سلطنة عمان في التطوير العقاري، لذلك نرى أنه هذا شيء متوقع وكنا متوقعينه. أيضا بالنسبة للتنظيم الجديد وقوانين الإسكان وإتاحة الفرص الكثيرة للأراضي وقوانين الانتفاع الواضحة الشفافة هي عملت زفا كبير وتم تنظيم العملية، هذا أدى إلى انخفاض هذه الأسعار.
7: أعلن البنك المركزي الإيراني أن وزارة النفط أودعت 7.5 مليار دولار في حسابه الرسمي من عائدات مبيعات النفط والعملات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري. وقال البنك إن قيمة الأموال المودعات تزيد بنسبة 50%، أي نحو 1.5 على العائدات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب السلطات الإيرانية تهدف هذه الأموال إلى دعم الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، فيما يتوقع أن تكفي لتغطية النفقات الحكومية بالعملات الأجنبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
5: سمحت مصر بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وتتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد الكميات المسموح بتصديرها على أن تحصل عمليات التصدير على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يأتي السماح بالتصدير في وقت يشهد فيه سوق السكر المحلي زيادة في المعروض، مما أتاح للحكومة فتح المجال أمام تصريف الفوائض في الأسواق الخارجية مع الإبقاء على آلية تضمن أولوية توفير احتياجات المستهلكين محلياً.
7: وإلى أخبار الرياضة، استهل جوزيه مورينيو ولايته الثانية مع ريال مدريد بانتصار متأخر بهدفين لهدف على إسبانيول في انطلاقة الدوري الإسباني لكرة القدم. تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة 9، لكن إسبانيول رد بعد نحو 20 دقيقة بواسطة أليكس كالترافا قبل أن يحسم الوافد الجديد كارلوس إسبي المباراة بهدف في الدقيقة الأخيرة، وحصد ريال مدريد أول 3 نقاط في رحلة استعادة الدوري الغائب في آخر موسمين والذي هيمن عليه غريمه التقليدي برشلونة.
5: خسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه هال سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الفوز حصد هال سيتي أول 3 نقاط له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تلقى مانشستر يونايتد خسارة مفاجئة في مستهل مشواره بالمسابقة ليظل دون نقاط. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يخسر فيها مانشستر يونايتد أمام فريق صاعد حديثا في مباراته الافتتاحية للموسم.
7: أحرز بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألمانية في كرة القدم بفوزه على غريمه بروسيا دورتموند 2-1 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ. بهذا الانتصار حصد بايرن ميونخ أول ألقابه في الموسم الجديد بعدما خاض المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي. في المقابل شارك بروسيا دورتموند في الكأس باعتباره وصيف بطولة الدوري.
5: عالم سبوتنيك مستمر معكم، ونناقش بعد فاصل قصير. مع تشغيل ماكينات إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية والمعدنية، نقيب الزبالين في مصر يهدد بالإضراب ويحذر من الإضرار برزق العاملين في جمع القمامة. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
7: بدأ العمل في تشغيل ماكينات استرداد العبوات البلاستيكية والمعدنية في شوارع محافظة الجيزة المصرية بهدف الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة من خلال جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير والتخلص منها بطريقة آمنة. وفي وقت سابق أجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض جولة تفقدية بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لتدشين أول 3 ماكينات لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية ضمن جهود تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري.
5: في المقابل حذر نقيب الزبالين شحات المقدس من تأثير انتشار هذه الماكينات بالشوارع على العاملين في جمع القمامة، مؤكدا أنها تهدد مصدر رزقهم. وقال المقدس إن المقابل الذي يدفعه السكان يتراوح بين 20-30 جنيها للشقة لا يكفي لتغطية تكاليف العامل والسيارة والبنزين والتراخيص والمصروفات الأخرى، مبينا أن مصدر دخل الزبالين الأساسي يتمثل في بيع المواد الصلبة التي يجمعونها من القمامة.
7: للمزيد ينضم إلينا من القاهرة شحاتة المقدس نقيب الزبالين. سيد شحاتة، لماذا حذرتم من نشر ماكينات تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية في شوارع مصر؟
12: بص يا فندم الزبال، أولا في مصر ما عندناش يعني صورة تكنولوجيا زي العالم الدول المتقدمة في فصل الكمامة من المنبع، كله على بعض. نظام الماكينات دي يتمشى مع الناس اللي بتفرز من المنبع المواد الصلبة لوحديها والمواد العضوية.

0: اللي كلها بكتيريا وميكروبات، كمامات، جوانتات، كادلس بتاع الأطفال، بقايا طعام فيها اللي مش متعفن ومتعفن. طب كده يرضى ربنا الكلام ده؟ طبعا مع وجود تلك المكنات ظهرت في حي الدقي، اتصلوا بيا الزبالين اللي هم قائمين على عمل في حي الدقي، وقالوا يا سيادة النقيب الكلام ده مش هينفع، احنا لو كترت المكنات دي هنقف عن العمل في الدقي. وانا طبعا في تصريحاتي ما قلتش هندرب عن العمل. طبعا سيادتك عارف الصفحات والجروبات ياخد راس الموضوع ونقيم الزبالين يهدد. ده انا راجل وطني ومشهود لبوطنيتي وراجل مصر على دماغي، ورسالتي في الحياه تكمله رساله ابويا اللي بيشتغل من سنه 48 زبال، تبقى مصر نظيفه في عيون الاخرين.
1: لكن هناك سؤال مهم، هل يقوم العاملون مع جمع القمامه على العبوات فقط؟ لان هذا الرفض ربما يفهمه البعض مساواتهم بالنباشين.
0: لا يا فندم، بص يعني دلوقتي الزباله اللي طالعه من شقه حضرتك انت عارفها اكيد، معظمها مياه معدنيه وكانز محدش بيشرب من حنفيات دلوقتي، وإزاز حاجات زي كده، والباقي كله من المطبخ، فضلات الطعام، قشر البرتقال، قشر التفاح، مش عارف في ايه، بقايا الرز، بقايا الفاصوليا، ورق قديم متقطع، جزمه قديمه متقطعه تترمي، كل ده مش بيتباع، كل ده احنا بنستخدمه غذاء للخنازير اللي سعرها زهيد في مصر لان الدوله استمرت. كل ده بنلم ونوديه المقالب العموميه في 15 مايو يدفن دفن صح، لان فيه سرنجات وفي بكتيريا وفي بلاوي زرع. تمام. طيب انت تاخد جمله مفيده، اكل عيشي هم شويه المال المعدنيه والكنز وما شابه ذلك، وتبيعهم للمكنه، وانا اجي اصرف 2000 جنيه على العربيه والعمال واخد شويه ملوثات. طيب انا بلوم على اللي عمل المشروع، ليه ما عملوش متكامل؟ ليه ما عملش؟ انا مع التكنولوجيا ومع بلدي تبقى أرقى من نيويورك ولندن وباريس، مع بلدي مصر، لكن تعمل مشروع مش متكامل ليه؟ وتسيب الباقي ياخدوا الزبال حاجات ملهاش لازمة، يأكل عياله منين؟ حرام طبعا قطع العيش. بس الحمد لله يعني خليت أنا الزبالين يشتغلوا زي ما هم الدقي اللي منتشر فيها الماكينات دي، وقلت لهم وعد مني إن أنا هتواصل مع السادة المسؤولين، وتم الحمد لله. اتصلوا بيا الاستاذ ياسر رئيس جهاز المخلفات الصلبه ووزاره البيئه، راجل دكتور كبير جدا، ومكتب وزاره التنميه المحليه، وحددنا ميعاد على يوم الثلاث الساعه 10 الصبح ان شاء الله، وهنحل الموضوع ده بما يتناسب مع ارضاء الجميع.
1: إذا استحوذت الماكينات على البلاستيك والكنز من الشوارع، فكيف سيتعامل الزبالون مع باقي المخلفات التي تحتاج إلى جمع وفرز؟
0: دلوقتي الزبال بيطلع يشيل الزبالة عادي، بيجي لحي الزبالين هنا يفرزها، يدخل المواد العضوية بقايا الطعام للخنازير والمواد الغير قابلة لإعادة التدوير، بيوديها المقلب زي الكادلز والحاجات المقرفة دي، والمواد الصلبة اللي هم خدوها كان بيبيعها يأكل عياله منها. دلوقتي احنا لازم نلاقي حل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة اللي هم اشرفوا على الماكينات دي من اجل التكنولوجيا في مصر، على عينه وراس. انا مش ضد التقدم بس ضد قطع عيش الزبال. ليه ما انا نقترح عليهم يدوا المواد اللي لموها دي في الماكينات يدوها للزبال اللي بيشيل زبالة المربع تعويضا ليه، ويدفع ثمنها. يعني الماكينة دي اشترت النهاردة ب 500 جنيه، تعالى يا عم شحاتة اللي شغال في الدقي ادفع تمام.
1: إذن هل تضطرون إلى رفع الأجرة على الشقق السكنية في المناطق التي تنتشر بها ماكينات إعادة التدوير؟
0: الزبالين زعلانين وبيقولوا طالما نقوا المواد الصلبة دي احنا نسيب الباقي، بس انا ما ينفعش اسيب الباقي وانا راجل نقيب ووطني ومعروف لدى المسؤولين. لازم هلاقي حل يرضى جميع الأطراف ما بين الدولة وما بين الزبالين، دي رسالتي كنقيب للزبالين.
1: وما البديل الذي تقترحونه لتحقيق أهداف إعادة التدوير دون الإضرار بمصالح العاملين في منظومة جمع القمامة؟
0: يا طندم ما احنا بنعيد التدوير، احنا بنشيل في اليوم الواحد 18,000 طن، فيهم 8,000 طن مواد صلبة ومشتقات بترول، وعندنا ماكينات جايبينها من الصين من هند واليابان، بنخرز ونكسر ونغسل البلاستيك، بنعمل له مرحلة إعداد مقاد التصنيع، وبنوديه المصانع العملاقة يتعدى التصنيع تحت شعار صنع في مصر تحت درجه

0: 3000 درجه مئويه وشغالين 100 100. لكن الابتكار الجديد ده، طيب الابتكار الجديد ده قول لي كيف في الوقت ده ازاي وليه احنا شغالين والدنيا حلوه؟ فاهم حضرتك؟
1: اخيرا ماذا ستطرح على اي مسؤول يلتقي بك خلال الفتره المقبله؟
0: هقول له انا مع التطوير مع مصر، لكن مش على حساب الزبالين. عايز تطور، ادمج الزبال معاك ياكل عيش، ما تقطعش عيشه، شغله في المنظومه المتطوره، لكن اتصرحوا له.
2: مساحه حره، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد طفيلي. نتحدث فيها اليوم عن الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد الروسية، حيث نفتح نوافذنا على عوالم مختلفة ونلتقي بأصوات ملهمة تروي قصصا تستحق الوقوف عندها. لكننا لن نستمع اليوم إلى دبلوماسي أو أستاذ جامعي، بل إلى فئة خاصة جدا من الشباب العربي.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: للإضاءة أكثر على هذا الموضوع، نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج طالبة كلية الصحافة وصانعة محتوى سهام السايح. أهلا ومرحبا بك سهام في حلقة اليوم من برنامجنا.
6: شكرا جدا على الاستضافة، سعيدة اليوم بوجودي معكم وسعيدة أن أكون جزءا من حلقتكم اليوم، شكرا جدا.
5: أهلا بحضرتك، ونحن أيضا سعداء بوجودك معنا في الاستوديو. أيضا أبدأ معك مع دراستك، مع معيشتك في روسيا وبالتحديد في موسكو، وكيف ألهمك ذلك وأثر بك كصانعة محتوى؟
6: بداية صناعة المحتوى في موسكو بالذات، كانت بالنسبة لي موسكو هي تلك الشعلة أو الدافع الذي جعلني أبدأ في صناعة المحتوى، أو بالأحرى نحن دائما نصنع الأشياء التي نبحث عنها. فكنت دائما أبحث عن فيديوهات أكثر عن روسيا، وعن فيديوهات تعكس ثقافة الشعب الروسي كما أراها بعيني. فعندما لم أجدها قررت أن أكون أنا من أصنعها، وأنا أن أكون تلك المرآة التي تعكس أو العين العربية للشعوب العربية في موسكو، وبذلك ألهمتني موسكو بتعدد ثقافات، بالأجواء المختلفة. فدائما نحن كشعوب نبحث عن الأشياء المختلفة، فنرى نحب أن نرى بأعيننا الثقافات الأخرى، فهذا كان السبب بدايتي في صناعة المحتوى.
5: نعم، وما هو الشيء الذي أثار إعجابك في حال وصولك إلى روسيا، إلى موسكو بدء الدراسة؟ شيء يعني جديد بالنسبة لك عن روسيا؟
6: كبداية وكأي طالب، الجو. كيف يستطيع الشعب أن يعيش في هذا الجو
5: البارد
6: جدا، والأكثر من ذلك أنهم شعب نشط يصنعون حكاياتهم. فأنا دائما أعكس للناس وأقول انظروا إلى الشعب الروسي، شعب جدا نشط في هذا الجو. ما عذرك أنت، ما عذرك ألا تستيقظ باكرا في أجواء البرد إذا كانت درجة الحرارة يعني معتدلة، أما في روسيا تصل إلى ناقص 20 وتجد الناس على الساعة 7 صباحا
5: صحيح.
6: على أتم نشاطهم ويعملون ويستيقظون باكرا وكأنهم يعيشون يعني في دول إفريقيا الدافئة.
5: نعم، يعني كل شعب حسب جوه وحسب مناخه. طيب سهام، كيف بدأت مسيرتك في التدوين؟ ما الذي دفعك لذلك؟
6: بداية كنت أريد أن بداية كنت معجبة بفن الإلقاء، بدأتها بالشعر وبمشاركة بعض المعلومات البسيطة. أول فيديو أتذكر شاركت مع الناس معلومة هل يجب أن نشرب القهوة أم نحتسيها، وجدت تفاعلا على الفيديو هل يجب أن نشرب القهوة ببطء أم نشربها بتدفق الكافيين إلى ما غير ذلك، ووجدت أن الناس لا يهتمون بالمعلومة التي ألقيها بل بالخلفية كانت وراء الغابة مع الخضورة. فبدأ الناس يتساءلون هل أنت فعلا في روسيا؟ أليست روسيا كوما من الثلوج على طيلة العام؟ فبدأت لا، هذه فعلا روسيا، روسيا كذلك تعيش جميع الفصول كما باقي الدول العالم. فهكذا
5: لكن
6: بدأ
5: فصل الشتاء طويل شوي بس
6: طويل يعني الاختلاف نعمة. هذه كبداية لاحظت أن الناس ممكن أن يجدوا المعلومات عند أي صانع محتوى آخر، لكن طالب في روسيا أن يعكس، الناس دائما مهتمين أن يعرفوا قصتك الحقيقية، لماذا روسيا بالضبط؟ فهذا ما أردت مشاركته، بالإضافة إلى التمسك باللغة العربية ومشاركة باقي الثقافات مع العالم، وكيف أنا كطالبة أرى روسيا بعيني بدون أي فلترة، بدون أي كما نقول بدون تزيين، أراها كما هي فأعكسها للناس كما هي. بالإضافة أنني وجدت أن الفيديوهات التي تتحدث عن جمالية روسيا والشعب الروسي على حقيقتهم وجدت أنها قليلة، فأردت أن أضفي يعني لمستي الخاصة.
5: نعم.
6: كما نقول.
5: طيب سهام، هل حصل معك يعني حادثة طريفة أثناء يعني تسجيلك لخبر عن روسيا أثار إعجاب المتابعين؟
6: حقيقة في حديث بعض أصدقاء الروس باللغة العربية وتعلمهم يندهش بعض العرب أن الشعب الروسي كذلك مهتمون بثقافتنا العربية ويبحثون عنها ومعرفتهم ببعض اللغة باللغة ويتحدثون باللغة العربية، فوجدت أن هذه اللمسة عكس ثقافات لبعضها أنها نادرة ما نعكسها. كلنا نظن أن فقط نحن من نتعلم اللغة الروسية، لكن القليل الذين يعلم أن الشعب الروسي كذلك مهتم بالثقافات العربية.
5: نعم. طيب لماذا قررت الدراسة في روسيا وما الذي يجذبك تحديدا إلى هذا البلد؟
6: بداية بدأت القصة من مراهقتي، كنت جدا معجبة بالكتابات وقراءة الروايات دوستويفسكي بوشكين، كنت مغرمة بقصة هؤلاء الناس وكنت أريد أن تكون لي قصة مشابهة، وبالتأكيد المحيط الذي عاشوا فيه سيصنع نفس الشخص، فأردت أن أكون جزءا من هذا البلد. بداية كنت أمام خيارين بين فرنسا وبين روسيا، فكفتاة محجبة ومتمسكة ببعض المبادئ لن أجد حريتي الكاملة في الدراسة في بلد آخر، فسيكون الخيار الأمثل روسيا. أولا كنت متخوفة قليلا من نظرة الشعب الروسي إلي، فوجدت أن الروس يعني يحترمون الشخص الآخر كما أنه روسي، لم أجد أي يعني شكل من أشكال العنصرية خلال إقامتي في روسيا التي امتدت لأربع سنوات. هذا بداية، بالإضافة إلى الشعب الروسي، جميعنا عكس إلينا أن الشعب الروسي لا يبتسم، الشعب الروسي متعصب، الشعب الروسي دائما يحب الجدية، ولكن عندما تعيش في أرض الواقع تكتشف العكس، الشعب الروسي شعب يحب المزاح، يحب الضحك، يحب مشاركة الآخرين الآراء والتحدث. فهذه كانت من الأشياء التي ألهمتني لروسيا، وأردت كذلك أن كيف أن لا أتمم دراستي في المغرب بالتحديد، وإنما في دولة أخرى بحيث أعكس عروبتي للعالم من خلال روسيا وقارتي الإفريقية وكذلك مغربيتي. فأردت أن أعكس ثقافتي لباقي الدول وأن أعكس باقي الدول إلى المغرب.
5: نعم. طيب حضرتك تدرسين في جامعة الصداقة، ما انطباعاتك عن الدراسة في جامعة الصداقة رودي إن؟ وهي معروفة يعني منذ نشأتها بأنها جامعة تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، يعني مختلف أنحاء العالم على مبدأ الصداقة والتعاون بين الشعوب المختلفة. ما أهمية هذا الأمر بالنسبة لك؟
6: دائما أؤمن بإحدى المقولات التي رأيتها، لا أنا ولا أنت من نحدد حجم ظلنا، إنما هي الشمس. هنا وهنا الشمس بالتحديد الجامعة. فإذا أردت أن تصبح الشخص المثالي لن تستطيع ذلك لوحدك إذا لم تختار الجامعة الصح لهذا. ورودين بالتأكيد كانت الخيار الصح، فوسط عالم مليء بالثقافات المختلفة ستجد نفسك، ستحاول صنع قصتك الحقيقية وسط هذا العالم المختلف. ستجد أنك تدافع عن آرائك، تدافع عن ثقافتك عندما تجد أشخاص من دول آسيا، أمريكا، كل ثقافات في نفس الجامعة يحاولون صنع مستقبل، فسيدفعك ذلك بالتأكيد إلى محاولة كتابة قصتك أنت كذلك.
5: نعم. وعلى فكرة أنا أيضا خريج جامعة الصداقة،
6: هذا الشيء الذي ألهمني أكثر،
5: وكان اسمها ODN Universität Druzhby Narodów، وتخرجت طبعا بماجستير صحافة من هناك. وأنا أيضا سعيد بأنني درست في هذه الجامعة الأممية، يعني كان هناك طلاب من مختلف أنحاء العالم، لأول مرة اختلطنا بالطلاب الأفارقة مثلا، بالطلاب الأمريكا اللاتينية، بالنسبة لنا كان شيء يعني عجيب غريب. الآن يعني عبر وجود هاي وسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبح الناس يعرفون عن بعض هم الكثير، لكن في ذلك الوقت لم يكن.
6: كانت صدمة
5: طبعا.
6: أول مرة ترى شخص مختلف عنك مثلا، مثلا في الشكل، في الديانة، في الثقافة. فهذا نفس كما نسميها الصدمة الثقافية التي حصلت لي في الأول عندما رأيت بعض الأشخاص من دول أفريقيا المجاورة، من العرب الأشقاء. كنت يعني في الأول لاحظت أن سأجد صعوبة في الأمر، سأجد صعوبة في السكن الجامعي، في الجامعة، في التواصل. وجدت أن رودين ستجعلك تؤمن أن التواصل لا يحتاج لغة واحدة، بل يحتاج قلوب منفتحة وتنتظر العطاء أكثر. فرودين ستعلمك الصداقة الحقيقية.
5: صحيح صحيح، أنا أؤمن بذلك.
6: طيب. وأنا سعيدة جدا أنني عرفت أنك أنت كذلك خريج يعني من الرودين، سعيدة بذلك وأرى نفسي فيك.
5: نعم.
6: بإذن الله.
5: ونتمنى لك كل النجاح في دراستك والتوفيق إن شاء الله.
6: سعيدة بسماعي ذلك.
5: طيب سهام، كيف يساعد صناع المحتوى أمثالك الجمهور العربي على معرفة المزيد عن روسيا؟ يعني ولماذا يعد هذا الأمر بالغ الأهمية لتعزيز الروابط بين الشعوب؟
6: دائما أؤمن أن صناعة المحتوى هي تلك المرآة التي تعكس لباقي العالم ما يعيشه الطرف الآخر أولا. وبالنسبة لي صناع المحتوى في وقتنا الحالي أقوى وسيلة إعلامية، أقوى من الوسائل التقليدية. وصانع المحتوى في زمننا اليوم هو صحفي في الأول والآخر، يعني هو إعلامي. كل من يمتلك هاتف في يومنا الآن يستطيع أن يصنع فكرة قد تغير تفكير شخص ما في زمن آخر في بلد آخر. فأؤمن أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم وتعزز من هذه الروابط، يعني تربط بين كيف أنها تصنع روابط خفية لا تحتاج تأشيرة ولا تحتاج جسور متواصلة لكي تربط بين الثقافات والشعوب. وهذا ما ولهذا السبب يعني أردت أن أصبح أحد الصحفيين قبل أن أحصل على شهادة صحفي. أريد أن أصبح يعني صحفي صانع محتوى.
5: وصانع المحتوى يمكن أن يوصل أشياء أمور دقيقة جدا لا يتناولها الإعلام بشكل عام، يعني ليس من وجهة نظره، لأنه عايش في هذا الواقع ويستطيع أن ينقل بشكل مباشر حتى الأمور الصغيرة، يعني عن مثلا عن سكان موسكو، عن المدن الكبيرة والمدينة التي تعيشين فيها.
6: أؤمن دائما أن صانع المحتوى لديه الحرية طبعا أكثر من الصحفي، فهو غير خاضع لخطوط تحريرية مثلا معينة، غير خاضع أن يقول هذه الكلمة وهذه الكلمة يتجاوزها، فهو أكثر حرية، بمعنى أنه سيكون أكثر عطاء في المهنة. فإن أردت أن تأخذ المعلومة خذها من صناع المحتوى الحقيقيين أن يعكسوا المعلومة، ومن الصحفي طبعا التابع لخطوط تحريرية موثوقة.
5: طيب، أليس هناك فوضى في هذا المجال عند صناع المحتوى والمدونين؟ يعني هناك ناس راقيين فعلا أمثال حضرتك يقدمون يعني المعلومة، يقدمون أشياء مفيدة، ولكن في المقابل هنا
6: يأتي دور
5: يأخذون وراء المال ووراء
6: بالضبط. هنا يأتي دور المتلقي للمعلومة.
5: نعم.
6: فأنت تملك الهاتف في يديك، تملك الخيار، يا إما ستأخذ المعلومة بدقتها من أناس موثوقين، أو ستتبع الهوى والترند وهذا فعل وذاك فعل، ومعلومات يعني لن تفيدك بشيء، أو ستتبع معلومات ستفيدك وستطور منك. يعني أن تتابع صناع المحتوى هو سلاح ذو حدين، يا إما سيطورك يا إما سيؤديك إلى الهاوية.
5: نعم، وللأسف يعني هناك أمور نلاحظها تافهة ولها يعني متابعين،
6: فضائح أكثر شهرة من النزل. فهذا كان من الأهداف، أن يكون دائما المحتوى الذي أقدمه ذو رسالة معينة للشخص. إذا لم يستطع أن يغيرك أنت كشخص، يمكن أن يغير نظرتك للحياة. أحاول دائما أن أشارك الإيجابية مع الناس، أن أشارك الأفكار الصادقة بدون كذب، بدون طاقة سلبية. أحاول دائما أن أكون صورة شفافة للناس تعكس ما أحس به وما يشعر به باقي الطلاب وباقي الأجانب، كل الروابط التي تعيش في دول أجنبية ربما تشعر بمشاعر لا تستطيع أن تشاركها مع أهلها، مشاعر الحنين والغربة. فحاولت أن أشارك كل هذه المشاعر بصورة واضحة، ودائما ستكون هذه رسالتي في الحياة، أن أشارك كل ما هو مفيد للناس، أن تجعل متابعتك لي ذات فائدة لك، فلن تضرك ولكن ستكون ذات فائدة لك. فهذا كانت رسالتي في الحياة وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
5: يعني لا شك أنه وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وهذه الثورة التكنولوجية قربت العالم كما قلنا، وأصبح الناس يعني قريبين، حتى ولو كانوا جغرافيا بعيدين، لكن هناك شيء يعني معروف. ما رأيك في دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العملية؟
6: عالم وسائل التواصل الاجتماعي أو القرية الصغيرة كما يسمونها جعلت من العالم عبارة عن محيط صغير، نستطيع أن نعرف كيف يعيش سكان آسيا، كيف يعيش سكان أمريكا، طريقة حياة، طريقة تفكير. فلعبت وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير جدا. أنا لا كلما أفكر في الأمر، كيف استطاع الناس قبل وسائل التواصل الاجتماعي العيش؟ وهنا سؤال لحضرتك، كيف استطعتم البحث عن معلومات عن روسيا قبل أن تأتوا إليها؟
5: كان هناك صعوبة أكيد،
6: صعوبة جدا. فنحن كيف أقولها، قدمت لنا الحياة في ملعقة من ذهب، نبحث عن المعلومة ونحصل عليها بطريقة سهلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطور الذكاء الاصطناعي وإلى ما غير ذلك. وهذا سيكون يعني دافع لنا نحن كصناع أن يعني نعطي لمستنا الخاصة.
5: نعم، مثلا أنا عن الاتحاد السوفيتي قبل أن أأتي إلى هنا، على أيام الاتحاد السوفيتي السابق كنت أقرأ مجلة المدار، وهي مجلة باللغة العربية مطبوعة في موسكو، يعني كانت تعطي معلومات، وغير ذلك ليس هناك أي معلومات في هذا الأمر، يعني أصبح الوضع
6: المشكلة يعني كفتاة يعني كشاب أو فتاة كيف ستقنع أهلك بدون وسائل التواصل الاجتماعي أن يسمحون لك أن تذهب إلى قارة أخرى دولة أخرى بإتمام دراستك وهم على أشد الإطمئنان؟ كيف سيتواصلون معك؟ نحن الآن يعني الحياة سهلة، مكالمة فيديو مع الأهل يرون كيف تعيش، أما الناس الذين عاشوا من قبلنا يعني حرفيا نحن محظوظين جدا.
5: طبعا أنا عندما أتيت إلى هنا يعني في السنة كنا نستلم رسالة
6: ورقية.
5: السنة ورقية فقط. يعني طبعا كانت ظروف لبنان حرب وأهلية ومشاكل وقصص، فكنا ننتظر بسنة واحدة رسالة أو رسالتين عندما يذهب أحد من الطلاب. يعني الآن في أتم الأمور. طيب سهام، ما مدى أهمية فعاليات المهرجانات الشبابية كمهرجان الشباب العالمي في يكترينبورغ الذي سيحدث قريبا في تعزيز الروابط بين الشباب من مختلف البلدان؟
6: أكيد الفعاليات الدولية تلعب دور كبير جدا في تعزيز الروابط بين الشباب وبين مختلف ثقافات العالم، ومن بينها المهرجان الدولي للشباب، بحيث ستلتقي مع مختلف الثقافات وستعيش التجربة، ويمكن أن يعني يساهم بشكل كبير يعني في تعزيز روابطك مع باقي الثقافات وصنع صداقات جديدة وصنع مستقبل وربما التعرف على شخصيات مهمة.
5: نعم.
6: وصنع قصتك وسط هذا العالم. يعني
5: شاركت سابقا في أي مهرجان شبابي في روسيا؟
6: شاركت في بعض الفعاليات، لكن بالضبط المهرجان الدولي للشباب لم تحظى لي الفرصة، لكن هذه السنة حصلت على تأشيرة أو بطاقة دخول للمهرجان من خلال مشاركتي في برنامج واو راشا لتعزيز عمل طلاب الأجانب، وذلك بضم الشباب المبدعين لهذا المهرجان، ومن ضمن أزيد من 1000 مشارك اختاروا 15 مشارك من خلال مشاركة في فيديو يتحدث عن جامعتك وكيف تعزز الروابط بينك وبين الحياة في روسيا، فكنت من المحظوظين وسأكون واحدة من المشاركين في هذا المهرجان بإذن الله، وسيسمح لي أكيد أن أكون سفيرة لبلدي هناك وجاهزة.
5: ما المحتوى الذي تريدين تقديمه في هذا المهرجان؟
6: أولا أن أعرف هذا المهرجان لباقي الأشقاء العرب، أن أعكس دوره في تعزيز الروابط بيني وبين باقي الزملاء من الدول الشقيقة، بالإضافة أن أعكس عروبتي لباقي الدول وثقافتي المغربية، وأن أكون سفيرة لبلدي، وأنا جاهزة، وحرفيا بدأت أبحث عن أفكار وكيف أعرف ثقافة بلدي لباقي البلدان، كيف يعرفون أكثر عن المملكة المغربية وثقافتنا يعني وعروبتنا وهكذا.
5: طيب قراءتك للقرار الذي اتخذته وزارة التربية الروسية بالبدء بتعليم اللغة العربية في المدارس في الأول من سبتمبر القادم؟
6: أنا جدا أؤمن دائما هذا القرار، حرفيا عندما قرأته لم تأكدت منه عدة مرات لحد ما تأكدت فعلا أنه صحيح، فكنت في قمة سعادة أن هذا سيكون، يعني كما سأجد صعوبة أنا في تعلم اللغة الروسية سأجد أن الروس كذلك يتعلمون في دراسة اللغة العربية،
5: ولكن الأطفال أسهل لهم أن يتعلموا من الصغر.
6: بالضبط. سأكون سعيدة بذلك أن أرى الشعب الروسي كذلك مهتمون بلغتنا العربية، وأن يكونوا فصيحي اللسان بإذن الله، وأن لما لا في المستقبل أن أتحدث مع باقي الزملاء الروس باللغة العربية الفصحى، وأن تكون لنا لغات مشتركة أكثر من الروسية والإنجليزية.
5: نعم، وعلى فكرة يعني أنا كوني أيضا أستاذ أعلم اللغة العربية في إحدى الجامعات الروسية هنا، وهناك إقبال كبير يعني من قبل الشباب، خصوصا يعني من في كليات العلاقات الدولية أو المانجمنت البيزنس وغيره، يعني هناك إقبال كبير للتعاون في المستقبل مع الدول العربية هناك؟
6: بالضبط، أنا أرى أن تعزيز اللغات بين الشعبين سيفتح آفاق أكثر. سنحاول مثلا ما أمكن، وحتى في المحتوى مثلا ستجد أن الشعب الروسي مقبلين أكثر على المحتوى باللغة العربية ويفهمون أكثر ويرون كيف يفكر الشعب العربي، كيف يفكر الدول، كيف تفكر الدول العربية، كيف يعيشون أنماط الحياة. وكذلك بالنسبة للشعب العربي فصراحة خبر جميل جدا.
5: وبالإضافة إلى أنه في روسيا متعددة القوميات، وهناك يعني يبلغ عدد المسلمين في روسيا حوالي أكثر من 20 مليون.
6: الديانة الثانية أصبحت مؤخرا، فهذا يزيدني شرفا.
5: مهم جدا بالنسبة للمسلمين في هون وبالنسبة للروس، يعني هم يحبون الاطلاع على الثقافات الشرقية وعلى،
6: وكذلك يعكس صورة للعالم أن روسيا ترحب وتحترم كل الثقافات وكل الديانات، وأن كل الديانات تستطيع أن تعيش بأريحية في روسيا كما يستطيع الشعب الروسي أن يعيش في الدول العربية بكل أريحية.
5: ولا ننسى أنه يعني بالنسبة لروسيا هناك تقاليد أسرية، هناك يعني قريبة من مجتمعاتنا الشرقية، تختلف عن ما هو في الغرب في مثلا دول السويد النرويج وغيره.
6: بالضبط، كثقافة شرب الشاي، احنا كعرب نشرب الشاي في كل وقت في كل زمان ومكان. وكذلك بالنسبة للشعب الروسي احترام العائلة، احترام الأب والأم، وهذه تعزيز الروابط العائلية نفس الشيء. عندما أتحدث مع زملاء الروس عن ثقافاتنا بعد ثقافات العربي أجد أن مشتركين في أشياء كثيرة ربما لم نكن قبل ندري بها لولا مواقع التواصل الاجتماعي.
5: نعم، يعني شعوب قريبة مننا كعرب،
6: شعوب مختلفة ولغات مختلفة لكن قلب واحد.
5: نعم. طيب في الختام، ما هي الكلمة الأخيرة التي تودين أن تقولينها عبر إذاعتنا؟
6: كسهام وكصانعة محتوى وكصحفية مستقبلية إن شاء الله، أريد أن أقول لكل طلاب وكل الأجانب في روسيا، كونوا مرآة لحضارتكم لثقافتكم. أنت سفير بلدك، أنت تمثل، أي تصرف منك خاطئ فهو يعكس صورة بلدك. أنت هو المثل الأعلى والقدوة، أنت السفير بدون ورق كما نقول، فكونوا القدوة الحسنة لشعبكم ولثقافتكم، وكونوا أنتم المثل الأعلى وآمنوا بثقافتكم، وليس هناك شيء صعب. بما أنك ستأتي إلى روسيا انسى كلمة صعب، ستعيش في ثقافة مختلفة، لغة صعبة، أجواء صعبة يعني،
5: ولكن بيتعود عليها الإنسان،
6: لكن ستصنع قصتك.
5: نعم صحيح.
6: ستنسى كلمة صعب، ستنساها بإذن الله. وآمنوا بأحلامكم، وكل الأشياء وكل ما تؤمنون به سيصبح حقيقة بإذن الله.
5: وأهم شيء أنه يكون التفكير إيجابي، لأنه هذا يساهم بشكل كبير في نجاح أي شخص، سواء في الدراسة أو في المعيشة. يعني حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأمور السلبية، يعني
6: الابتعاد عن الأمور السلبية والأشخاص السلبيين. إذا مثلا رأيت شخص يتحدث ويقولك أنا ذهبت إلى روسيا ولم أنجح، ابحث واذهب إلى الأشخاص الذين نجحوا في حياتهم وصنعوا قصتهم في روسيا. هناك 1% مثلا لم يستطع أن يصنع حكاية فشل، فهو يروج أنه لم يستطع. أنت لم تستطع، أنا أستطيع.
5: صحيح.
6: أنت لم تكن، نقول كيف بنقول بلهجتنا، أنت مش قدها أنا قدها.
5: نعم صحيح.
6: وهكذا آمنوا بأحلامكم، كونوا أشخاص إيجابيين، ابتعدوا عن السلبية وعن الأشخاص السلبيين، واكتبوا حكايتكم في روسيا، وآمنوا بأحلامكم،
5: وساهموا في نشر أشياء إيجابية عن روسيا.
6: يعني الحقيقة،
5: الحقيقة طبعا
6: ساهموا،
5: يعني أي شيء موجود صحيح. أنا سعيد جدا اليوم بحضورك سهام السايح، طالبة كلية الصحافة وصانعة محتوى، وشكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه هذا اللقاء الرائع اليوم.
6: شكرا جزيلا، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة الظل عليكم اليوم، وسعيدة اليوم بالتعرف عليكم وأن أكون جزءا من حلقتكم، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
5: شكرا لك لحضورك إلى الاستوديو اليوم.
6: بارك الله فيك. شكرا.
5: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: برنامج شؤون عسكرية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من شؤون عسكرية نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي أهم العناوين، روسيا تريد من أمين عام الأمم المتحدة القادم انخراطا أكثر في حل الأزمة الأوكرانية. ليبيا وتشاد تبحثان تعزيز أمن الحدود ومواجهة تحديات الساحل والصحراء. ونبدأ التفاصيل من أروقة الأمم المتحدة التي تشهد تسابقا دبلوماسيا كبيرا مع تنافس 8 مرشحين على منصب الأمين العام الجديد، سباق تضع روسيا محدداته بوضوح على طاولات التفاوض الدولية، حيث أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا رغبة موسكو في أن يكون الأمين العام القادم أكثر انخراطا بحل الأزمة الأوكرانية. ما هي أبعاد هذا المطلب الروسي في هذا التوقيت؟ وكيف سيؤثر شكل القيادة الأممية الجديدة على موازين الصراع الميداني والسياسي؟ لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور اسكندر كفوري. أهلا بحضرتك دكتور اسكندر في برنامجنا شؤون عسكرية. طبعا روسيا تريد من أمين عام الأمم المتحدة القادم انخراطا أكثر في حل الأزمة الأوكرانية. أسألك دكتور، ما هو الدور المتبقي للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية في ظل انحياز أمانتها العامة للغرب؟ هل يمتلك الأمين العام القادم الأدوات السياسية لإعادتها لمربع الحياة كوسيط مقبول؟
2: للأسف الشديد أنه لم يتغير أي شيء في آليات منظمة الأمم المتحدة، وأن السيطرة كما يعرف القاسي والداني هي للولايات المتحدة الأمريكية. هناك هيمنة مباشرة على الأمين العام، على منظمات الأمم المتحدة، على المديريات، على الأشخاص، يعني بطريقة أو بأخرى لن ندخل في هذه التفاصيل، تمسك الولايات المتحدة الأمريكية ومخابراتها بكل أجهزة الأمم المتحدة. اليوم ليس من المهم، مع احترامنا لكل الأشخاص ومع تغير الأشخاص، الأهم هو تغيير آليات الأمم المتحدة. اسمح لي بالتعبير عن رأيي الخاص، نقلها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكان أكثر وسطية، ليس بهذا القدر يكون من الانحياز وفي قلب العالم المهيمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية التي أحيانا تفرض شروط يعني غير مقبولة بعدم استقبال هذا أو ذاك من الوفود، وروسيا تعرف ذلك تماما. إذا روسيا دولة عظمى كانت الولايات المتحدة تضايقها في استقبال وفودها من حتى من قبل الوزراء وغيرها، فكيف بالأحرى الدول الصغيرة التي كانت تفرض عليها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر نظامها أو شروطها أو قواعدها؟ وهذا غير مقبول، لأن منظمة الأمم المتحدة وجدت لكي تساوي بين كل الدول، لكي يكون هناك قانون واحد موحد في التعامل مع كل الدول، وهذا للأسف الشديد غير موجود حتى الآن. باعتقادي المتواضع أنه يجب تغيير أولا الآليات، إعادة إصلاح الأمم المتحدة، أو إخراجها بطريقة تحافظ على عدالتها بشكل متساوي مع كل الدول وليس بسيطرة. يعني اليوم لنكون واضحين، يعني ماذا فعلت الأمم المتحدة وهي ضرورية ويجب أن نتمسك بوجودها، ولكن يجب إصلاحها. ماذا فعلت بقضية فلسطين طوال السنوات 70؟ ماذا فعلت مع غزو العراق؟ ماذا فعلت مع غزو أفغانستان وليبيا واليمن اليوم وما يجري في أوكرانيا؟
1: اشتكى زيلينسكي مؤخرا من نقص حاد في الموارد اللازمة لمواصلة القتال. دكتور اسكندر، هل تعكس هذه الشكوى استنزافا للمخزونات الأوكرانية، أم أنها تؤشر أيضا على استنزاف القدرات الغربية في دعم وتيرة الإمدادات؟
2: اثنين سوا، لأنه زيلينسكي أولا هو رئيس غير شرعي منذ أكثر من سنتين، ويحكم بقوة الدول الغربية التي أتت به، فرض فرضا بالاحتيال على الشعب الأوكراني واليوم يفرض من قبل الولايات المتحدة وأتباعها في الغرب على الشعب الأوكراني وعلى العالم كرئيس، وهو فقد هذه الشرعية وانتهت مدتها. هذا أولا. ثانيا، نقص في خاصة في الذخائر وخاصة في الصواريخ الاعتراضية التي يشكو منها هذا المهرج واضحة وتجلت في المعارك التي كانت في إيران. هناك نقص واضح وفاضح، وقد تحدث عنه ترامب، تحدث ولام وزير دفاعه، وزير الدفاع لام نائبه وإلى آخره. في إسرائيل أيضا هناك نقص في هذه الصواريخ الاعتراضية. وفي هذا السياق فإن الولايات المتحدة طبعا وأتباعها وخاصة الولايات المتحدة ستقلل إرسال مثل هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، لأن الأهمية القصوى بالنسبة للولايات المتحدة هي الكيان الغاصب في إسرائيل. يعني كل الإمكانيات ستذهب إلى هناك، ونحن نعرف أن إنتاج مثل هذه الصواريخ يستغرق وقتا وليس بالمتناول السريع. ولذلك نعم يعاني، ولكن معاناة زيلينسكي وفريقه النازي الموجود في الحكم هي في، ومعاناة الشعب الأوكراني هي من سرقة هذا الفريق للشعب الأوكراني، سرقة السلاح وبيعه، سرقة السلطة، سرقة كل شيء. يعني هذا النظام أيضا غاصب في أوكرانيا غصبا عن الشعب الأوكراني، نراه يرسل الشباب عنوة إلى الجبهات للموت، وهذا ما يعرفه كل العالم.
1: وزير الدفاع الأوكراني الأسبق دعا إلى بدء تعبئة المجندات من النساء، هل تشكل هذه الدعوة اعترافا صريحا بنفاذ خزان التعبئة التقليدي من الرجال ودخول البلاد في نفق كارثة ديموغرافية حقيقية برأيك؟
2: من دون شك، وهذا ما قلنا أنه يجري عندما يأتون بالرجال غصبا وعنوة، عندما يهرب الرجال ويتكبدون المعاناة ويرمون أنفسهم في الأنهار ويقتلون أحيانا ويجري إطلاق النار عليهم من قبل عصابات الحدود الزيلينسكية. يعني هذا أكبر دليل وأوضح دليل على هذا الأمر، عندما نرى أن آلاف الجثث تقوم القوات الروسية بإرسالها وتسليمها، هذا أيضا دليل، وأن النظام النازي لا يقبل بالاعتراف بهم ويماطل ولا يستلمهم. كل هذه الأمور تجري أمام أعين كل العالم، ولذلك اليوم الدعوة إلى تجنيد النساء هو طبعا هو فقدان أو هروب الكثير من الرجال الأوكران، مصرع ملايين منهم. هناك مشكلة ديموغرافية كبيرة جدا اليوم في أوكرانيا. لقد قام هذا المهرج سيء الذكر بتصفية الشعب الأوكراني، بقتل الشعب الأوكراني، وهو يواصل، ولا نريد أن أيضا يرمي بالنساء ويمكن بعدها بالأطفال. لا نعرف، يعني يتلقى الأوامر من الخارج وينفذها لقاء مبالغ مالية تدخل في حساباته. للمؤسف أن هذا الأمر يحصل اليوم وأمام كل العالم، كما حصلت مشاهد قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، واليوم إبادة الشعب اللبناني أمام الشاشات وأمام مشاهد أمام أنظار العالم بأسره، من دون أن يحرك أحد ساكنا للجم هذه العصابات التي تتحكم اليوم بالعالم بما في ذلك في أوكرانيا.
1: الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور اسكندر كفوري، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. وإلى ليبيا وتشاد والتعاون بينهما. الآن بحثت ليبيا وتشاد تعزيز أمن الحدود ودفع التعاون الثنائي وتفعيل العمل الإفريقي المشترك لمواجهة التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء. إذن حدود ممتدة ورمال متحركة وتحديات أمنية عابرة للحدود تفرض على ليبيا وتشاد تنسيقا فوريا وتعاونا أمنيا لمواجهة الإرهاب وشبكات التهريب في منطقة الساحل والصحراء. لمناقشة هذا الملف المعقد والصعب جدا نستضيف معنا اليوم من شرق ليبيا الأستاذ حسام العبدلي، المحلل السياسي والمختص في شؤون الهجرة غير الشرعية والأمن الإقليمي. أهلا بحضرتك أستاذ حسام في برنامج شؤون عسكرية.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ، وأهلا بكل المستمعين لكم.
1: ونبدأ بأن ليبيا وتشاد تبحثان تعزيز أمن الحدود ومواجهة التحديات في الساحل والصحراء. من الناحية العسكرية أستاذ حسام، ما هي أبرز الثغرات الأمنية على الحدود الليبية التشادية التي تحتاج إلى تنسيق فوري؟
3: أولا سيدي الكريم، لنبدأ بشرح بأن وزير خارجية تشاد التقى بوزير الخارجية الليبي أو المكلف بتسيير مهام الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وتناقش معه على عدة أمور من بينها تأمين الحدود والتنسيق المشترك وأيضا أمور اقتصادية، ومن ثم التقى بالسيد عبد الحميد بيبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية. وللعلم والذكر بأن وزير خارجية تشاد هو رئيس المكتب التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء الذي مقره في العاصمة طرابلس. إذن الأمور متداخلة، لها علاقة بالصالح الليبي وتشادي جزء، وله علاقة بدول الساحل والصحراء في الجزء الثاني. الشيء المهم في ذلك بأن كما نعرف بأن هناك مازال ثغرات في جنوب ليبيا في حقيقة الأمر، ومازال الوضع الأمني غير مستقر والعسكري أيضا، خصوصا في المثلث الحدودي ما بين ليبيا وتشاد والنيجر. تحاول في حقيقة الأمر تشاد أن تتواصل مع الأطراف الليبية، بالرغم أن وضع ليبيا منقسم سياسيا. علاقة تشاد مع القيادة العامة للجيش في شرق ليبيا تبدو أكثر قوة وأيضا أكثر على أرض الواقع، لأنهم يمتلكان قوات عسكرية وخليفة حفتر يسيطر على الحدود الجنوبية كاملة. وبذلك أعتقد بأن اللقاءات الأخيرة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية تأتي في الإطار السياسي فقط، أما الأمر المهم هو التنسيق مع القيادة العامة، خصوصا بأنه مع بداية سنة 2026 ولقاء الآلية المشتركة في نوفمبر 2025 الذي تمخض عنه إنتاج قوة عمليات مشتركة ما بين الطرفين لتأمين الحدود. ومن هنا أأتي ذكرا بأن هذه القوة المشتركة، الاجتماع الذي تم الاتفاق فيه وهو في النقطة 35 ما بين رئيس أركان تشاد وأمن المنطقة العسكرية الجنوبية لليبيا اللواء مبروك سحبان، وأيضا تم تكليف عبد الفتاح بوزيان آمرا لهذه القوة المشتركة الذي هدفها محاولة كبح تحركات الإرهابية وأيضا تجارة الأسلحة والمخدرات، وأيضا الحركات التي هدفها ربما المعارضة والمناهضة لأنظمة الحكم، وهي موجودة وتتحرك ما بين ليبيا وتشاد بأريحية.
1: نعم أستاذ حسام، يعني بين ليبيا وتشاد هناك حدود ممتدة وطويلة جدا ومساحات صحراوية شاسعة، هل يمتلك البلدان القدرات والتكنولوجيا الكافية لمراقبة هذه المساحات الهائلة؟
3: أشوف أستاذنا الكريم، بالنسبة لتشاد أعتقد بأنها اقتصاديا أضعف من ليبيا، ولكن عند تأسيس القوة العمليات المشتركة السيد النائب القائد العام صدام حفتر قام بدعم تشاد بعدد من الآليات العسكرية في حقيقة الأمر كتعاون مشترك. تشاد يعرفوا جغرافية الصحراء لديهم وأيضا الليبيين جهة من لديهم، وذلك يأتي في خضم المصالح بين ليبيا وتشاد، وهو شيء جيد في التعاون. الحاجة الأخرى وهي الحاجة المهمة أن الفترة الليبية الأخيرة في ليبيا كان هناك هجمات في الجنوب الليبي، خصوصا الهجمة الأخيرة على معبر التوم بين النيجر وليبيا. هذا المعبر هو معبر مهم، هجمت عليه قوات ما يعرف اسميا باسم غرفة عمليات تحرير الجنوب، وهي غرفة تقوم بهجمات مناهضة لقوات الجيش الوطني في ليبيا. في حقيقة الأمر هذه الهجمات هي ذات طابع عصابات إجرامية تقوم باختطاف أفراد الجيش، تقوم بعدة هجمات نوعية للأسف الشديد. تلك المنطقة المثلث الحدودي ما بين ليبيا نيجر تشاد في وضع أمني مختل، وكما نعرف بأن قوات المدعو محمد وردبو هي قوات أو مختلطة ما بين المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية تشادي وأيضا حركة الوفاق من أجل التغيير، وأيضا يوجد بعض الليبيين. طبعا وردبو ينتمي إلى مكون التبو في ليبيا، ولكن في حقيقة الأمر تشاد وليبيا أعتقد بأنهم يحاول إغلاق الحدود على هذه الجماعات، وقوات الجيش الوطني قامت بضرب هذه القوات المتمردة الإجرامية، ولكن في حقيقة الأمر هذا لا يبدو كافيا، لم يتم القضاء على هذه القوات قضاء نهائيا، لأن في حقيقة الأمر كما نعرف مساحة الصحراء شاسعة والطبيعة الجغرافية الجبلية خطيرة جدا في تلك المنطقة.
1: نعم، وكسؤال يفرض نفسه بنفسه، كيف يمكن تشكيل دوريات يعني مشتركة بين البلدين في ظل هذا الانقسام العسكري في داخل ليبيا برأيك؟
3: شوف، أول شيء نطرحه أو نفهمه للمستمع بأن الحدود الجغرافية طويلة، ولكن أعتقد بأن تحاول الطرفين أنهم يأمنوا الحدود. الشيء المهم في ذلك بأن قوات الجيش في شرق ليبيا قد وقعت عقدا مشتركا مع شركة تركية لتأمين الحدود أو مختصة بالأنظمة اللوجستية العسكرية الخاصة بتأمين الحدود، منها عن طريق ربما أدوات استشعار ورادارات وطائرات مسيرة، وأيضا لا ننسى بأن تركيا لديها تقنية الأقمار الصناعية لتأمين الحدود في مثل هذه الأمور. أعتقد بأن ليبيا تحاول عن طريق الأمور التعاون الاستراتيجي مع عدد من الدول بأن يساعدوها، ولكن بالنسبة لتشاد خصوصا أعتقد بأنها ضعيفة بعض الشيء، ولكن تشاد يمكنها كما نعرف تعرف طبيعة جغرافيا حركاتها ومكان تحركهم في الجبال، خصوصا جبال تبستي المحابية بين ليبيا وتشاد، وأيضا أماكن أخرى وأودية كثيرة. أعتقد بأن هذه الحركات المعارضة للحكومة التشادية هناك، وأيضا بتعاونها أو باتحادها ببعض الحركات والعصابات المتهمة بالتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة مثل عصابات وردبو، أعتقد بأنهم يحاولون التعاون فيما بينهم، ولا يمكن هزيمتهم إلا عن طريق تعاون أمني عسكري تشادي ليبي، وأيضا دعم استراتيجي بالتأكيد من دول خارجية مثل تركيا أو غيرها من الدول التي تحظى بأجهزة ربما قوية جدا أو تفوق علمي في مثل هذه الأمور.
1: ولكن الدعم الدولي يا أستاذ حسام غير موجود الآن، أسألك عن هذا الموضوع بالذات، يعني كيف ينعكس تراجع النفوذ الدولي مثل انسحاب فرنسا وأمريكا، كيف سينعكس ذلك يعني على أمن ليبيا وتشاد انسحابهم طبعا من منطقة الساحل؟
3: شوف سيدي الكريم، منطقة الساحل في الانسحاب الفرنسي والأمريكي خصوصا الفرنسي صار هناك فراغ أمني، ظهر الإرهاب بقوة في النيجر، في بوركينا فاسو، في مالي. هذا شيء يؤثر على ليبيا، حتى إن لم تكن هناك حدود مشتركة بيننا بين مالي، ولكن مالي تؤثر على النيجر، والنيجر تؤثر على مالي وأيضا بوركينا فاسو. في حقيقة الأمر مشكلة الإرهاب الآن في عام 2026 وفي الألفية الجديدة يبدو بأن اليد المخابراتية موجودة فيها. في حقيقة الأمر تنام الإرهاب أكثر عندما سيطرت المجالس العسكرية أو ربما القادة العسكريين المنقلبين جديدا عندما سيطروا، وكما نعرف بأن لديهم ميول إلى المعسكر الشرقي في أوروبا مثل روسيا. لاحظنا بأن تنام الإرهاب أكثر وأكثر، الإرهاب أصبح يملك المال، أصبح يملك الأسلحة، أصبح يملك أن ينفذ هجمات إرهابية على أماكن حيوية، وهذا يثبت بما لا يدعو للشك بأن اليد الغربية أو اليد المخابراتية موجودة في ذلك. في حقيقة الأمر ليبيا تحاول كبح ذلك والسيطرة على حدودها، ولكن ذاك لا يكفي. نرى التنسيق مع تشاد، ولكن نرى التنسيق مع النيجر يبدو متواضعا وخجولا. السلطات في نيامي ربما لها علاقات جيدة مع ليبيا، ولكن لا تبدي جدية في التعاون حول تأمين الحدود. ربما قد يكون السبب بأن النيجر موجود الآن في حرب داخلية مع هذه الجماعات الإرهابية، ولا تمتلك الإمكانيات المادية والإمكانيات العسكرية القوية التي تمكنها من السيطرة على شمال النيجر الذي كما نعرف مفتوح ويحتاج إلى موارد مادية كبيرة، وهذا ما لا تملكه النيجر. الأمم المتحدة في حقيقة الأمر، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التقت مع وزير خارجية تشاد وتحدثوا حول إجلاء المرتزقة من ليبيا إلى تشاد، وهذا يثبت بما لا يدعو للشك بأن هناك مرتزقة شاركوا في حرب ليبيا 2019-2020، وهذا وكل ذلك الذي أتحدث عليه الآن يثبت بأن عندما تكون هناك بيئة رخوة أمنية هذا يساعد الجماعات الإرهابية ويساعد الجهات الدولية التي لديها عمل مخابراتي لإسقاط أنظمة الحكم في دول الساحل في التحرك بكل أريحية، وهذا يثبت بما لا يدعو الشك بأن المجتمع الدولي ليس له الجدية لحل مشكلة في دول الساحل، لأن في حقيقة الأمر هناك دول أخرى نافذة ودائمة عضوية في مجلس الأمن تحاول أن تسقط بعض الأنظمة لرجوع أنظمة لها ولا لها شخصي مثل فرنسا وغيرها من الدول الغربية.
1: يعني لمعرفة حجم تأثير هذه المنظمات الإرهابية والمتطرفين وشبكات التهريب، اسألك أستاذ، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مجال يعني تهديد استقرار العاصمتين طرابلس وإنجمينة؟
3: بالتأكيد نحن نتابع الوضع عن كثب، نتابع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والإرهابية وتحركاتها في حقيقة الأمر في مالي وهجماتها هناك، نتابعها حتى في النيجر الهجمات. هذه جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ولا ننسى التحالف الغريب بين حركة أذواد التي من مكون الطوارق منبتها الأساسي وبين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، بالرغم أيديولوجيا مبتعدين عن بعضهم ابتعادا كبيرا، ولكن سياسيا وعسكريا اجتمعوا في محاولتهم لإسقاط بعض أنظمة الحكم في دول الساحل. هنا مشكلة كبيرة، وهذا اتحاد لحقيقة الأمر أنوم عليه وأشر بالأصبع بأن هناك يد مخابراتية في ذلك. هذا يدعو للريبة، ربما يدعو حتى لأن نكون في ليبيا أكثر تيقظا أمنيا، لأن في حقيقة الأمر مكونات مثل الطوارق ومثل التبو ومثل العرب، كل هذه المكونات تجتمع في نسيج مشترك في جنوب ليبيا، في جنوب ليبيا سواء كان في شمال تشاد، كان في شمال مالي، كان في جنوب ليبيا أو جنوب الجزائر. هذه لعبة يحاول المخابرات الغربية التحرك من خلالها، خصوصا سيدي الكريم عندما تتزامن هذه التحركات مع تحركات مجموعة أخرى يقودها المدعو محمد وردقو، تسمي نفسها بغرفة عمليات تحرير الجنوب وأيديولوجيتها غير واضحة، تقوم بهجمات على قوات الجيش في وقت ينعم فيه جنوب ليبيا بأمن مستقر، وهذا لا يدعو للشك، وهذا يدعو بنا للشك بأن هناك يد مخابراتية تحاول زعزعة المرحلة الأمنية المستقرة اللي واصلين فيها في جنوب ليبيا، وهذه مشكلة كبيرة سيدي الكريم.
1: نعم، يعني هل تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء قادر على تقديم حلول عسكرية برأيك حقيقية أم سيبقى حبرا على ورق؟
3: شوف، احنا لو تعاوننا مع الدول كاملة سواء دول الساحل أو دول الصحراء بالتأكيد سوف يكون هذا جيد، بالتأكيد سوف يكون يضع النقاط على الحروف، وكان هناك عدم تفاهم في بعض الأمور ولكن هناك نقاط مشتركة نتفاهم فيها. كما نعرف بأن التداخل الدولي والصراع الدولي روسيا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية متداخل في ليبيا ودول الساحل، هذه دول حقيقة كبيرة ولها نفوذ وأيضا لها مصالح، ولكن ولا يمكننا إقصاء أحد، ولكننا عندما الضعفاء يتحدوا مع بعضهم يكونون مجالا من القوة يمكنهم

0: في 2011 قد توقف عن العمل ولم تكن هناك أي اجتماعات في ليبيا، الآن عادوا إلى العمل. الآن وزير خارجية تشادي يحظى بولايته كرئيس لمكتب التنفيذي لهذا التجمع، انتقب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكان مرافقا له رئيس الشؤون الإدارية والمالية لهذا التجمع في العاصمة طرابلس. في حقيقة الأمر ليبيا عادت للساحة الإقليمية، عادت لساحة تجمع دول الساحل والصحراء، وأيضا الوضع المستقر أمنيا في ليبيا حاليا بالرغم الوضع الانقسام السياسي سوف يساعدنا في حقيقة الأمر لحل حالة الكثير من المشاكل الأمنية.
1: لو عدنا إلى العلاقة المباركة الآن بين ليبيا وتشاد، أستاذ حسام، إلى أي مدى تؤثر التدخلات الدولية والإقليمية في منطقة الساحل على نجاح هذا التقارب الليبي التشادي؟
0: شوف سيدي، أعتقد بأن ليبيا وتشاد تحظى بسيادة جيدة خصوصا في التعاون المشترك فيما بينهم، ولا أرى تدخلا مباشرا. الآن اليوم الجمعة بدأت أول رحلات طيران جوي ما بين ليبيا بين طرابلس وإنجمينة، وهذا شيء جيد جدا كعلاقات اجتماعية ما بين دولتين جارتين.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
3: فمتى ينشر القانون؟ كاميرا MTV ترصد حركة السير أكثر من 14 حادثا في يومين. الدين الأمريكي يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار، فمن سيتحمل التكلفة؟

مقاربة الدولة في مكان ومقاربة حزب الله في مكان آخر، فالدولة اللبنانية لا تزال تراهن على مسار واشنطن واستطرادا على مسار روما في محاولة لإخراج الوضع اللبناني من دائرة التأثير الإيرانية. في المقابل حزب الله يتمسك بقوة بمسار إسلام أباد، لأنه المسار الذي يجعل لبنان رهينة إيران من جديد، وعليه فإن الدولة أمام تحد كبير. فإما أن تنجح في تحقيق خطوات عملية ميدانية في الجنوب ودبلوماسية في واشنطن وروما وسواهما من عواصم العالم، وإما أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المؤثرة في الوضع اللبناني قد تبدأ في البحث عن خيارات أخرى لحل المسألة اللبنانية. ووفق المعلومات الواردة من واشنطن، فإن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد، وهي تريد من السلطة في لبنان أن تبادر عمليا وسريعا، وإلا فإن الأمور قد تأخذ منحا آخر. وفي هذا السياق بالذات يندرج الموقف الذي عبر عنه المبعوث الرئاسي الأمريكي توم براك، فالأخير أعلن أن الأشخاص الموجودين على طاولة المفاوضات ليسوا الأشخاص الذين يمكنهم اتخاذ القرار، مضيفا أن حزب الله وإيران هما اللذان يمكنهما اتخاذ القرار. وخلص براك إلى أن إيران تريد أن تقول للعالم: لبنان لنا. طبعا موقف براك ليس مقبولا، لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا مؤسساتيا، وخصوصا أننا نعرف من أين وكيف يستقي معلوماته المغلوطة عن لبنان وبأي طريقة. وقديما قيل: فتش عن المرأة. لكن في المقابل فإن ما يقوله يعبر عن اتجاه بدأ يتكون في أمريكا. فهل يتخذ المسؤولون اللبنانيون القرارات الضرورية والمطلوبة قبل فوات الأوان؟ السؤال مشروع، وخصوصا أنه يأتي في الذكرى 44 لانتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية. فعند انتخاب البشير اعتقدنا أن القرار اللبناني استعيد، وأن الدولة اللبنانية تحررت من كل أنواع الارتهانات والوصايات، لكن الفرصة ضاعت بسبب الإجرام الأسدي وأدواته في لبنان. فهل لا نتعظ مما حصل ونبادر بسرعة حتى لا نهدر الفرصة التاريخية مرة ثانية؟ لكن قبل تفصيل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية من عداد الموت على طرقات لبنان الذي لا يعرف التوقف بل يرتفع يوما بعد يوم، والسبب حوادث

0: السير القاتلة. فالأرقام صادمة والعوامل معروفة ومكشوفة، فإلى متى نظل نرثي ضحايا الطرقات ولا نفعل شيئا؟ تقرير غريسيا أنتون.
1: بأقل من أسبوعين أكثر من 25 قتيل على طرقات لبنان، 14 منهم بظرف يومين، وكأنه عداد الموت ما عم يعرف يدعى سفرة. واقع دفع اليازا دق ناقوس الخطر.
2: بهال 8 أشهر كم قتيل على طرقات لبنان؟
3: بعتقد بالمئات خطينا 400 قتيل. من يومين اضطرينا نعلن حالة طوارئ نحن باليازا لموضوع حوادث السير، لأنه ما بقى محمول هذا الوضع على الطريق.
2: شو يعني حال طوارئ؟ شو المطلوب؟
3: يعني احنا هلا اكيد متابعة عم نتابع مع المراجع المعنية من وزارة الداخلية من بلديات لتفعيل دورهم أكثر.
1: عدة عوامل بتتداخل وبتأدي لمشهد كارثي على الطرقات: السرعة، السواقة المتهورة، الجوار، السيارات والشاحنات اللي ما بتستوفي شروط السلام العامة، الإنارة بالليل، ومخالفات الدراجات النارية.
4: العالم أبداً ما أنا ملتزمة وعلى التليفونات وبيلتهوا كتير.
5: عندي ولدين، الكبير فيهم سفرته هلأ عبيشتل بأبرص، لأنه كل ما بده يظهر من البيت ويرجع على البيت بعطى الهم كيف بده يسوق وإذا بيقدر يخلص مع شوفيرية اللي على الطرقات.
1: كاميرا ام تي في رصدت قيادة عكس السير كما على الإشارات الحمراء، هيك وبكل وقاحة وعلى عينك يا تاجر. المشكلة ما بتتوقف بس عند السائقين اللي بيتحملوا جزء كبير من المسؤولية، فبحسب العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، عم بيتم تنفيذ الحواجز وحجز الدراجات والسيارات المخالفة، كما تسطير محاضر ضبط على قد ما بيسمح العديد ووضع البلد، ولكن الغرامات ما عادت رادعة. فغرامة ممنوع الوقوف مثلاً اللي كانت تساوي قبل الأزمة 33 دولار صارت قيمتها الفعلية 5 دولار، ضبط السرعة اللي كان 70 صار اليوم 11 دولار، ورفع كل الغرامات بيحتاج لقانون يصدر عن مجلس النواب، وهو أمر يبدو منه أولوية حتى الساعة.
6: ما شفنا أي اجتماع على المجلس الوطني للسلام المروري، وهذا الشيء مطلوب من دولة رئيس الحكومة. يجب اليوم تطوير البنى التحتية المرتبطة بالسلام المروري من خلال الرادارات، نزيد عدد الرادارات، ينزاد عدد الكاميرات، وتحسين منظومة الردع لتقدر تزيد من نسبة الوعي لدى المواطنين وبذات الوقت تتحدي من الضحايا.
1: أمام كل ما تقدم، علمت الام تي في أنه يوم الاثنين سيعقد اجتماع استثنائي للجنة الوطنية للسلام المرورية برئاسة وزير الأشغال للبحث بأسباب ارتفاع الحوادث، عدد الضحايا، كما الإجراءات الواجب اتخاذها.
7: من هرمز إلى علي الطاهر، إيران تقترع في صناديق واشنطن وتل أبيب وروما. حذر إيطالي من المهمة الأخطر تزامنا مع زيارة هيكل وعشرات القتلى لحزب الله في إمداد علي الطاهر. رامي نصر.
8: لحسن حظ إيران أن الانتخابات الأمريكية قريبة، ولسوء حظها أن الانتخابات الإسرائيلية قريبة، فعرقلت إيران في مضيق هرمز تضعف دونالد ترامب. أما تعرقلها في لبنان وتحديدا في علي الطاهر فيقوي بنيامين نتنياهو. بهذه المعادلة يرسم مصدر لبناني رفيع للام تي في المشهد السياسي والعسكري الذي يحكم المنطقة ولبنان راهنا. فروما قد تتسلم قريبا أحد أكثر الملفات حساسية في الجنوب اللبناني، لكن القرار الإيطالي لن تحسمه الحسابات العسكرية وحدها، إذ إن الانتخابات البرلمانية في إيطاليا ستكون حاضرة في تقييم أي مهمة، وقد تسهم في تحديد طبيعتها وحدودها وتوقيتها. الأحد وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى روما في زيارة تستمر حتى الأربعاء، وكان مهد لها الرئيس جوزيف عون، تتخللها لقاءات عسكرية أبرزها مع قائد الجيش الإيطالي إلى جانب لقاءات غير عسكرية يرجح عقدها الاثنين. وبحسب معلومات الام تي في تدرس روما الطرح اللبناني بكل تفاصيله، من الموازنة المطلوبة إلى المخاطر المحتملة على قواتها، وقد أبلغت لبنان بوضوح أنها تتعامل بحذر شديد مع أي خطوة تتعلق بتولي مهمة التحقق من عمل الجيش في الجنوب، خشية أن ينعكس أي قرار أو تطور ميداني على الانتخابات البرلمانية الإيطالية ولاسيما على الحزب الحاكم. وفي الإطار نفسه علمت الام تي في أن المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش سيعقد في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لكن مصدرا مطلعا يستبعد تحقيق أي خرق ملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية. وقد نقل موقع والا الإسرائيلي عن ضباط في القيادة الشمالية الإسرائيلية أن الجيش وبتوجيه من وزير الدفاع كثف عمليات تدمير البنى العسكرية التابعة لحزب الله في الجنوب، وكشفت عمليات التفتيش الإسرائيلية مواقع مجهزة لإقامة آلاف المقاتلين لفترات طويلة، إضافة إلى مخازن أسلحة وغرف قيادة ومراقبة ومنصات إطلاق بعضها داخل القرى وتحت المنازل المدنية. أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني فنقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه لم يحقق النتائج الهندسية التي كانت إسرائيل تتوقعها منه بموجب التفاهمات التي تمت بوساطة أمريكية، معتبرا أن الجيش اللبناني يخشى الدخول في مواجهة مع حزب الله ولذلك لا يسارع إلى اكتشاف بنيته العسكرية وتدميرها، ليخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الهندسية. وعلمت الام تي في من مصدر عسكري أن طرح تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني لم يبلغ مستوى جديا بغياب ضمانات بانسحاب إسرائيل وغياب قبول جدي من حزب الله بفكرة مطروحة منذ نحو شهرين. وتشير مصادر مقربة من حزب الله عبر الام تي في إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف الحزب خلال عمليات إمداد المقاتلين الموجودين في علي الطاهر بالمؤن واللوازم الضرورية للبقاء.
0: في الميدان الجنوبي خفت التصعيد الإسرائيلي مع تسجيل تفجير في مشاع المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات إحراق وتفجير واسعة للمنازل في بلدة زوطر الشرقية تزامنا مع رصد تحركات مكثفة لآلياته العسكرية وجنوده في المنطقة.
7: في رسالة مفتوحة إلى الموفد الأمريكي توم براك وجهها النائب غسان حصباني رد فيها على طرحه التفاوض مباشرة مع حزب الله باعتباره صاحب القرار الفعلي. حصباني شدد على أن السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة هي وحدها صاحبة القرار، وأن أي حل يجب أن يمر عبرها لا عبر منح شرعية موازية للحزب. كما اعتبر أن الجيش اللبناني بدعم المؤسسات مؤسسات الدولة والقرار السياسي والدعم الدولي قادر على بسط السيادة، داعيا إلى تطبيق قرارات الدولة وتمكين الجيش من السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية.
0: قانون العفو العام أمام أيام حاسمة، فيما تتصاعد المطالبات بالإسراع في حسم مصيره على وقع التوتر داخل السجون. فأين أصبحت رحلة القانون بعدما أقره مجلس النواب؟ وما السيناريوهات المطروحة؟ التفاصيل مع مريان زوين.
9: غضب خلف القضبان وأعمال شغب شهدها سجن رومي ليل السبت الأحد بعد وفاة موقوف لبناني في العقد الثالث من عمره داخل المبنى جيم. أمر أعاد إلى الواجهة موضوع العفو العام بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الموقوف الذي كان ينتظر بحسب قولهم خروجه قريبا بعدما أقر المجلس النيابي القانون. عمليا القانون أقر نعم، لكن لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية لأن رحلته انتقلت من ساحة النجمة إلى قصر بعبدة.
10: بعد إقراره يعني بيصير للقانون كيان في مجلس النواب، يحال إلى الحكومة ومنا إلى رئيس الجمهورية لإصداره وطلب نشره. الإصدار هو الإثبات الرسمي عن وجود القانون، يتم بمرسوم ويوقع عليه أيضا مع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة. هل الإصدار يخضع لمهلة؟ هي مهلة شهر. ما لم يقرر مجلس النواب تعجيل الإصدار فيصبح على رئيس الجمهورية أن يصدر خلال مهلة 5 أيام، ونحن هون بحالتنا لم يعجل مجلس النواب الإصدار، وبالتالي مهلة الإصدار هي شهر، يعكف كبر الإصدار على دراسة القانون.
9: وهذا ما حصل. شكل الرئيس جوزيف عون فريقا داخل القصر الجمهوري لإعداد دراسة متكاملة للقانون تشمل الملاحظات والإشكاليات التي رافقت صياغته وإقراره، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائجها. وعند اكتمال الدراسة تبقى الاحتمالات مفتوحة،
10: فإن وجد أن هناك ملاحظات عليه يقوم بإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر به. بيسموه هيدا حق نقد مؤقت، droit de veto suspensif، إلى حين أن يقوم مجلس النواب إما بصرف النظر عن القانون أو بالأخذ بوجهة النظر الرئيس التي أدت به إلى طلب إعادة النظر أو الإصرار على القانون. فإن أصر مجلس النواب على القانون كما أحيل إلى الرئيس بالأكثرية المطلقة من أعضائه وجب على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون. هنا تفتح المهلة عن جديد فيصبح لديه مهلة شهر للإصدار.
9: إن لم يوقع
11: وانتهت مهلة الشهر.
10: بعض الطائف استنتجت نتائج عدم تقيد رئيس الدولة بمهلة الإصدار، فأصبح القانون نافذاً ووجب نشره.
11: حتى اللحظة الأجواء في بعبدلة تحي بترجيح أي من الخيرين، القرار لم يتخذ بعد لا بالتوقيع ولا بالرد.
7: للوقوف عند أهمية زيارة قائد الجيش إلى روما والتوجه العسكري في المنطقة ولبنان، ينضم إلينا خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في الدكتور سامي نادر.
12: مساء الخير
7: دكتور.
0: مساء الخير.
7: يعني زيارة مهمة جدا من حيث التوقيت ومن حيث المضمون، ماذا في التفاصيل؟
12: يعني أول شيء واحد لازم يتوقف على الدور الإيطالي الذي يتنامى بالفترة الأخيرة.
7: صحيح.
12: وذلك لأسباب عديدة. أولا إيطاليا الشريك التجاري الأول للبنان، إيطاليا صاحبة أكبر عديد في
7: اليونيفيل،
12: واليونيفيل مقبلة على شوف شو مصير القوة التي سوف تحل مكان اليونيفيل إذا كان هنالك من قوة تحل مكان اليونيفيل. أيضا في اليوم سؤال بمن سوف يتحقق من تطبيق ما إجا
7: بالمناطق
12: التجريبية. إذن هيدا من حيث التوقيت. إيطاليا عندها أيضا مقاربة متوسطية، وبالرغم أنه اليوم الدور الإيطالي عم بيتم تحت سقف شراكة فرنسية إيطالية، ولكن خلينا نعترف أنه إيطاليا تستفز أقل شركاء أساسيين اللي هن الولايات المتحدة الأمريكية، وتستفز أقل أيضا إسرائيل المعنية بتنفيذ هذه، وبالتالي دور إيطالي يمكن مرشح أن يتنامى بالفترة المقبلة، لا سيما أنه أيضا إيطاليا معروفة بمقربتها البراغماتية، وأيضا يعني تجربة طويلة وعلاقة طويلة مع الجيش اللبناني. أكيد اليوم الحديث رح يكون حول المناطق التجريبية، كيف سوف يتم التحقق من ما على الجيش اللبناني أن يقوم به، وأيضا على ما إسرائيل أن تقوم به. هذا دور ريادي ولكن دور جدا دقيق.
0: نعم.
12: هنالك أيضا مسألة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، بالتأكيد المقاربة الإيطالية بتسمح لمؤتمر من هالنوع أنه ينجح، وقلنا لأنه تستفز أقل الشركاء المعنيين لسيما الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا في موضوع القوة الدولية الذي يجب أن تحل، أو من المستحسن أن تحل مكان اليونيفيل، تحت أي سقف، تحت أي غطاء، شو بده يكون المنديت الوكالة تبعه. هذه كلها يعني أمور اليوم يعني على طاولة. نعم. البحث.
0: الدكتور نادر، وأين تتجه الأمور في المنطقة وكيف سيتأثر لبنان؟
12: من اليوم الواضح أنه الصراع تحول من الساحة العسكرية للساحة الاقتصادية مع قرار الرئيس ترامب بما يسميه الضغط الأقصى والعقوبات الاقتصادية على إيران. تتوقف نجاح هذه العقوبات على موقف الصين منها، ولكن هنالك تداعيات على الساحة اللبنانية، وشفنا بداية هذه التداعيات آخر عقوبات أمريكية على حزب الله اللي وسعت القاعدة القانونية وأصبحت يعني تصنف حزب الله كفصيل إيراني.
7: نعم.
12: كفصيل تابع للحرس الثوري الإيراني، ما له تداعيات كبيرة على الداخل اللبناني أيضا.
7: الدكتور سامي نادر، شكرا جزيلا لك.
0: في المواقف، اعتبر البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة الأحد أن السيادة لا تتجزأ والدولة لا تستقيم بسلطات متوازية.
13: المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان، ونتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية حلا ثابتا يحفظ لبنان وحقوقه ويؤدي إلى وقف الاعتداءات والانسحاب من أرضه واستعادة كامل سيادته. فالسيادة تعني بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وأن يكون القرار بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
7: في الذكرى 44 على انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل، أكد النائب نديم الجميل عبر الان تي في أن أحدا لم يأتي ليملأ الفراغ الذي ملأه بشير خلال 44 عاما، مشيرا إلى أن البشير خلق انتصار الدولة في 23 آب وكسر ثقافة الزحف ومسح الدؤون والفساد وقلب الطاولة على المنظومة مع كل من كان من فكره.
14: ناقصنا شجاعة وجرأة بشير بالتعاطي مع الأمور، ما بقى فينا اليوم نتعاطى بالأمور بأمور سطحية أو بطريقة سطحية، ولا فينا بقى نتعاطى بالأمور يلي عم بيعاني منها لبنان بطريقة هيك مثل فوقية وسطحية ونعالج القشور ولكن ما نعالج المضمون. هيدا اللي بشير غيره، هيدي الجرأة والشجاعة اللي نحن اليوم عم نحاول نعتمدها بالسياسة. لو هيدا الشيء بده يكون فيه له مقاومة معينة أو بده يكون فيه ردة فعل صعبة.
0: بعد الإعلان، شكل الحروب المقبلة،
7: والشيباني مع غوفمان في الأردن.
15: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: من الدين الأمريكي يتخطى 40 تريليونا، فماذا عن الدولار والذهب ومن يتحمل الكلفة؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
1: 40 تريليون دولار، هذا هو حجم الدين العام الأمريكي اليوم بعد ما كان قبل أشهر قليلة بحدود 39 تريليون. لكن كيف بتمول الولايات المتحدة هذا الدين؟ الحكومة الأمريكية بتبيع سندات خزانة، أي أوراق تقترض بمجابهة الأموال على أنه تردها لاحقا مع الفائدة. مين بيشتري هذه السندات؟ بنوك وصناديق تقاعد ومستثمرون وحكومات أجنبية، لأنها تعتبر من أكثر الأصول أمانا وأسهل تداولا. لكن مع تضخم الدين إلى هذه المستويات، بدأ المستثمرون يطلبوا عوائد أعلى على هذه السندات مقابل إقراض الحكومة الأمريكية، ما يعني أنه تكلفة اقتراض واشنطن ترتفع أيضا.
2: ما فينا ننكر أنه تراجع الطلب القوي بالفترات الأخيرة على سندات الخزانة الأمريكية خصوصا للمدى الطويل، يعني عم بحكي عن 30 عام، بيعكس نظرة السوق إلى حالة من عدم الثقة أو مخاوف. كل هذه الأمور تنعكس على أداء الطلب يلي تراجع بشكل كتير كبير، وخلى أنه عوائد هذه السندات ترتفع لمستويات قياسية ما شفناها من أكثر من 19 سنة، يعني عم نحكي بال2007 ما شفنا هذه المستويات.
1: من هون دخلت الخزانة الأمريكية على خط السوق ورفعت عمليات إعادة شراء سندات الخزانة بهدف زيادة الطلب عليها. والفكرة بسيطة، كل ما زاد الطلب على السندات ارتفع سعرها وعادة تنخفض عوائدها، وهذا ما حصل لفترة قصيرة قبل ما تعود عوائد السندات إلى الارتفاع من جديد.
2: نحن دائما بكل منعطف بيرجع العالم ترجع بتقول أنه هل انتهى عصر الدولار الأمريكي؟ أنا أكيد ما أنا شايف هذا الأمر، ولكن انكشاف المستثمرين إن كان المؤسسيين أو الأفراد عم يخف إلى حد ما على الدولار الأمريكي، ما عم يستبدل الدولار ولكن عم يخف انكشافهم الإكسبوجر طبعا خصوصا بمحفظتهم الاستثمارية، وعم يروح لأصول أخرى مثل الذهب، مثل سلة من العملات أو سلة من الأسهم إن كان بأمريكا أو بأوروبا أو غيرها وغيرها من الأصول.
1: بعام 2008 تجاوز الدين الأمريكي حاجز العشر تريليونات دولار بعهد جورج بوش الابن، وفي عام 2017 تخطى العشرين تريليون خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، ثم ارتفع إلى أكثر من 30 تريليون دولار بعام 2022 خلال عهد جو بايدن، واليوم بالولاية الثانية لدونالد ترامب تجاوز الدين الأمريكي حاجز الأربعين تريليون دولار. إذن من سيتحمل التكلفة؟ الجواب يبقى رهن الفترة المقبلة.
3: يبدو أن شكل الحروب المقبلة قد لا تحدده الدبابات والطائرات المقاتلة وحدها، بل أيضا أسراب صغيرة ورخيصة من المسيرات قادرة على تحويل السماء إلى جبهة مفتوحة واستنزاف أقوى منظومات الدفاع. التفاصيل في هذا التقرير لشربل أبي هاشم.
4: لم تعد الطائرات المسيرة مجرد أداة للاستطلاع في الحروب الحديثة، بل تحولت إلى سلاح أساسي في الهجوم والاستنزاف، مع سباق متسارع لتطوير مسيرات أرخص، أبعد مدى وأكثر قدرة على اختراق الدفاعات الجوية. وفي حرب أوكرانيا بارز هذا التحول بوضوح، إذ انتقلت موسكو وكييف من الاعتماد على المسيرات الكبيرة إلى آلاف الطائرات الصغيرة القابلة للتضحية، فيما دفعت تطورات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أنظمة قادرة على تنفيذ هجمات بعيدة المدى. وفي أحدث مؤشر إلى هذا الاتجاه تقول تقارير استخباراتية أوروبية نقلتها صحيفة تيليغراف البريطانية أن الجيش الروسي أنشأ أو حدث نحو 10 قواعد للمسيرات قرب حدوده مع بيلاروسيا وأوكرانيا تضم نحو 60 منصة إطلاق جديدة. ووفق تيليغراف فإن هذه القواعد يمكن أن تدعم هجمات بأسراب من المسيرات، وقد تمتد قدراتها إلى أهداف داخل دول أعضاء في حلف الناتو، وتقع بعض هذه القواعد قرب الحدود الروسية مع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، فيما يمكن للمسيرات التي تطلق منها قطع مئات الأميال، ما يضع دولا أوروبية بعيدة عن خطوط المواجهة مثل ألمانيا والسويد ضمن دائرة الخطر المحتمل. والقلق لا يقتصر على أوروبا الشرقية، فمتحدث باسم حلف الناتو قال لصحيفة إندبندنت البريطانية إن الحلف يراقب عن كثب القدرات الروسية خصوصا في مجال الضربات بعيدة المدى والمسيرات، مؤكدا أن الحلف يمتلك الخطط والقوات اللازمة للردع والدفاع. وفي المقابل يواصل الناتو الاستثمار في مواجهة هذا النوع من التهديدات مع خطة لاستثمار نحو 34 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة في أنظمة مكافحة المسيرات والتدريب عليها. إذن يحمل إنشاء روسيا قواعد جديدة للمسيرات قرب حدود الناتو رسالة واضحة: موسكو تنظر إلى المسيرات الهجومية بعيدة المدى كسلاح رئيسي في أي مواجهة مستقبلية محتملة مع الحلف.
0: إيران بين التهديد والحصار الاقتصادي ومساعا دبلوماسية لإعادة أحياء المفاوضات وموقف لافت للرئيس الإيراني.
5: تتقاطع ثلاث جبهات ساخنة في الملف الإيراني: التصعيد السياسي مع الولايات المتحدة، الوضع في محطة بوشهر النووية، والحرب الاقتصادية المعلنة من البيت الأبيض. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده اليوم ليست كما كانت قبل الحرب، مشيرا إلى أن صورة الولايات المتحدة تغيرت في أذهان الشباب الإيراني، ودعا إلى إصلاحات في السلوك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية بعدما نكثت واشنطن تعهداتها خلال جولات المفاوضات على حد تعبيره، وذهب أبعد محذرا من أن أي دولة تقف إلى جانب واشنطن ستعامل كعدو. وعلى الجبهة الاقتصادية نددت طهران بعزم واشنطن فرض عقوبات جديدة تزيد الضغوط على اقتصادها وتؤثر على أهم شركائها التجاريين وفي طليعتهم الصين. وعن هرمز أعاد ترامب نشر خريطة للمضيق كتب عليها أرض أمريكية جديدة عبر منصته ترو سوشيال. أما دبلوماسيا فتستكمل باكستان المساعي من أجل التهدئة بين البلدين، فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران حاملا رسائل أمريكية إلى الإيرانيين. وفي تصريح لافت أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام إيران للخروج من حالة الجمود في الحرب. وفي الملف النووي عادت روسيا لتعزيز حضورها في محطة بوشهر بعد أشهر من التوتر، فبعدما أجلت الوكالة الروسية غالبية طاقمها الفني من المحطة خلال الحرب أعلنت إعادة إرسال متخصصين إليها وإنشاء وحدتين جديدتين داخل المحطة، وأكدت أن موسكو تنفذ التزاماتها الدفاعية بالكامل.
3: إقليميا أيضا، تركيا في قلب المعادلة السورية الإسرائيلية. وأكسيوس عن مصدر: وزير الخارجية السوري التقى رئيس الموساد في الأردن في وقت سابق الأحد في محاولة لتهدئة التوترات. رنا نمر.
5: وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اختصر العلاقة مع إسرائيل بعبارة واضحة: نتعامل معها لكن لا ثقة حاليا، مؤكدا في مقابلة مع رويترز أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا وأملا في التوصل إلى اتفاق أمني يقود إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية ووقف هجماتها. لكن المشكلة أن الميدان يسبق التفاوض، فالمحادثات التي ترعاها واشنطن منذ أكثر من عام والمجمدة منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقت ضربة جديدة بعد استهداف إسرائيل قاعدة أبو الدهور الجوية، ما أدى بحسب الشيباني إلى انقطاع الاتصالات بين الجانبين. الضربة على قاعدة أبو الدهور لم تكن حادثة معزولة، بل تقاطعت مع ملف حساس آخر: التموضع التركي في سوريا. فقد كشف مصدر عسكري إسرائيلي للقناة الثانية الإسرائيلية عن وجود قنوات اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا الهدف منها تجنب الاحتكاك، مؤكدا أن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو. لكن المصدر نفسه لوح إلى احتمال تصعيد جديد، كاشفا أن إسرائيل تضطر إلى التحرك حين لا تجدي الرسائل الدبلوماسية. أنقرة من جهتها نفت وجود قوات أو وفد عسكري لها في أبو الدهور، ودمشق نفت بدورها وجود خطة لتمركز تركي دائم. لكن الرواية الإسرائيلية مختلفة، فبحسب هيئة البث الإسرائيلي أبلغ مسؤولون أمنيون واشنطن أن تركيا كانت تستعد لتركيب رادار في المطار تمهيدا لإدخال منظومات دفاع جوي يشغلها جنود أتراك، وهنا تصبح ضربة أبو الدهور أكبر من استهداف قاعدة. إنها في القراءة الإسرائيلية ضربة استباقية لمنع تغيير قواعد اللعبة في السماء السورية، ورسالة إلى أنقرة بأن حدود نفوذها العسكري ستبقى موضع اختبار إسرائيلي بالنار إذا فشلت قنوات التنسيق.
0: في الضفة الغربية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلقاء القبض على منفذ عملية الطعن في منطقة العوجة بالأغوار، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن نشر قوات وتعزيزات عسكرية في مناطق شرقية الضفة الغربية عقب الحادث.
3: إسرائيل ترسم حدودا بالإسمنت، والإيوان يهدد بشطر الضفة.
5: اسم المشروع إيوان، لكن مفاعيله أبعد بكثير من بضعة آلاف من الوحدات السكنية. إسرائيل انتقلت من التخطيط إلى التنفيذ، وفتحت باب المناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم، وذلك من ضمن مخطط أوسع يضم 3412 وحدة. لكن لماذا كل هذه الضجة؟ لأن إيوان ليس مشروع إسكان فقط، بل هو مشروع جغرافيا. البناء في هذه المنطقة يخلق امتدادا استيطانيا بين القدس ومعالي أدوميم، ويضرب التواصل الجغرافي الفلسطيني في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الضفة. والنتيجة التي يحذر منها معارضو المشروع: شمال فلسطيني من جهة وجنوب فلسطيني من جهة أخرى، والقدس الشرقية أبعد عن أي تواصل جغرافي معهما. لكن الفصل هنا لا يقاس بالخارطة فقط، بل بحركة الناس أيضا. فمع إعادة رسم شبكة الطرق حول إيوان، قد يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام مسارات محددة وقيود إضافية للانتقال بين شمال الضفة وجنوبها، فيما يخضع وصول كثير من فلسطيني الضفة إلى القدس الشرقية أصلا لنظام التصريح الإسرائيلي. بمعنى آخر، ما تعذر حسمه على طاولة المفاوضات قد يحسم على الأرض بالطرق والمباني والمستوطنات. وهنا تحديدا انفجر الاعتراض الدولي. بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بسحب المناقصة فورا، ولوحت بعقوبات تستهدف المشاركين في التوسيع الاستيطاني. وانضمت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج إلى موقف مشترك. والمفارقة أن باب العروض يبقى مفتوحا حتى 19 من تشرين الأول المقبل، أي قبل أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 منه. وهنا كالعادة تدخل السياسة على خط الجغرافيا.
0: نقلت مراسلة الام تي في في باريس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ زيارة رسمية إلى فرنسا، يعقد خلالها مباحثات مكثفة مع الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين في قصر الإليزيه. وستتناول الزيارة إغلاق مضيق هرمز والبحث عن إيجاد طريق بديلة لإمدادات الطاقة والتجارة. ومن المتوقع أن يتم بحث أزمة المنطقة وعلى رأسها الوضع في لبنان، وأن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بعد اجتماع أول لقاء لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
3: مضيق هرمز مقفل أمام السفن، ما ينمو تحتها يقلق العلماء، ودعوة إلى تشديد المراقبة في الموانئ. التفاصيل مع يارا الهندي.
6: أكثر من 1500 سفينة عالقة في مضيق هرمز، لكن الخطر هذه المرة ليس فقط في حمولتها، بل فيما ينمو تحتها. منذ إقفال المضيق بقيت سفن تجارية وناقلات ضخمة ثابتة لأشهر في مياه الخليج، فيما علقت مئات السفن الأخرى في خليج عمان. ومع مرور الوقت بدأت تحت سطح المياه أزمة صامتة قد تظهر نتائجها عند إعادة فتح المضيق: بكتيريا بحرية، طحالب، أعشاب بحرية، برناقيل، بلح البحر بدأت تستوطن وتتراكم على هياكل السفن المغمورة بالمياه. 24 عالما بحريا حذروا من أن بقاء هذا العدد غير المسبوق من السفن ثابتا لأشهر قد يحولها إلى ما وصفوه بناقل فائق للأنواع البحرية الغازية. فالخطر الحقيقي قد يبدأ عندما تتحرك هذه السفن مجددا. كل سفينة ستنطلق إلى ميناء مختلف حاملة معها الكائنات التي نمت على هيكلها، وعند وصولها يمكن أن تنفصل هذه الكائنات أو تطلقها في مياه جديدة، فتستقر أنواع لم تكن موجودة أساسا في تلك البيئة. دراسة حديثة أجريت على نحو 300 كيلومتر من الساحل السعودي للخليج كشفت باستخدام تحليل الحمض النووي عن 57 نوعا غير محلي أو غير محسوم الأصل، مع تركز أكبر لهذه الأنواع في الموانئ الصناعية والتجارية. والمشكلة أن بعض هذه الأنواع قد ينافس الكائنات المحلية على الغذاء والمساحة، ويؤثر على الثروة السمكية، وينقل مسببات أمراض، ويضر بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، وحتى بالبنى التحتية الساحلية. والظروف في الخليج تجعل المخاوف أكبر، حرارة مرتفعة وملوحة قاسية تعني أن بعض الكائنات القادرة على العيش هنا قد تكون شديدة التحمل عندما تصل إلى بيئات أخرى. لهذا يدعو العلماء إلى فحص وتنظيف هياكل السفن قبل استئناف رحلاتها، إضافة إلى تشديد المراقبة في الموانئ التي ستستقبلها.
0: قد تتقدم أمراض القلب لدى النساء بصمت، لكن الفحص المبكر قادر على كشف عوامل الخطر قبل تحولها إلى مضاعفات. فكيف تحمي المرأة قلبها؟ ماريو دويري.
7: رغم الاعتقاد السائد بأن أمراض القلب تصيب الرجال أكثر، تبقى السبب الأول للوفاة لدى النساء عالميا، ما يجعل الفحوص الدورية والتشخيص المبكر عاملا أساسيا في الوقاية.
8: فينا نعمل فحوصات، أول شيء تنعرف الريسك بروفايل تبعنا، نفحص الكوليسترول، نفحص السكري، وفينا نعمل فحوصات للقلب بسيطة مثل الإيكو، مثل تخطيط المجهود، مثل التخطيط، مثل السكانر. الفحوصات لازم تبلش عبكير، يعني المريضة لازم يكون صار عندها فكرة إذا هي عم تحضر كوليسترول أو سكري حتى من عمر 25 و30، يكون عندها بس فكرة، وبتنعاد أو ما بتنعاد حسب شو بين بأول مرة.
7: ومع ازدياد الوعي بأمراض القلب لدى النساء، بات التشخيص المبكر والفحوص المتنظمة من أهم الوسائل للحد من المضاعفات والحفاظ على صحة القلب على المدى الطويل.
8: هذه الفحوصات رح تخلينا نعرف أول شيء عضلة القلب كيف، ما نوصل على كسل العضلة ومنا منتبهين، نعرف الصمامات كيف عم تشتغل، نعرف إذا في أشياء خلقية مالفورميشن موجودين فيها، رح تخلينا نعرف إذا في شرايين مسكرة. الشرايين المسكرة اللي بنفتحها على بكير بتزمتنا من الجرحة القلبية، بتزمتنا من الموت المفاجئ.
7: تلتقي في مركز كليمانسو الطبي أحدث التقنيات بأعلى الخبرات الطبية لتقديم تقييم دقيق لصحة القلب ووضع خطط وقائية وعلاجية تتناسب مع احتياجات كل امرأة.
0: بعد الإعلان، هويات إفريقية تجتمع في لبنان.
3: وولدت في ليلة لا تنسى.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: من لون البشرة إلى الموروث الثقافي، هويات إفريقية تجتمع في لبنان لتكسر الصور النمطية وتعيد الاعتزاز بالجذور. وفي قلب الحدث كتاب يروي رحلة تقبل الذات والمصالحة مع الهوية.
1: من دول أفريقية مختلفة، جاليات مهاجرة مقيمة بلبنان تلتقي ضمن حدث واحد للتعرف عن ثقافتها وتحافظ على جذورها وهويتها. اللقاء بتنظمه مبادرة ميلانين إبان يلي بتجمع مهاجرين من جنسيات أفريقية عدة وبيتضمن عروض ثقافية بتقدمها الجاليات المشاركة. أما المحور الأساسي لهالحدث فهو إطلاق كتاب من تأليف مهاجرة مقيمة بلبنان بيحكي عن تقبل الذات وبيسلط الضوء على الميلانين كجزء من الهوية والجمال بعيدا من الصور النمطية والأحكام المرتبطة بلون البشرة. ثقافات مختلفة بتجتمع على أرض واحدة برسالة واضحة: الاندماج بالمجتمع ما بيعني نسيان الجذور، والاختلاف باللون أو الأصل مش حاجز بل جزء من غنى الهوية.
2: في الثقافة ليست الطائفية قدرا، كتاب للدكتور مسعود ظاهر، إعداد ميشيل معيك.
3: من زمن بعيد عبر النشر وتظاهرات السبعينيات في الحمرة وساحة البرج والسؤال: كيف الخروج من كهف الطائفية القاتلة؟ وهل الطائفية قدر؟ في كتابه الجديد اعتبر الأزمة ليست بين الطوائف بل نظام ولاد أزمات مستدامة، والسؤال ليس من انتصر ومن خسر من الطوائف، وكيف تحول الانتماء الطائفي إلى قاعدة دستورية للنظام السياسي. أستاذ محاضر صاحب إضاءات غزيرة فكرية في الاجتماع السياسي.
4: أهم عقبة في تاريخ لبنان أنه ليس لدينا تيار ديمقراطي علماني يستطيع يقوم بالحمل لتغيير هذا النظام السيء اللي هلأ عم يدفعوا الثمن. يعني هلأ كل الكلام السياسي يتجاهل العلمانيين ولا كانوا موجودين ولا قالوا الكلمة.
3: حتى محاولات الإصلاح من فوق أجهضتها أكلات الجبنة، والسؤال: كيف ننقل لبنان من وضعية القيد الطائفي إلى رحاب دولة المواطنة؟
0: أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
5: كرمت بلدية المروش شهيد الجيش اللبناني الملازم أول مارون شاكر باغر وأطلقت اسمه على أحد شوارع البلدة في مناسبة وطنية جمعت أبناء المروج وفعالياتها وأهالي الشهيد ورفاقه، واستحضرت القيم التي جسدها في حياته العسكرية. وأكدت بلدية المروج أن تكريم الملازم أول لا يندرج في إطار مناسبة عابرة بل يشكل تعبيرا عن الوفاء لشهيد البلدة. نظمت فعاليات وأهالي بلدة العين في البقاع الشمالي حفلا خيريا وإنسانيا دعما لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهونها. وتخلل الحفل عروض للدبكة وفقرات فنية وترفيهية إضافة إلى توزيع الهدايا. افتتحت بلدية بدني معرضا ترفيهيا تجاريا هو الأول من نوعه في ساحة البلدة، وحضر الافتتاح رئيس البلدية حسين سليمان الذي أكد أن المعرض يأتي ضمن رؤية تهدف إلى دعم المؤسسات المحلية وتشجيع أبناء البلدة على الاستثمار فيها. وفي ختام المناسبة تم قص شريط الافتتاح تله جولة في أرجاء المعرض.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
6: بالصين سباق غريب عم يعمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وهالمرة المتسابقين مش بشر، روبوتات. قدر واحد من الروبوت يقطع مسافة 100 متر بوقت 9.3 ثواني، والرقم عمل تفاعل كبير لأنه أسرع من الرقم القياسي العالمي لبولت، أسرع رانر بتاريخ سباق 100 متر وصاحب الرقم القياسي العالمي ب 9.58 ثانية.
7: 大令枪响，选手们的起跑都不错，哇，一骑绝尘。
6: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عم يلفت الأنظار خلال جولة بولاية أوهايو، وقف بمحل حلويات ليشتري دوناتس، ولما دفع ترك بخشيش للموظفة وقال لها مادحا تحتفظ بالباقي، ما في ضريبة على البخشيش. وبمحطة تانية قرر فانس يقدم بنفسه المشروبات والمعجنات للناس الموجودين بمشاهد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل. بجنوب تايلاند سياحة إيطالية وثقت مشهد نادر خلال رحلتها بالبحر بعد ما ظهر قدامها دلافين بلون البينك بمشهد مميز انتشر على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: إلى صفحة رياضية. البداية رح نبلشها مع أخبار الفورمولا 1 مع جراند بري هولندا اللي كان عم بصير على حلبة زاندفورت، وهو بطبيعة الحال حدث مميز كان أسس من فترات قليلة لماكس فيرستابن، ولكن ماكس فيرستابن في هذا السباق ما قدر يعمل نتيجة جيدة. المنافسة كانت قوية جدا بين ماكلارين ومرسيدس في هذا السباق. ماكس فيرستابن عمل حادث من اللفات الأولى وانطر للانسحاب، وبالتالي المنافسة كانت قوية جدا بين ماكلارين ومرسيدس للمراكز الأولى. المركز الأول بيكون لاندو نوريس على ماكلارين، الفوز والثاني على توالي من بعد جراند بري المجر. أندريا كيمي أنتينالي متصدر ترتيب بطولة العالم على مرسيدس بالمركز الثاني، جورج راسل على مرسيدس بالمركز الثالث من بعده بنشوف هاملتون ولكلير بالترتيب النهائي لهذا السباق. بترتيب البطولة فأنتينالي بالمركز الأول أمام هاملتون، راسل ونوريس ولكلير بالمراكز الباقية. بنتابع مع الأخبار الدولية وتحديدا رح نكون مع كرة القدم والمباراة المنتظرة بسوبر كاب ألمانيا، مباراة عم تجمع دورتموند بمواجهة البايرن، يعني اثنين من الأفضل على الصعيد الألماني وعلى الصعيد الأوروبي. البايرن بداية مع براون بيسجل الهدف الأول من بعد باس من أوليزي، ميكائيل أوليزي بيرجع بيسجل الهدف الثاني. البايرن على الميتان بيتقدم بنتيجة 2-0، أما بالشوط الثاني فعم نشوف فابيو سيلفا عم بيسجل هدف وحيد لدورتموند، ولكن الشيء ما كان كافي، وبايرن ميونخ بيحرز لقب كأس السوبر الألماني للمرة 12 بتاريخه. أما بختم أخبارنا فرح نكون مع أخبار التنس وتحديدا مع آخر الدورات قبل دورة اليو اس أوبن، رابع وآخر دورة من دورات الجراند سلام. رح نكون مع مباراة من الدور النصف نهائي عند السيدات، هذه المباراة يلي كانت عم تجمع كوكو غوف بمواجهة سارة بجلاك اللاعبة التشيكية بنت 20 سنة. كوكو غوف تقدر أنه تربح بنتيجة 6-4 و6-1، وهي رح تتقابل بعد وقت قليل من هلأ مع جيسيكا بيجولا يلي قدرت أنه تتغلب على العائدة بقوة البولندية إيجا جوانتك بنتيجة 2-1. أما أيضا بعد وقت قليل أيضا رح نكون مع المباراة النهائية عند الرجال بدورة سينسيناتي، واحدة من دورات الماستر سيريز، وهي رح تجمع فيس بمواجهة تافوي. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
2: شكرا نجيب.
3: شكرا نجيب. النجم وليد توفيق في ليلة لا تنسى في بيروت في الفقرة الفنية. ليلة ذهبية مثل عنوانها أحياها نجم الغناء العربي وليد توفيق بأو بيروت. وغنى وليد أحلى الأغاني من أرشيفه الفني الكبير الممتد بمسيرة بتتجاوز الخمس عقود من الفن الأصيل الطربي والشعبي، وقدم أجمل الأجواء بسهرة أصيلة كلها رقص وسحر وطرب. وكان لنا هاللقاء الحصري مع النجم بتشوفوه كامل ببرنامج On Stage على One TV.
4: بيروت هي المحطة الأولى والأخيرة بحياة وليد توفيق. غني طبعا جديد يا بحر والعصفور، بس في كام غنية مثل ما قلت ثلاثة ولا يمكن عيون بهية. انزل جميل على الساحة وتجي نقسم القمر إذا ما قلنيهم ناكل قتلي. خلصهم معكم طالعين على الساحل لمصر، من الساحل رجعنا على بيروت نصور مع وليد نصيف ثلاث أغاني بدويست ومنهم مبسوط والأغنية الثالثة اسمها كذاب، وحيكونوا لايف وحيكونوا ذكاء اصطناعي، وبعدين رايحين على أستراليا إن شاء الله. بدي أعمل إن شاء الله مسلسل
5: قصة حياتك.
4: يعني فيها
5: قصة حياتك
4: صرنا بنحكيها كتير بس حننفذها إن شاء الله. في برنامج كمان حيكون لوليد توفيق مع وليد نصير، وفي فيلم سينمائي إن شاء الله.
5: الفيلم السينمائي بطولتك يعني أو حتشارك بالكتابة أو؟
4: لا بطولتي إن شاء الله، حيكون بطولتي بس بعمري اللي أنا فيه. وأنا بدي أقول للشعب اللبناني صدقوني من قلبي، طلعوا بعيوني بتحسوا اللي عم بقوله، صحيح عم نفرح صحيح عم نغني، لكن أنتوا بقلوبنا ايه العظمة دي كلها؟ اهي وان ام تي في يا أبا.
3: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على وان اف ام 99.1.
1: إلى الأحوال الجوية.
6: بشهر آب من الطبيعي نحس بالشوب بمختلف المناطق، مش يعني انه في موجة شوب بس السبب هو الرطوبة العالية على الساحل، أما على الجبال وبالبقاع فالحرارة بتتخطى معدلاتها بالأيام اللي جاية. الهواء بكره جنوبي غربي خفيف والرطوبه 65%. بالنهار في شوب خصوصا بالبقاع 32 ببيروت، 34 بتعنايل، و24 درجة ببشري. بنشوف قد ايه رح توطى الحرارة من عشية. 24 ببيروت، 21 بفيطرون، و17 درجة ببعلبك. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية، السماء صافية وموج البحر منخفض. وإذا رايحين على الجبل اعملوا حساب الخطيطة القوية والحرارة بتوصل لل 27 درجة. كيف ببلش أسبوعنا؟ إذن مثل ما قلنا بكرة الثلاثة والأربعة الأجواء مستقرة وصافية كليا على الساحل، الحرارة معتدلة 32 درجة بس منحس كأنها 37 بسبب الرطوبة العالية يلي بتوصل لل 65%. أما على الجبال وبالبقع فالحرارة بتتخطى معدلاتها والشوب بيزيد. الخميس طقسنا ما بيتغير، بتبقى الأجواء صافية وقليلة الغيوم، في شوب بالداخل وعلى المرتفعات، أما على الساحل فالحرارة بين ال 24 و 32 درجة. انطرونا بكرة مثل هالوقت لتفاصيل أكثر عن طقس باقي الأسبوع. تصبحوا على خير.
2: شكرا دانيال.
3: شكرا دانيال. ختم نشرة تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام ومتيفي.com.lb.
2: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
7: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
8: خير، شو في؟
9: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
10: انطق، ليه بدعك لسانك؟
9: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
11: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
12: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
13: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بوسطن، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. لا سياسة في لبنان، جمود حد الصمت، خرقه كلام توم براك بالأمس، فبقيت مفاعيله قائمة وحدها. تلة علي الطاهر تنفخ في الإعلام والسياسة حتى تكاد تنافس هرمز وباب المندب أهمية. تلة صغيرة لكنها تحولت إلى ورقة انتخابية إسرائيلية يعزز فيها بنيامين نتنياهو موقعه في مواجهة منافسه اليميني الأقوى جادي أيزنكوت، وإلى رمز معنوي لحزب الله وإيران، فيما يدفع أهل الجنوب الثمن الأكبر في لعبة أكبر منهم. والتلة قد تكون عملياً أحد أسباب سقوط جولة المفاوضات الثامنة المعلقة بين لبنان وإسرائيل التي كانت متوقعة مطلع أيلول ولم يحدد موعدها بعد. في روما حاول الرئيس جوزيف عون إعادة تحريك الاتفاق الإطاري وطرح بدائل لمهمة اليونيفيل، لكن إيطاليا التي تبدو حتى الآن نقطة التقاطع الوحيدة بين واشنطن وتل أبيب وبيروت تتريث في انتظار موقف إسرائيل. أولا، روما نفسها استقبلت قائد الجيش عماد رودولف هيكل، ولا أولوية لديه تتقدم على مؤتمر دعم الجيش وتحصين السيادة اللبنانية. وحده بابا روما يصلي لأجل لبنان، وهو قرر بعد لقائه الرئيس عون إفادة أحد كبار مساعديه إلى واشنطن في مسعى لفتح مظلة دولية تحمي حدود البلد، الحلقة الأضعف في المشهد الإقليمي المتناحر. في الضفة الأخرى تبرز إشارات حزب الله إلى عدم إغلاق باب التواصل مع الأمريكيين نهائيا. أما إيران فترفع السقف أكثر عشية وصول الوسيط الباكستاني عاصم منير إليها في مهمة يفترض أن تحرك مسار التفاوض من جديد. محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حذر من أن سياسة ترامب الحمقاء قد تدفع دولا إلى التفكير بالسلاح النووي، وهدد دول الخليج قائلا: الانضمام إلى الحرب الاقتصادية علينا يعني عدم تصدير نقطة نفط عبر هرمز أو أي ممر آخر.
1: الجديد.
3: مساء الخير. كثير من الطروحات، قليل من التحركات، والنتيجة صفر إنجازات حتى الساعة. على هذه القاعدة تدور عقارب الزمن على توقيت الساعات اللبنانية المثقلة بضغط النار ميدانيا وكثافة التحليلات دبلوماسيا، وبانتظار قرع جرس الحسم المربوط بحبل المسار الأمريكي الإيراني من جهة، وبموعد الانتخابات الإسرائيلية من جهة ثانية. فإن الوقت المستقطع عنوانه المراوحة في الميدان وفي السياسة. وبحسب معلومات الجديد، فإن الطرح المتعلق بتلة علي الطاهر بدأ التداول به منذ شهر تقريبا، وما يزال اليوم في دائرة الأخذ والرد بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي وباتجاه الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري وصولا إلى حزب الله، من دون نتائج ملموسة بالتوصل إلى طرح واحد بتسليم المنشأة ودخول الجيش اللبناني وفق تفاصيل وآليات وضمانات محددة. أما على خط آلية التحقق، فإن الثابت الوحيد هو الدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا، والتي استحوذت على حاصل الموافقة من مختلف الأطراف الجالسة على طاولة التفاوض أو المرابضة على جبهات الميدان. وبحسب مصادر رسمية للجديد، فإن التوافق على الحضور الإيطالي ينقصه استكمال البحث حول هوية سائر الدول المشاركة في لجنة التحقق، إضافة إلى الاتفاق على الآليات وحدود الصلاحيات وطبيعة المهمات على الأرض الجنوبية. وكل ذلك بحاجة إلى جولة مفاوضات لم يتم الاتفاق بعد على موعدها المفترض في أيلول. ومن روما السياسية إلى روما العسكرية، يبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في آلية التحقق، طبيعة القوة الدولية عديدها وعتادها وآليات عملها،

0: توازي مع بحث مستقبل اليونيفيل وما قد يأتي بعدها، والجيش يدخل هذا المسار بثابتة واحدة، جهة دولية تتحقق فنيا باستقلالية لكن لا تتحرك داخل لبنان بمعزل عن الجيش، ولا تتحول إلى سلطة رقابية موازية، ولا تجعل من كل خطوة لبنانية إنجازا قابلا لإعادة التشكيك والرفض وفق الحساب الإسرائيلي. وبينما تتحرك السياسة في روما، يتحرك الميدان في الجنوب، والمبعوث الأمريكي توم باراك يقول إن أي تسوية لا يمكن أن تتجاهل حزب الله وإيران، لكن السؤال يبقى، هل تسبق السياسة الميدان أم يسبق الميدان السياسة؟ لبنان يفاوض، إيطاليا تستعد، الجيش يرسم حدود السيادة، وحزب الله يراقب، فيما إسرائيل تمسك بالوقت والنار معاً. وفي الانتظار تبقى آلية التحقق معلقة، والمناطق التجريبية معلقة، ومستقبل اليونيفيل معلقا. ومن المراوحة اللبنانية إلى الترقب على مسار الملفات الإقليمية، حيث تمد دمشق يدها للدبلوماسية وتدعو إسرائيل لاغتنام الفرصة التاريخية. ويضيف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا. أما على خطوط التوتر الأمريكي الإيراني، فتسجل عودة للجهود الباكستانية مع الإعلان عن زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران لمواصلة جهود إسلام أباد، زيارة تأتي في توقيت إقليمي حساس فيما تتقاطع الملفات الأمنية والسياسية على أكثر من مسار. وتبقى مآلات هذا الحراك مرتبطة بما ستكشفه الأيام المقبلة من مواقف وخطوات على الأرض وفوق طاولات التفاوض.
1: MTV. مقاربة الدولة في مكان ومقاربة حزب الله في مكان آخر، فالدولة اللبنانية لا تزال تراهن على مسار واشنطن واستطرادا على مسار روما في محاولة لإخراج الوضع اللبناني من دائرة التأثير الإيرانية. في المقابل حزب الله يتمسك بقوة بمسار إسلام أباد، لأنه المسار الذي يجعل لبنان رهينة إيران من جديد. وعليه فإن الدولة أمام تحد كبير، فإما أن تنجح في تحقيق خطوات عملية ميدانية في الجنوب ودبلوماسية في واشنطن وروما وسواهما من عواصم العالم، وإما أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المؤثرة في الوضع اللبناني قد تبدأ في البحث عن خيارات أخرى لحل المسألة اللبنانية. ووفق المعلومات الواردة من واشنطن، فإن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد، وهي تريد من السلطة في لبنان أن تبادر عمليا وسريعا، وإلا فإن الأمور قد تأخذ منحا آخر. وفي هذا السياق بالذات يندرج الموقف الذي عبر عنه المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك، فالأخير أعلن أن الأشخاص الموجودين على طاولة المفاوضات ليسوا الأشخاص الذين يمكنهم اتخاذ القرار، مضيفا أن حزب الله وإيران هما اللذان يمكنهما اتخاذ القرار. وخلص باراك إلى أن إيران تريد أن تقول للعالم لبنان لنا. طبعا موقف باراك ليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا مؤسساتيا، وخصوصا أننا نعرف من أين وكيف يستقي معلوماته المغلوطة عن لبنان وبأي طريقة. وقديما قيل فتش عن المرأة. لكن في المقابل فإن ما يقوله يعبر عن اتجاه بدأ يتكون في أمريكا. فهل يتخذ المسؤولون اللبنانيون القرارات الضرورية والمطلوبة قبل فوات الأوان؟ السؤال مشروع، وخصوصا أنه يأتي في الذكرى 44 لانتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية. فعند انتخاب البشير اعتقدنا أن القرار اللبناني استعيد، وأن الدولة اللبنانية تحررت من كل أنواع الارتهانات والوصايات، لكن الفرصة ضاعت بسبب الإجرام الأسدي وأدواته في لبنان. فهل لا نتعظ مما حصل ونبادر بسرعة حتى لا نهدر الفرصة التاريخية مرة ثانية؟
2: المنار. أهلا بكم. إنها حالة لا حرب ولا سلم، ويجب أن تنتهي كما نقل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي. وما تنقله الوقائع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي جددت اليوم العهد للإمام الخميني لن تقف متفرجة على ما يلوح به دونالد ترامب من الذهاب إلى ما يصفه بأقصى حصار اقتصادي في التاريخ، مع أن تاريخ هذه العقوبات ضد إيران معروف منذ نحو 5 عقود. وما يجب أن تعرفه أمريكا ودول المنطقة، قاله المسؤولون الإيرانيون بكل وضوح، إن الدولة التي تقرر المشاركة بحصار إيران لن تسلم من التداعيات، وإن رد الجمهورية الإسلامية لن يقتصر على الأهداف العسكرية والمصالح الأمريكية، بل سيطال كل المصالح الاقتصادية وكل طرق التوريد في المنطقة للدول التي تقرر المشاركة بالحصار. وعلى طول المنطقة وعرضها يتهيب الجميع دقة المرحلة والمساعي للبحث عن أي تبريد للغليان لا تتوقف. وبهذا السياق تأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران غدا الاثنين. في يوميات اللبنانيين فإن غدهم سيطابق أمسهم مع حرب الإبادة الصهيونية المستمرة للقرى الجنوبية، مستفيدين من الشرك الذي أوقعت به سلطة التفاوض نفسها وشعبها وبلدها والمسمى اتفاق الإطار، فيما أطر تحركاتها السياسية وجولاتها الدولية لم تسعفها بخيط نجاة في ظل التنمر الإسرائيلي عليها والغطاء الأمريكي لكل أفعاله. أما الفعل الفلسطيني ضد التجبر الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة والصمت العربي والعجز الدولي، فكان فعل إرادة وعنوان بقاء عبر عملية طعن نفذها فدائي فلسطيني في بلدة العوجة بالضفة الغربية، رافضا حال العوز التي تتحكم بأنظمة المنطقة، ومؤكدا تقديرات الاستخبارات الصهيونية بأن الضفة تتقلب على صفيح ساخن ينذر بانفجار قريب.
3: بين وساطات تسابق الحرب وزيارات تحت ضغط النار، تتحرك المنطقة على حافة الانفجار. أما في لبنان فالسلطة لا تبحث عن حماية الدولة بل عن حماية المجرمين بقانون عفو كتب على حساب دماء العسكريين. ففي طهران أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيصل الاثنين ضمن مساعي إسلام أباد المتجددة إلى طهران. تحرك باكستاني يأتي فيما تضيق الخيارات أمام إيران، حيث أقر الرئيس مسعود بازشكيان اليوم بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لفرض سلسلة جديدة من العقوبات وتشديد حصارها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. وإلى باريس وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة لا يمكن فصلها عن دقة اللحظة وخطورة التحولات. أما دمشق فتراهن مجددا على نافذة التفاوض بعد التصعيد الأخير. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني يعلن أن بلاده تتوقع استئناف المحادثات الأمنية قريبا مع إسرائيل، داعيا تل أبيب إلى اغتنام الفرصة التاريخية كما وصفها. وفيما مصير الجنوب اللبناني معلق تماما كمصير المفاوضات، وبتحريض حزبي أعلن عن نفسه على لسان نائب، تنشغل السلطة اللبنانية بملاحقة عدد من الشابات والشبان لتوزيعهم منشورا يرفض العفو عن قتلة الجيش. وفي مواجهة هذه الخطيئة السياسية والأخلاقية، كان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر وزع اليوم مناشير احتجاجية في المناطق اللبنانية على شكل سجلات عدلية للنواب الذين وقعوا القانون. وفي خانة الجرم كتب أن النائب أقدم بالمشاركة أو التصويت على إقرار عفو عام شمل مئات المجرمين والإرهابيين، ومن بينهم من تورطوا في قتل العسكريين. أما ختم السجل العدلي فحمل كلمة واحدة: بالدم، لأن العفو عن قتلة الجيش لا يوقع بالحبر بل بدم الشهداء.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمين.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر وفوق دوحة كفر رمان، كما عمدت إلى إحراق منازل في بلدة القنطرة. في المقابل طاول قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة صربين ومحيط بلدة عتشيت لقصير. الجيش الإسرائيلي سلم اليوم جثمان اللبناني روجيه خليل أبو رحال من بلدة القليعة في قضاء مرجعيون إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تولت بدورها تسليمه إلى الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وجرت عملية التسليم عند نقطة الناقورة الحدودية قبل نقل الجثمان لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ذويه. نشر موقع أرام نيوز الإماراتي تقريرا جديدا تناول فيه التحركات الأمريكية المرتبطة بالوضع في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن وساطة يقودها الجنرال الأمريكي جوزيف غليلفرد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تتجه إلى طرح مقايضة ميدانية تتعلق بتلة علي الطاهر، وحيث تقوم الفكرة المطروحة على تسليم التلة إلى الجيش اللبناني في مقابل انسحاب إسرائيلي من منطقة الخيام أو من موقع يوازيها أهمية، في محاولة لمعالجة إحدى أبرز العقد أمام المفاوضات وتجنب تحول ملف التلة إلى مواجهة عسكرية واسعة. رفض النائب إيهاب مطر عبر إكس إعطاء عفو لتيار عطل البلاد لأجل الكرسي وأدخل لبنان جهنم وأغرق اللبنانيين بالعتمة والفوضى، وشهدت خلال عهده بيروت تفجيرا للمرفأ، وكان يعلم آنذاك وثأر اللبنانيون على هذا العهد وثاروا، والمحاسبة لم تنتهي بعد، والناس وحدها باتت تعرف من يحمل صفة الجنس العاطل، وإن قانون العفو العام حق للمظلومين ونفتخر بإقراره لأنه إنجاز وطني لكل لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى، قال النائب إيهاب مطر. وجه النائب غسان حصباني رسالة مفتوحة إلى المفد الأمريكي دكتور توم براك، الذي اقترح أن يكون أو أن يتم التفاوض مباشرة مع حزب الله كونه هو صاحب القرار الفعلي، مذكرا أي حصباني بأن هناك سلطة شرعية منتخبة تملك وحدها حق اتخاذ القرار باسم الدولة والشعب اللبناني، ولدى لبنان مجلس نيابي منتخب بصورة شرعية وديمقراطية من الشعب، ومن هنا فإن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، لا عبر منح شرعية موازية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور. شدد الوزير والنائب السابق غازي العريضي على ضرورة إلاء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجامعة اللبنانية الاهتمام، ودعا المسؤولين عن التربية والتعليم والحكومة والوزارات إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على تعزيز الجامعة اللبنانية وتطويرها. وفي الشأن الوطني أكد العريضي أن لبنان في محنة والخطر كبير، مشددا على أن ما يجري في الجنوب ليس أمرا عاديا أيا تكن النقاشات والاختلافات. دهمت قوة من ضابطة جمارك شتورة بمؤازرة مفتشين من وزارتي الاقتصاد والزراعة ثلاثة معامل لصناعة الأجبان والألبان في منطقة قب الياس، وقد تبين خلال المداهمة أن المعامل تستخدم بدائل وزيوت مهدرجة ومواد مجمدة غير مرخص باستخدامها، عوضا عن الحليب في عمليات التصنيع، ما أدى إلى إنتاج مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. فاصل ونواصل.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد موقع أكسيوس أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عقد اجتماعا مع رئيس الموساد اليوم لتهدئة التوتر بين البلدين. ونقلت رويترز وفق مصادر إجراء اتصال بين الشيباني ورئيس الموساد في 14 من الجاري، وأنهما بحثا خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا. وأكد الشيباني أن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي توقفت عقب العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، لكنه توقع استئنافها قريبا. حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيكون من الغباء أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية مدمرة. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة، ووصفه بأنه دليل على اليأس، قائلا إن الإجراءات المتوقعة لن تفلح في هزيمة طهران. الخبر الأخير في هذا الموجز: دعا البابا لون 14 المجتمع الدولي إلى المساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يحذر مسؤول الصحة من تسارعه الكبير. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. الوقفة الإخبارية المقبلة عند 11:15 مع نشرة لبنان اليوم.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
7: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الضفة الغربية بين سندان الاقتحامات العسكرية ومطرقة اعتداءات المستوطنين.
2: أنا مثلا شخصيا بيتي تم اقتحامه مرتين.
3: والله احنا يعني محاصرين من 15 يوم، الوضع ما تغير إشي.
1: قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على مناطق بوسط غزة.
4: الصبح خبطوا واحد واستشهد على المطرح، وبعديها خبطوا البراكس كل.
1: والجدري المائي يهاجم أطفال القطاع.
5: أنا بجري فيهم من عيادة لعيادة، وأنا خايف كمان إنه المرض يصيب إخوتهم.
1: سوريون يحيون الذكرى 13 لقصف غوطة دمشق بالأسلحة الكيميائية.
6: بس اللي صار بزملكة واللي صار بالغوطة الشرقية بمجزرة الكيماوي، العقل ما بيقدر يتخيله.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت اليوم قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين جنوب جنين شمالي الضفة، كما اقتحمت قوات من الجيش قرية العوجة شمال أريحة وسط الضفة. بالتوازي مع ذلك، تتجدد هجمات المستوطنين في عدة مناطق، حيث اقتلع عدد منهم أشجار زيتون وكرمة من أراضي فلسطينيين في قرية المنيا شرق بيت لحم. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفية فيحاء شلش. أهلا بك سيدة فيحاء، وبداية ما آخر التطورات الميدانية، وكانت اليوم متلاحقة ومتصاعدة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية؟
7: نعم، أهلا بكم. بالفعل كما في كل يوم، نبدأ من آخر التطورات الميدانية، حيث قبل قليل أطلق الجنود الإسرائيليون النار صوب شاب فلسطيني قرب حاجز كراميلو العسكري المقام شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، وأصيب بجروح، وما زال حتى هذه اللحظة ملقيا على الأرض، تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إليه. بالتزامن مع ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع مداخل مدينة رام الله بما فيها حواجز عطارة وعين سينيا ومدخل بلدة روابي، مدخل مدينة روابي بالبوابة الحديدية، ويقوم الجنود بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المركبات المنتظرة لفتح هذه الحواجز، حيث أن هناك آلاف المركبات العالقة على هذه الحواجز تنتظر الخروج من مدينة رام الله ومحيطها. في وقت سابق من اليوم، قبل ساعتين تقريبا، كان الجيش الإسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا في مدينة نابلس، تحديدا في مخيم عسكر شرق المدينة، بعد اقتحام المخيم وأطلق النار عليه وأصابه برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا، وهناك أعلن عن مقتله. وكذلك الأمر، المستوطنون ما زالوا ينفذون اعتداءات وهجمات متسارعة ومتلاحقة في عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت اليوم مدينة بيت لحم، شملت أيضا منطقة يطا، واعتدوا على أحد المسنين بالضرب بعصا حديدية على ظهره، وكذلك الأمر قاموا باقتلاع أشجار زيتون قرب مدينة بيت لحم، بالإضافة أيضا إلى قيامهم بإضرام النيران في مركبة ومنشأة زراعية في قرية أوصريل جنوب مدينة نابلس، فيما يواصلون لليوم 15 على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب.
1: وسنستمع لاحقا لبعض سكان بلدة قصرى، لكن فيحاء، كانت هناك أنباء عن شجار عائلي في بلدة سلوان في القدس أصفر عن قتيل وعن تدخل من جانب الجيش الإسرائيلي، هل لدينا تفاصيل عن ذلك؟
7: نعم، بالفعل يعني في ساعات فجر هذا اليوم كان هذا الشجار العائلي تجدد، هو بالفعل بين عائلتين مقدسيتين فلسطينيتين، ولكن الذي زاد الأمور صعوبة هو تدخل الشرطة الإسرائيلية، فبدلا من أن تقوم بوقف الشجار أو بدلا من أن تقوم بتهدئة الأوضاع، قامت بإطلاق الرصاص على الجانبين من العائلتين، ما أدى أيضا إلى مقتل شابين آخرين برصاص الشرطة الإسرائيلية. ويعني كان الوضع هناك محتدما في تحديدا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى شرق القدس، ويعني الشرطة الإسرائيلية انتشرت في أحياء بلدة سلوان، والآن هناك تجري بعض الترتيبات العائلية في محاولة لاحتواء الشجار، لكن كما قلت كانت الشرطة الإسرائيلية يعني اعتدت حتى على أفراد العائلتين بالضرب، واعتقلت أعداد كبيرة منهما، وذلك بعد قتل 2 آخرين إلى جانب الشاب الذي قتل.
1: شكرا جزيلا فيحاء شلش الصحفية. ساعتهم اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم قرية العود شمال أريحة. وأفاد رئيس المجلس القروي هاني نجوم بأن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب القرية. وأضاف أن الجيش أغلق مداخل القرية ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، كما نتابع في حديثه مع يومية الشرق الأوسط.
2: البلد مغلقة إغلاق كامل، وتم الاستيلاء على مواقع خاصة تابعة للبلدية زي مركز البيئي ومقابل الشرطة وعند جامع النور وأحد البيوت تعود للسيد عاطف نجوم، موجودين فيها حاطين خيمة وقاعدين هناك كمراكز، وجابوا باصات تنقل الجيش أكثر من الباص. أنا رصدت 3-4 على ساعات 2 باصات تنقل الجيش ومشاة ومنتشرين، بالإضافة لشارع 90 كمان الشارع الرئيسي اللي هو شارع البلدية موجودين بكثافة وبعدة مناطق بالبلد. اقتحموا بيوت، أنا مثلا شخصيا بيتي تم اقتحامه مرتين، حجزت طلع على الكاميرا وما شابه، ما كنتش بالبيت، أنا كنت بالبلدية، وتفتيش يعني خلنا نقول شوية قصري بالموضوع ومذل، وعملهم بالمناطق المتفرقة من البلد. بشكل عام احنا العوجة هي منطقة مستهدفة باستمرار.
1: المهندس هاني نجوم رئيس بلدية العوجة شمال أريحة. وفي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة يواصل المستوطنون لليوم 15 على التوالي حصار منازل فلسطينيين في منطقة رأس العين ببلدة قصرة، حيث تعيش العائلة المحاصرة داخل البلدة أوضاعا صعبة في ظل نقص المياه وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنازل. كما حولت قوة من الجيش الإسرائيلي أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وقد استمعنا لشهادات بعض سكان البلدة.
8: شعب الكريم محمد حسان من القصرة جنوب نابلس. بس يعني بس رجعنا عليه، يعني الوضع ما بنوصف نهائيا، كل شيء تقريبا خربان، كل شيء تالف، الريحة مش عارف يعني 6 مرات أو 7 مرات شطفنا بكلور بس لتروح الريحة، ما طلعنا من الجيش بالخيمة اللي فوقنا. احنا حاليا في الوقت الحالي محتاجين بس نفك الحصار ونروح نيجي براحتنا بحريتنا. كثير خايفين، خصوصاً امبارح بعد ما طلع الجيش، يعني ما نمنا، قلنا وقفنا على الشبابيك، خفنا إنه الجيش كله انسحب والمستوطنين يهجموا علينا.
9: أنا قصي بريد من قصرة جنوب نابلس. والله يا إخوان يعني محاصرين من 15 يوم، الوضع ما تغير إشي، يعني كانوا المستوطنين محاصرين، الجيش محاصرنا، يعني لحد هسا إذا بدهم يجيبون لنا أكل، بدهم يجيبون لنا أدوية، بدهم يجيبون لنا أي شغلة منا إياها لازم تنسيق، والتنسيق يعني بقعد أيام، يعني إذا بدك شغلة بدها يومين أو ثلاث تنقدر نوصلها للبيت. لحد الآن يعني 15 يوم المستوطنين، يعني قبل ربع ساعة المستوطنين بقوا يتجولوا في قريب من البيت، يعني ما تغير علينا ولا إشي من 15 يوم. في نقص في الأدوية والأغذية، أول مبارح اتواصلت مع البلدية عشان ينسقوا لنا وطلعونا شوية أغراض، ما عملوا لنا تنسيق.
1: عدد من سكان بلدة قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى قطاع غزة، حيث أكدت اليوم مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات متأثرا بجراحه التي أصيب بها من جراء قصف إسرائيلي استهدف مخزنا للبضائع في منطقة بلدة الزوائدة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة الصحفي عبد الهادي أبو قينس. أهلا بك عبد الهادي. يبدو أن المحافظة الوسطى اليوم كانت على موعد مع أكثر من استهداف.
11: بالضبط، هذا ما حدث خلال ساعات الصباح. غارات جوية نفذت على فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفرت عن قتيل وإصابات، بالإضافة أيضا إلى بركس تجاري عند المدخل الشرقي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أيضا كان هناك قتيل وبعض الإصابات. ولكن الجديد قبل قليل، تجددت الغارات الجوية على غرب خان يونس وأصيب عدد من الفلسطينيين حسب ما ذكر المصدر الطبي في مجمع ناصر بخان يونس، بالإضافة أيضا إلى إصابات وصلت إلى خان يونس من المناطق الشرقية أيضا من خان يونس. هؤلاء الفلسطينيون حاولوا الوصول إلى المناطق الحدودية تقريبا بالقرب من الخط الأصفر، والجيش الإسرائيلي أطلق النيران، أصيب 7 من الفلسطينيين حسب ما ذكر المصدر الطبي في مستشفى ناصر بخان يونس، بالإضافة أيضا إلى الأجزاء الجنوبية أيضا من خان يونس.
1: عبد الهادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بعبد الهادي أبو قينس الصحفي من دير البلح في وسط قطاع غزة، وقد أشار إلى الغارات التي وقعت على المنطقة الوسطى وامتدت إلى غرب خان يونس وإلى مناطق شرق خان يونس في الجنوب، وقد استمعنا لبعض شهود العيان من بلدة الزويدة بالمحافظة الوسطى.
4: اجت اشاره خلال المنطقه كلها بعد 200 متر نبعد عن المكان اللي احنا فيه، الاماكن هذه منطقه الزوايد، بعد نص ساعه خبطوا المكان وهيك شايف، الصبح خبطوا واحد واستشهد على المطرح، وبعديها خبطوا البراكس كله وتدمرت المنطقه كلها.
12: الاحتلال استهدف هذا المكان بعدد من الصواريخ، دمر المكان بشكل كامل، عدد كبير من النازحين تدمرت خيامهم في المنطقة، الآن الناس في الشوارع ليس لهم مأوى،

0: استهدافه بأكثر من صاروخ.
1: شهدائان من بلدة الزويدة بالمحافظة الوسطى. ونبقى في قطاع غزة الذي يشهد حاليا تفشيا واسعا لمرض الجدر المائي بين الأطفال والنازحين نتيجة للضغط الشديد في الخيام والنقص الحاد في الأدوية والرعاية الطبية. وأشار الدكتور منير البرش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن المرض قد تحول إلى وباء وأن هناك ما يقرب من 60,000 مصاب بالجدري في القطاع. وفي هذا السياق استمعنا لبعض الأهالي ممن يعاني أبنائهم من الجدر المائي.
2: الطفل هذا يعني تقريبا من يوم ما من ولد وإحنا بنعاني فيه، والله يمكن من عمره شهرين وإحنا بنجري فيه من دكتور لدكتور عشان الحب اللي فيه وما استفادش، ورحنا ودناه على المستشفى ونيمونا في الهولندي، وفي الهولندي قالوا لنا هذه بكتيريا وعطوه علاج وريدي وما استفادش عليه، وبعد أسبوع كمان طلع، وبعد أسبوع رجعناه بتاني في المستشفى تقريبا 3 أيام وعلى الفاضي. قالوا لنا الشيد هذا اللي بدهنوا الأطفال ضلك يدهني عليه ما تحمموش يكون 3 أيام مرة تقريبا، إحنا بنحممه في اليوم مرتين وعلى الفاضي.
3: أولادي الاثنين الصغار أصيبوا الاثنين بمرض جدري الماء بسبب تلوث المياه. أنا بجري فيهم من عيادة لعيادة، وأنا خايف كمان إنه المرض يصيب إخوتهم. إحنا عندنا كل الدنيا مدمرة، فيش مكان كويس، حتى مية الشرب اللي بنشربها في الصيف عشان العطش بتصيب أطفالنا بالجدري. أنا أولادي خايف يضيعوا من بين إيدي، فيش براهم، فيش علاجات. أنا صلي بالضبط هاي ثالث أسبوع بجري في أولادي ومنظرهم زي الحروق، إشي بكشش البدن. صار حتى الناس يخافوا يختلطوا، الأطفال يختلطوا فيهم من منظرهم يتنمروا عليهم.
4: هذه حالة عينة موجودة من المخيم، من تقريبا 3,000 بني آدم موجود في المخيم هذا. الحالة هذه في عدة حالات موجودة، هذه الأمراض مش قادرين نسيطر عليها. والله يا أخوان هاي كمان أنا حالتي، يعني أنا زي أمر منه التالي. أنا صرت أحك حالي طول الليل ما بنامش، والله ما برتاح، والله المية اللي بجيبونا إياها من التحلية هي التحلية بعيد عنها 200 متر، أقسم بالله المرأة بتغسل منها، أقسم بالله البلوزة تاني يوم بتصير لونها صفرة، ما بالك إحنا بنشربها.
1: مواطنون غزيون. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت اليوم قرية العوجة شمال أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية العوجة هاني نجوم إن القوات هاجمت المنطقة بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب القرية.
7: البلد مغلقة إغلاق كامل، اقتحموا بيوت، أنا مثلا شخصيا بيتي تم اقتحامه مرتين، وتفتيش يعني خلنا نقول شوية قصري بالموضوع.
6: مقتل فلسطينيين على الأقل وإصابة حوالي 10 آخرين في غارتين جويتين للجيش الإسرائيلي استهدفتا الزويدة ومخيم نصيرات وسط غزة بحسب مصادر طبية. شهد عيان من الزويدة.
8: اجت اشاره خلال المنطقه كلها بعد ب 200 متر نبعد عن المكان اللي احنا فيه، الاماكن هذه منطقه الزويدة، بعد نص ساعه خبطوا المكان وهيك شايف، الصبح خبطوا واحد واستشهد على المطرح، وبعديها خبطوا البراكس كله.
6: مسؤولون في طهران يحذرون أن أي دولة تنضم إلى ما وصفوه بالحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران ستعتبر عدوا.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وزير الخارجية السوري يقول لرويترز إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني سيؤدي لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية بعد أيام من هجوم على قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غربي سوريا. شاهد عيان.
9: بعد استهداف مطار أبو ظهور صار في نوع من التخوف، صوت الانفجارات كثرت بالمنطقة، تفجير مخلفات حرب، صوت الطيران المدني مرات فكروا حربي، حتى صار في ركود.
6: فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، حسب ما أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، وهي منظمة معنية بحقوق المهاجرين، لرويترز السبت. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
11: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين؟

0: جولة اليوم ريم.
1: سنبدأ من اليمن وتحديدا من محافظة إيب جنوب العاصمة صنعاء، حيث تشهد المحافظة أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى جانب سيول وفيضانات اجتاحت عددا من الشوارع. وكانت الجهات الرسمية نرمين قد حذرت من حالة جوية مصاحبة لأمطار رعدية ورياح شديدة، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر. فدعينا نستمع إلى جانب من هذه المشاهد المتداولة التي تظهر خسائر واسعة جراء هذه الأمطار.
0: يعني صوت الأمطار يبدو قويا، لكن ما الذي يجري في هذا المقطع على وجه التحديد؟
1: صحيح نيرمين، عكست قوة الرياح المصاحبة للحالة الجوية وأظهرت المشاهد أيضا سقوط لوحات إعلانية كبيرة وأعمدة كهرباء وانهيار بعض المنازل، إلى جانب تدفق مياه الأمطار والسيول في الشوارع.
0: سننتقل إلى السودان في سياق مشابه ما يتعلق أيضا بأجواء الخريف التي تعيشها بعض الولايات في السودان حاليا.
1: صحيح نيرمين، وتحديدا العاصمة الخرطوم التي تعيش أجواء الخريف، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد إنسانية لرجل مرور وسط مياه الأمطار وهو يعمل بيديه على فتح مصارف المياه وإزالة العوائق من أمامها في محاولة منه لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة السيارات والمارة.
0: من أجواء الخريف الماطرة في اليمن والسودان إلى أجواء حارة واشتياق للمياه، لكن في سياق آخر وغزة.
1: صحيح، حيث لفتت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأب فلسطيني حاول أن يمنح أطفاله شيئا من الفرح وسط الحرب وحرارة الصيف، فأنشأ لهم مذبحا بدائيا بين الخيام بإمكانات بسيطة جدا نيرمين. وفي الصور يظهر الأطفال وهم يلهون بالماء ويضحكون ويتبادلون اللعب داخل المذبح الصغير، وكأنهم يحاولون اقتناص لحظات من طفولتهم بعيدا عن أجواء النزوح.
2: هؤلاء الأطفال يسبحون في هذا المسبح، يلعبون في واحدة من الأفكار الجميلة الخاصة في هذه الفترة الصعبة.
0: هو المسبح عبارة عن جزء من مواد الخيام البلاستيكية، وكأنه يعني حاول من هذه المواد البدائية أن يخلق طاقة أمل. لكن هل اقتصر المسبح على الأطفال يا ريم؟
1: لا نيرمين، يعني لم يكن مختص فقط لأطفال هذا الأب، بل كان مخصص لأطفال، أو فتحه الأب لأطفال المنطقة الذين يعيشون حوله أيضا ليتشاركوا هذه المساحة الصغيرة للعب والانتعاش، وهذا أيضا ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
0: شكرك، شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة.
1: شكرا.
0: مرة أخرى نعود إلى الملف الرئيسي في هذه الحلقة، وهو التطورات والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حيث نقلت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية عن ضباط كبار ومصادر أمنية إسرائيلية قولهم إن جبهة الضفة تخرج عن السيطرة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أصدرت تحذيرا للقيادات السياسية من أن الأوضاع في الضفة باتت على شفا الانفجار. لمزيد من المتابعة لهذه التحذيرات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وإلى أي مدى يمكن أن نتوقع أن يترتب على هذه التحذيرات التي تأتي على لسان ضباط أو أجهزة أمنية إسرائيلية أن يكون لها واقع على الأرض، أن تغير ما يجري من تصعيد في الضفة الغربية؟
3: نعم، هذا التحذير للقيادة السياسية في إسرائيل من قبل قادة وضباط الجيش الإسرائيلي من أن الضفة باتت على شفا انفجار يجب أن يتم أخذه على محمل الجد، وخصوصا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والاحتكاكات الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن عموم الضفة الغربية، ولكن قرية قصرى أصبحت نموذجا مصغرا للمشكلة الأكبر. والأهم أن قصرى لم تعد قضية فلسطينية إسرائيلية داخلية فقط، فهناك تدخلات دولية وخصوصا من الولايات المتحدة. والمشكلة هنا هي عدة عوامل مجتمعة في وقت واحد: عنف المستوطنين، عمليات الجيش والاعتقالات، الاحتكاك المتواصل، توسع النشاط الاستيطاني، وأيضا قضية مهمة جدا وهي تراجع قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الفصل بين المستوطنين والفلسطينيين. طبعا الخطر الأكبر في هذه القضية اليوم هو إذا ما سقط قتلى في اعتداء كبير للمستوطنين أو عملية فلسطينية واسعة أو مواجهة دامية، هنا سننتقل من مرحلة التوتر إلى مواجهة شعبية مسلحة. ولهذا جاء التحذير من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من النتائج الخطيرة للأحداث التي يقوم بها المستوطنون في الضفة.
0: سيد منير، قبل أيام كانت هناك أخبار عن نقل الجيش الإسرائيلي خطة إنفاذ الأمن إلى الشرطة الإسرائيلية، هل هذه التحذيرات تسرع من وتيرة هذا الانتقال؟
3: يعني هي في حقيقة المطاف محاولة لتهرب قيادة الجيش الإسرائيلي من مواجهة المستوطنين، وخير دليل على ذلك ما يجري في قصرى. ومن هنا فقط الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكبح المستوطنين من خلال زيادة نشاط الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وفرض حملات اعتقالات أو أوامر إبعاد وإخلاء البؤر الاستيطانية شديدة الاحتكاك، هي التي ستحسم الموقف وقد تعيد الأمور إلى وضعها السابق وبالتالي الهدوء النسبي في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. أحيا سكان مدينة زملكا بري في العاصمة السورية دمشق في 21 من الشهر الجاري الذكرى السنوية 13 لوفاة المئات في غوطة دمشق الشرقية والغربية من جراء التعرض لقصف بأسلحة كيميائية في العام 2013، ولا يزال يعاني الناجون من مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية، كما نتابع في تقرير مراسل بي بي سي في سوريا هبار عثمان.
4: تجمع لأهالي مدينة زملكا في أطراف العاصمة السورية لإحياء الذكرى 13 لضحايا قصف غوطتي دمشق الشرقية والغربية عام 2013، حيث استخدمت مواد كيميائية تحتوي على غاز السارين حسب تحقيقات أممية ودولية. وكانت تقارير دولية قد رجحت مسؤولية القوات التابعة للحكومة السورية آنذاك عن الهجوم، كما تراوحت تقديرات عدد ضحايا الهجوم بين مئات القتلى وأكثر من 1000 قتيل. ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 355 شخصاً، فيما قدرت جهات أخرى عدد الضحايا بأكثر من 1000 قتيل. ذوو الضحايا يطالبون بتنفيذ أحكام قضائية رادعة بحق الضباط والخبراء الكيميائيين الذين قبض عليهم مؤخراً، وتتهمهم الحكومة السورية الانتقالية بتورطهم في تجهيز وأطلاق الغازات السامة على أطراف دمشق. هزار بغدادي التي فقدت والدها في قصف مدينة زملكا بالسلاح الكيميائي تطالب بتوثيق أماكن المقابر الجماعية السرية التي دفن فيها الضحايا بشكل عشوائي.
5: يعني ما في مأساة بالحياة أنه أنت تفوت على مقبرة وتدور على قبر أبوك وما تعرف وينه، في أنه هي تشبه مأساة أهل غزة. بس اللي صار بزملكا واللي صار بالغوطة الشرقية بمجزرة الكيماوي هو شيء يعني العقل ما بيقدر يتخيله.
4: بينما تصر تغريد المكي وهي من سكان غوطة دمشق الشرقية على محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق لكونه المسؤول الأول عن ملف الأسلحة الكيميائية حسب وصفها.
6: أنا راح لي 17 شهيد تقريبا بين أقاربي وأقارب زوجي، الحمد لله اللي شرفنا باستشهادهم، ونحن منطالب المجتمع الدولي بملاحقة بشار الأسد ومحاكمته في سوريا. نحن بدنا محاكمة في سوريا وليس خارج سوريا. أنا بتمنى تتعلق مشنقته بساحة المرجة.
4: الناجون من القصف الكيميائي حينذاك والذين يقدر عددهم بنحو 3600 شخص حسب إحصائيات منظمة أطباء بلا حدود، يقولون إنهم لا يزالون يعانون من مشاكل صحية ونفسية جمة جراء استنشاق غاز السارين الكيميائي شديد الخطورة، ويطالبون برعاية طبية مستدامة ومجانية، وهو ما يؤكده علاء شاكر وهو أحد الناجين من مدينة زملكا في ريف دمشق.
7: عنا هون بهي التربية نحن من عائلتنا 9 شهداء، يعني ولهلأ أعراض الكيماوي مأسرة بعيوننا. أبي له من 2013 لحد الآن بيعاني من صدره، والله العظيم من مدة 4 أيام خرجنا من المشفى من أثر الكيماوي. أنا عيوني غباشة بالعيون لحد الآن.
4: الجيش السوري السابق أنكر قصف أطراف دمشق بالأسلحة المحرمة دولياً، لكن بعثة سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت مؤخرا إنها عثرت على 25 قنبلة أرض مماثلة لتلك التي استخدمها النظام السابق في الغوطة الشرقية في 21 من آب أغسطس عام 2013. كما أفادت البعثة باعتقال 18 ضابطا وخبيرا على صلة بالبرنامج الكيميائي ذاته، لذا ينتظر ذوو الضحايا بدء محاكمات الموقوفين أملا بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. هيبار عثمان، بي بي سي نيوز عربي، ريف دمشق.
0: أفادت وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200,000 شخص، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بسبب استمرار الأمطار واتساع نطاق الأضرار، خصوصا على امتداد الساحل الغربي، كما نستمع لمواطنين من الحديدة غرب اليمن.
8: الله لا يوريكم باللي احنا نشوفه، عندنا عواصف غزيرة أسبوع كامل، غبار، ريح، أمطار غزيرة، طربة نشتري نركب على معشة تنقسم ثنين، مصندقة تهتزة، بيوت فالتان، عوش حقنا فالتان، حنا وأطفالنا ما نحصلش محل نتكلم فيه من المطر، واحد فوق واحد حنا وبنينا، تجينا غبرة سودة غبرة غبرة غبرة سودة ما تراش بينها كفك، تقول القيامة قامن، وبعدها ياجي مطر ومبوارق، مسيو طلعن فوقنا، بيوتنا تمزقن، مطرابي حقنا تشققن، ملابس حقنا غرقن، حالتنا صعبة يا الأنباء إلا أرحم الراحمين.
9: والله إحنا نعاني من شدة الأمطار هذه الأيام، والأمطار شديدة علينا، ولما ينزل المطر إحنا نعيش تحت طربال، والصواعق علينا كثيرة، وهذه الأيام توفوا ناس كثيرة من الصواعق، وإحنا خايفين من الصواعق وما ندري كيف نفعل من الصواعق، نخاف على أطفالنا من الصواعق، لما تنزل الصواعق نجلس تحت طربال أنا والأولاد.
0: يمنيون من محافظة الحديدة غرب البلاد عن استمرار هطول الأمطار والسيول، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 بتوقيت غرينتش. كما يمكنكم متابعة الحلقات عبر موقعنا bbc.com/arabic. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج وليد حسن، وفي هندسة الصوت كان معكم أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. أوروبا، شو أول فكرة معقول تخطر على بالنا بس نحكي عن القارة العجوز بشكلها وبوضع الحالي، إن كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً؟ من المؤكد أن أوروبا عم تمر بتحديات وصعوبات كتيرة ما مرت فيها من زمان كتير، من أزمة سياسية مفصلية مع الحليف الأمريكي إلى علاقات متردية للغاية مع الجارة روسيا وملفات عديدة أخرى رح نحكي عنها اليوم مع ضيفنا من برلين الصحفي والمحلل السياسي أكثم سليمان. أستاذ أكثم، أهلا وسهلا فيك. بداية
4: تحياتي لك ريمي وللسادة المشاهدين.
3: وأخيرا معنا نص ساعة نحكي برياحة، لأنه بالعادة وستطلع معنا مداخلات بنشرات الأخبار بحس أنا 3-4 دقايق دايما عم بيكونوا قليل لنحكي عن جد عن اللي عم بيصير على الساحة الدولية من سياسة وغيره. بداية، كيف كون ببرلين مع كل شيء عم بيصير حاليا؟
4: والله رأيي العجائز الفلسطينيات يعني هيانا كعدات. ننظر إلى ما يحدث في العالم لكن ليس بذاك المنظور الأوروبي القديم الذي كان له يعني حصة مما يجري في العالم. حاليا تحسين يعني وتشعرين بأن أوروبا باتت لاعب احتياطي، لاعب على الهامش أو لاعب على وشك الاعتزال، لا علاقة له بما يجري إلا تأثرا وليس تأثيرا. انظر إلى الأزمة الأخيرة في الخليج والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، انظري إلى أزمة الشرق الأوسط بشكل عام كي نبقى في منطقتنا، انظري إلى الوضع في سوريا ولبنان، أين أوروبا من كل هذا؟ فإذا انتقلت إلى الإشكاليات الأخرى كالحرب في أوكرانيا وغيرها تجدين أن أوروبا إما لا دور لها أو لا دور بناء لها ولا خطة واضحة، وهذا أمر جديد. عادة أوروبا لم تكن كذلك. لا تنسي أننا عايشون منذ العام 90، يعني من أيام كانت أوروبا في قمة آمالها وأحلامها بعد انتهاء الحرب الباردة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: هلأ المستمع يلي عم يسمعنا ببيروت أستاذ أكثم هو بخضم اللي عم بيصير بالشرق الأوسط وبالمنطقة وبيعرف كتير منيح نوعا ما بطريقة أو بأخرى، قد ما كلنا منقدر عن جد نعرف نطلع عن شو عم بيصير، ولكن ما بيعرف ربما كتير هو عن شو صار مع روسيا، شو صار بين أوروبا وروسيا، ليش العلاقات وصلت إلى ما وصلت عليه بيومنا هيدا بالحلقة اللي عم نحكي فيها اليوم. إذا بدنا نخبر شوي المستمع بلبنان أستاذ أكثم، فعلا كيف بلشت أوروبا تواجه تحديات صعبة، بدأت تخرج للعلن مع تصدر الملف الأوكراني وبدأ أيضا العملية العسكرية الخاصة من قبل موسكو، كيف فينا نوصف هالزاوية بالتحديد؟
4: يعني هذه الزاوية لمن هم في بيروت وغير بيروت أشبه بحفل خطبة طنان ورنان والأمال فيه عراض وطوال وصولا إلى فشل كل شيء قبل حتى حلول الزواج. يعني ذكرت العام 1990 بداية التسعينيات القرن الماضي، انهيار الاتحاد السوفيتي، خروج العالم من ثنائية ما يسمى بالحرب الباردة. كانت الأمال في أوروبا كبيرة بأن هذه الجبهة التي كانت تهدد أوروبا وكان مسارها هنا في هذه المدينة في برلين، جدار برلين بين الشرق والغرب، هذه الحرب، هذا العهد، هذه المخاطر انتهت والآن سيكون العالم مختلفا. طبعا لم يكن العالم مختلفا، على العكس، تبين منذ العام 90-91 تذكرين وقت حرب العراق والكويت وصولا إلى العام 2001 وأحداث سبتمبر أيلول وما يسمى ما سمي بالحرب على الإرهاب، وصولا إلى الأزمة الاقتصادية عام 2008، قبل ذلك حرب العراق 2003. إذن أوروبا كانت في حالة قلقلة وليست استقرار بعد انتهاء الحرب الباردة، لأنها فوتت بالفعل إيجاد طريق مستقل لها خاص بها بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن تفهم أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان يجب أن يقابله من جانب آخر ابتعاد عن الولايات الولايات المتحدة الأمريكية.
3: طب لماذا تم الفشل بهالنقطة بالتحديد؟ لماذا أوروبا فشلت بإيجاد لنفسها مسار مستقل بطريقة أو بأخرى؟ يعني طبيعي أوكي الجماعة بحاجة للأمريكيين، ولكن لهذه الدرجة، لدرجة أنه ممكن دونالد ترامب يوبخ حلف الأطلسي بأكمل ويجتمع فيهم بالبيت الأبيض مثل الأستاذ والتلاميذ؟ يمكن حتى علاقة الأستاذ والتلاميذ فيها بالانس، فيها احترام أكثر من الاحترام بين دونالد ترامب أو من قبل الإدارة الأمريكية للقادة الأوروبيين.
4: ثلاث أمور لعبت أعتقد دور بهالموضوع هذا. الموضوع الأول، بتعرف في البعض يعني يميل إلى الاستراحة والكسل، وهذا كانت صفة بعض الأوروبيين، أن الأمريكي هو الذي يتابع، أن الأمريكي هو الذي يفعل، يخلق التحديات، يحاربها، نلتحق به، فهذا أفضل من التخطيط الذاتي. الأمر الثاني، لا، كان انتهازيا، الانتهازية بأنك تتبعين جهة اعتبرت أنها انتصرت في الحرب الباردة. يعني ليس سراً أن أوروبا الغربية أعدت نفسها منتصرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والآن جاء وقت قدم العالم. لذلك كانت أوروبا موجودة في حرب أفغانستان، كانت أوروبا موجودة بشكل مباشر أو غير مباشر، جزئي أو غير جزئي، في حرب العراق، كانت موجودة في الحرب على الإرهاب أو ما سمي بذلك الحين بهذا الاسم. إذن هناك ناحية طمع أيضا بأن الأمور ستكون لصالحنا، وصولا إلى التورط في الموضوع الأوكراني. الموضوع الأوكراني لا يمكن وصفه إلا أنه طبخة أمريكية لكن بوقود أوروبي، ولم ينتبهوا إلى هذا الأمر، أن هذه الجبهة، هذه القضية، هذه الإشكالية هي في وسط القارة الأوروبية، وكانوا قد عبروا إشكالية أخرى بشكل يعني نصف، دعينا نقول بنصف سلامة، هي الحرب اليوغوسلافية في تسعينات القرن الماضي. هم يعرفون أن التلاعب في القارة الأوروبية يؤدي إلى حروب، لكنهم عندما جاءت الحرب إلى أوكرانيا خرجوا ليقولوا كيف هذا حرب في أوروبا، وفي هذا طبعا كان استعلاء منهم. الحروب تحدث في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها، الحروب ليست فقط لأولئك بين قوسين الهمج حول العالم، كما قال أحد الساسة الأوروبيين، أوروبا حديقة غناء. لا، ليست حديقة غناء، انظر إلى تاريخها. الحكمة التي تبعت الحرب العالمية الثانية هي التي أنقذت أوروبا من الحروب، وعندما تخلوا عن هذه الحكمة اصطدموا بكثيرين، وليس فقط بروسيا، لكن طبعا بروسيا بشكل خاص، علما أن روسيا حاولت في التسعينات وأيضا في الألفية الجديدة، بداية الألفية الجديدة، أن تكون جزءا من التشكيل، أن تحاول العثور على ما يسمى بالأمن الجماعي، أن تراعي مصالح الأوروبيين، تعرفين العلاقات على مستوى الطاقة وغير مستوى الطاقة. لكن من الواضح كان أن هناك نظرة استعلاء لروسيا، يعني هذه النظرة التاريخية، أولئك الذين في الشرق، ما لهم وما لنا، كيف هم يضعون أنفسهم بمرتبتنا؟ طيب، وهكذا اندلعت الحرب الأوكرانية ففجرت كل هذه الأمور معا.
3: إذا أردنا أن نفهم السبب، لأنه في المبدأ الروس والأوروبيين جيران، وطيلة كل الفترة الماضية أصلاً ما زال الطرف الروسي الرسمي إن كان أو الشعبي يقول بأنه الأوروبي شريك، يتم وصف الروس أو الأوروبيين عفواً بأنهم الشركاء، هذا ما يقوله الوزير لافروف دائماً، وهذا حتى ما يوصفه الكرملين عن الطرف الأوروبي. ولكن أستاذ أكسم، كمية الكره والحقد اللي فعلاً، والروسوفوبيا اللي شفناها بسنين اللي قطعت، مش شيء طبيعي. كل شيء روسي تم شيطنته في أوروبا، تم طرد طلاب روس من جامعات أوروبية عديدة فقط لأن روسيا قررت دفاع عن أمنها القومي بوجه كل الاستفزاز الذي حصل على حدودها. كيف يمكن تفسير كل هذا التجييش؟ نحن نفهم بأن هناك حسابات سياسية لكل طرف، ولكن لهذه الدرجة يمكن أن تصل الأمور؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: الآن بإمكاننا إدانة هذا الأمر ريمي، لكن دعينا ننظر إلى الخطة المحكمة التي وضعت. ما الذي جرى في أوكرانيا؟ عمليا أعلن الرئيس فلاديمير بوتين نهاية عصر ما بعد الحرب الباردة. يعني اعتبروا في الحرب الباردة الأوروبيون والأمريكيون أن روسيا مهزومة، أن روسيا عذرا شحادة، تشحد المساعدات، تحتاج إلى بناء بعض البيوت لبعض الجنود، روسيا الفقيرة، روسيا التي تحتاج دروس في الديمقراطية وفي غير ذلك. أنهى الرئيس بوتين هذا الأمر، وهذا أثار شكوك الأوروبيين وصولا إلى التصادم في أوكرانيا. الجواب الغربي ماذا كان؟ الجواب الغربي كان شديد اللؤم بين قوسين، إذن سنلغي نتائج الحرب العالمية الثانية. يعني الحرب العالمية الثانية هي التي قربت الروس من باقي الأوروبيين ومن الأمريكيين عندما تحولوا إلى حلف واحد. تذكرين أيام روزفلت وستالين وتشرشل والفرنسي لا يحضرون الاسم الآن، ديغول طبعا. كان هناك نوع من الشعور نحن جميعا ضد عدو مشترك هو ألمانيا النازية التي أرادت استعباد الجميع، يعني كما يقال ظلم بالرعية، ظلم بالسوية عدل بالرعية، هذا ما كان يريده الألمان النازيون، يعني لا يحترمون الفرنسي ولا الروسي ولا غيره. فهذه التجربة التاريخية تم الالتفاف عليها، وتلاحظين في بعض الاحتفاليات والأمور يستثنون اليوم الروس عندما يتحدثون عن تحرير معسكرات الاعتقال، يقولون لك تحررت، من الذي حررها؟ الفرنسيون؟ البريطانيون؟ هم أولئك الروس أو السوفيت في ذلك الحين. الآن استدعوا أيضا بعد إنهاء كما قلت معادلة الحرب العالمية الثانية، استدعوا مرة أخرى معادلات الحرب الباردة، يحدثونك عن جدار، يحدثونك عن دكتاتورية، يحدثونك عن خطر قادم من الشرق، ويتلاعبون بمشاعر الناس التي عاشت طبعا أكيد عندما اندفع الجيش السوفيتي آنذاك إلى أوروبا وصولا إلى ألمانيا النازية، ظهرت قوة قاهرة، قوة كبيرة. فإذن هم حاولوا استدعاء المخاوف وهم لم يراعوا في هذه الخطة، وهنا أنت محقة حقائق التاريخ. قد تعادي بلدا معينا أو تتصادم مصالحك مع مصالحه، حسنا يعني أمن بالله كما يقال، تحدث في السياسة الدولية، لكن لا تحاولين قلب التاريخ والجغرافيا وكل شيء. هم قلبوا التاريخ كما ذكرت وحاولوا إلغاء الكثير من الفصول وحاولوا قلب الجغرافيا. في نهاية المطاف أوروبا ملتصقة بروسيا، بل إن روسيا جزء من أوروبا، فكيف إلى أين تهربون؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: كيف يمكن قلب التاريخ؟ كيف يمكن تزييف الحقائق التي حصلت خلال الحرب العالمية الثانية؟ دعني أسأل هنا أستاذ أكثم، أنت قريب من الشارع الأوروبي أيضا، وربما يعني بتفهم عقلية الألماني أو أي مواطن أوروبي آخر، هل الشارع الأوروبي مقتنع بالسردية التي يمليها القادة الأوروبيون بموضوع تزييف التاريخ وإعادة كتابة التاريخ؟ نحن هنا لا نحلل ما يجري، نحن هنا نتحدث عن وقائع وعن معلومات، بأنه فعلا يتم إنكار الدور الذي مثله الجيش الأحمر حينها لهزم النازية.
4: سؤالك مهم جدا، تسأليني هل هو مقتنع على مستوى القناعة والمعرفة؟ أكيد لا. عندما نتحدث من جهة أخرى عن إيقاظ مخاوف، ما هو الخوف؟ الخوف هو الشعور الذي الأقوى وفق علم النفس، وهو يجعل الإنسان يقفز 20 مترا أحيانا، أو يقتل أو يفعل أو يقوم بأعمال غير معهودة عنه. الخوف شعور كبير، لذلك اللعب كان على العواطف بأكثر مما هو على الأفكار والقناعات. يعني تعال أقنعك أن الروسي لم يكن بتلك الجودة، أو لا لا لا، الموضوع توقظين المخاوف فتتراجع القناعات. مع ذلك معك حق في نقطة، هناك شق كبير أو فرق كبير بين النخب، الإعلام، الجو الذي يسود، وبين أوساط شعبية واسعة لا تشعر بهذا الأمر. أعطيك مثالا من ألمانيا، الموقف من روسيا في شرق ألمانيا التي حكمت سوفيتيا في وقت ما، كانت تسمى منطقة النفوذ الروسي السوفيتي أو الاحتلال السوفيتي في حينه، على العكس من مناطق احتلتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا كمنتصرين. في هذه المنطقة بالذات هناك تعاطف أكبر مع الروسي، يفترض أن يكون التعاطف أقل باعتبار أن الروس كانوا هناك قوة، يعني سيطرة كي لا نقول قوة احتلال، لكن على العكس في هذه المناطق هناك تفهم للمواقف الروسية وتعاطف مع الروس. إذن هناك فرق بين القناعات التي يعبر عنها كما يقال الرأي العام والرأي المعمم. الرأي العام لا أحد يقيسه فعلا، لكن الرأي المعمم هو الذي يحاول أن يوحي لك بأن روسيا عدو وروسيا، هذا لن يغير ربما قناعات الشعب تماما أو قطاعات واسعة، لكن سيمرر من خلفه الكثير من الإجراءات التي ما كان لهذا الشعب أو لهذه الفئات أن تقبل بها. مثلا العودة للتسليح، يعني أي إنسان يدرس التاريخ الألماني مثلا، وأنا منهم في الجامعة في الصحافة تدرسين هذا التاريخ، هناك شيء اسمه عسكرة ألمانيا، هي المرحلة بين الحربين العالميتين وخصوصا بعد وصول النازية، والتي مهدت للحرب، أي أن كلمة عسكر في التاريخ الألماني كلمة مخيفة مكروهة إلى آخره. الآن تتم عسكرة ألمانيا وغير ألمانيا، لكن بتعريفات أخرى، بمفاهيم أخرى، في التفاف على المحرمات التاريخية، ويقولون لك نحن الآن مضطرين للدفاع عن أنفسنا، ولا أدري من أين، يعني يحدهم شرقا بولندا ويحدهم غربا فرنسا، وفي الشمال الدنمارك وهولندا، وفي الجنوب التشيك، فمن كيف يدافعون عن أنفسهم؟ هنا لا يفكر العقل. لذلك استخدام المخاوف والأساطير التاريخية والموروث العاطفي هدفه إيقاف العقل تماما، كي لا نتحدث عن القناعات والإقناع، وإنما ندخل في أجواء تمرر أمور أخرى.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: ينشغل الزعماء الأوروبيون أستاذ أكثم بعسكرة البلدان الأوروبية، كانت ألمانيا وغيرها، وبالتخويف من روسيا. يعني تم شيطنة حتى الأدب الروسي، كل ما له علاقة بروسيا تم تصويره وكأنه مصدر تهديد هائل للغاية بوجه الأوروبيين. ولكن كيف حال المجتمعات الأوروبية في خضم كل ما يجري؟ كيف حال المواطن الأوروبي اليوم عندما تتحدث صحف بريطانية إنه تكلفة فاتورة الكهرباء والماء والغاز وغيره أصبحت هائلة وكبيرة، لدرجة أن المواطن البريطاني يستحم بحمامات المطاعم الوجبات السريعة؟ طيب، وصلت أوروبا فعلا إلى حال علينا أن نفند نوعا ما لكي نفهم ما الذي أوصل العواصم الأوروبية إلى ما وصلت عليه الآن؟
4: أن هناك أسباب كثيرة، من ضمنها إذا أردنا التعمق بعض الشيء في الأمر، تراجع مستوى الساسة والسياسة. يعني ساسة كهيلموت كول، ساسة كجيرهارد شرودر في ألمانيا الآن، ساسة كديغول، كميتيران في فرنسا، حتى تاتشر في بريطانيا، هؤلاء جيل ما بعد الحرب، لديهم مخزون، لديهم خبرة، لديهم تجربة، لديهم لحظات تهديد. من هم الساسة اليوم؟ ما الذي عاشوه؟ ما هي التجربة التاريخية؟ من 70 عاما لو كان السياسي ألماني الآن في 70، ماذا عاش في 70 عاما؟ لا شيء على الإطلاق من القضايا التاريخية. إذن هذه ناحية، هناك تراجع في هذا الصدد. الآن ناحية إيديولوجية، كيف يعيش الأوروبي؟ أنا قلت لك جئت في بداية التسعينات إلى أوروبا، وتعرفين يفترض أوروبا الازدهار، أوروبا الاستقرار، أوروبا راحة البال إن شئت يعني. ويعرف أبناء المنطقة العربية أن فلانا كان في فرنسا والثاني في ألمانيا والثالث لا أدري أين، وعاد يعني بكل شيء إلا بخفي حنين، عاد بالازدهار، وعاد بمنزل، وعاد بسيارة، وعاد بشركة، وإلى آخره. أوروبا هذه عانت في العقود الماضية الحقيقة، بعد انهيار الاتحاد مرة أخرى إلى العام 90-91 والتغيرات العالمية، تراجع اليسار، تراجعت الضمانات الاجتماعية، دخلت أوروبا في أفلام ما أجمل الحرب الباردة أمامها. يعني أن تقولي للألماني للفرنسي هناك حرب باردة، هناك جدار حديدي، هناك الشيطان الأحمر، فهمناها. أما أن تقولي له يوما هناك صدام حسين يحتل الكويت، ثم هناك بن لادن يقتحم نيويورك وواشنطن، ثم تعودين إلى صدام حسين في العام 2003 وتقولين أسلحة دمار شامل، ثم تقولين اليونان ولا أدري ماذا، أزمة اقتصادية في العام 2008، ثم عليكم بدعم الربيع العربي في العام 2011، ثم المواطن الأوروبي أصبح ككرة المضرب، يعني يتلقى الصفعات ويدخل في أحداث تاريخية. من كان يتخيل أن يقتل إنسان ألماني مسلح في أفغانستان مثلا بعد الحرب العالمية الثانية؟ أمر ما كان يمكن تخيله. قتل العشرات من الألمان في أفغانستان في إطار محاربة الإرهاب قبل أن يأتوا به إلى حكومات دول أخرى في المنطقة، يعني أو يتصالحوا مع طالبان وغير طالبان. هذه التغيرات جعلت من المواطن الأوروبي في حالة لهاث، فقر عاطفي أيديولوجي من جهة، ولهاث اقتصادي من جهة أخرى. وهذه الوصفة سواء في منطقتنا بالمناسبة أو في أوروبا، هذه بحتة إنسانية بحتة، تجعل الإنسان غير قادر على الوقوف والنظر والتأمل والتمييز واتخاذ القرار، وإنما يجد نفسه يترنح من جدار إلى جدار. عبرنا هذه الأزمة إلى الأزمة التالية، والآن بعد أن تخلص من بضع أزمات جاءه ترامب بحرب إيران وقال له انظر إلى محطة الوقود، وهذا هو شغله الشاغل الآن.
3: بدي أسأل، أنا كنت عن ترامب أستاذ أكثم، وأنت جبت سيرة ترامب لأنه كل التحديات التي واجهت أوروبا كوم مثل ما منقول باللبناني بالعامية، وترامب كوم آخر. هذا الرجل ربما يمثل التحدي الأبرز اليوم للقادة الأوروبيين الذين تنقصهم نوعا ما الخبرة السياسية كما وصفت حضرتك كيفية التعاطي مع الأمور، ولكن أخذوا موقف مشرف في الفترة الأخيرة بأنه نحن لن نشارك في حرب المنطقة، هذه حرب دونالد ترامب، حرب بنيامين نتنياهو، وانسحبوا بكل شرف من المشهد الأمريكي الإسرائيلي. كيف يمكن تقييم المشهد الأوروبي الأمريكي اليوم؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: دعينا من قضية الشرف، لا تلعب دورا كبيرا في السياسة الحقيقة الأوروبية. القضية هنا أن ترامب كظاهرة مرفوض أوروبيا، وسأقول لك لماذا. يعني هو مرفوض فيما يفعله في أوكرانيا وهو إيجابي، وهو مرفوض فيما يفعله في الخليج وهو سلبي، وهو مرفوض سلفا فيما سيفعله في أي مكان. لماذا؟ ترامب هو الشخصية، هو الظاهرة، هو يمثل الفئة التي أفهمت الأوروبيين بعد العام 2016 في ولايته الأولى أنه أرأيتم كل هذه المصائب، تحدثنا عن بداية التسعينات، حرب الخليج الثانية، تحدثنا حرب العراق، الحرب على الإرهاب، الأزمة الاقتصادية 2008، أزمة اقتصادية 2010، ربيع عربي، لا أدري كل هذا، أرأيتم كل هذا؟ كنتم مرتاحين فيه لأنكم كنتم تشعرون موهومين بأنكم جزء من حلف كبير مسيطر على هذا العالم، فمهما كانت الضربات والأزمات فأنت في نهاية المطاف محمية وفي خير. ترامب جاء ليقول التغيرات وصلت إلى داخل هذا المعسكر، سواء بين دوله أو على المستوى المجتمعي، نهضت قوى جديدة يمينية. ترامب يمثل قوى اليمين في أمريكا، لا يمكن تسميته بغير ذلك، ونهضت قوى يمين في أوروبا. إذن هو بالنسبة إليه مثل قلقلة داخلية، ويعني على رأي عادل إمام أطال الله بعمره، وإحنا ناقصين، يعني كنا في أزمات الخارج فجاءت الأزمة الداخلية والصراع الآن حول غرينلاند أو حول الرسوم الجمركية أو حول مستقبل الناتو. لذلك هو يمثل الأوروبيين تحديا باعتبار أنهم اعتادوا على نخب أمريكية أخرى، كان آخرها جو بايدن وقبله باراك أوباما وغير ذلك، ممن يعطونهم الشعور حسنا قد نختلف في الرأي هنا وهناك، ولكن في النهاية نحن في قارب واحد. هنا يشعرون باليتم الشديد، ولا يمكن فصل موقفهم من الحرب الحالية عن هذا الأمر، خصوصا وهم لم يخفوا ذلك. مشكلتهم أنهم لم يسألوا، يعني القضية أنت تقتلين بلدا أو إنسانا، لكن مشكلة الآخر أنه لم تسأليه. يعني ليس المشكلة في القتل، المشكلة كنت أسألني يا أخي كي أشارك معك. هذه نقطة. النقطة الثانية طبعا عملية، لم يراعي مصالحهم الاقتصادية. المعروف أن أي اضطراب في الشرق الأوسط تدفع ثمنه أوروبا أولا، وكان يعني الزعماء الأمريكيون مثلا في العام 2003 حرب العراق أو غير ذلك يحاولون إدخال أوروبا بشكل أو بآخر في ضمن الرابحين. ترامب قال لهم تعالوا دافعوا عن مضيق هرمز واذهبوا بعد ذلك، ليس هناك أي شيء لكم هنا. هذه هي المشكلة، وليست لذلك اعترضت على كلمة موقف الشرف، لا، هو موقف من جهة انتقاما من هذا الرجل الذي لم يسألهم، ثانيا لأسباب عملية، هم متضررون وليس هناك أفق للفوائد يطرحها ترامب أمامهم. أما فعليا فهم لم يقوموا بواجبهم وهم يتخذون مواقف معادية جدا لإيران، كل ما هنالك لم يرسلوا السلاح حتى الآن إلى هناك. وبالمناسبة يمكن أن يساعدوا ترامب بشكل آخر، يرسلوا السلاح إلى جبهات أخرى وأماكن أخرى كما فعلوا في العام مثلا 2003، قالت لك ألمانيا لا نريد أن نشارك في حرب العراق، فأرسلوا قوات إضافية إلى أفغانستان وفرغوا قوات إضافية أمريكية من أفغانستان، اتجهت إلى العراق، فنشأ المبدأ التاريخي ألمانيا عارضت حرب العراق، لكن في نهاية المطاف كانت هي جزء من هذه الحرب.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: يتم فرض التوازن على كل حال من الطرف الأمريكي على الأوروبيين بموضوع السياسة، ولكن أستاذ أكثم الحال مختلف بين روسيا وبين الأوروبيين. بدي أرجع شوي لموسكو هنا مع القادة والعواصم الأوروبية. روسيا ثابتة على الرغم من كل التحديات التي مرت بها، وهذا بالأرقام وبالوقائع وليس بالتحليل السياسي، على الرغم مما يمر به الأوروبيون. هل يمكن إعادة ترميم العلاقة الأوروبية الروسية؟ لأن روسيا كما ذكرنا دائما ما تقول عن الغرب أنه شريك في السياسة وفي الأمن.
4: أكثر من ذلك ريمي، أكثر من ذلك، يجب إعادة ترميم، لا يوجد طريق آخر غير إعادة ترميم هذه العلاقة، لا يوجد، لا يوجد. يعني أمريكا بإمكانها الابتعاد، مناطق أخرى في العالم قد لا تكون بذاك التلامس، لكن روسيا كما ذكرت لك ليست روسيا وأوروبا، روسيا جزء من أوروبا، داخلة في أوروبا، وبقاء الحال على ما هو عليه فيه خسائر كبيرة بالذات لأوروبا. تحدثنا عن الناحية الأمنية، تحدثنا عن الناحية الاقتصادية، تحدثنا عن نواحي أخرى كثيرة، لكن حتى عسكريا، يعني هل تعتقدين أن الخطط الأوروبية الحالية وسنبدأ ببناء الجيوش وسنفعل بهذا تريدين الوقوف في وجه روسيا؟ الوقوف في وجه روسيا يتطلب معرفة ما تريده روسيا، وهي لا تريد شيء منك أنت، والابتعاد عن الإشكاليات وتحدي روسيا في أماكن أخرى. هم يعرفون أن روسيا كبلد محارب تاريخيا لم يكن إلا محارب دفاعيا، وكانت الأخطار تأتي على الروس من الغرب، يعني الروس هم الذين لديهم هاجس، هم الذين لديهم وساوس من الجهة الغربية، وليس الأوروبيون من الجهة الشرقية. حتى ألمانيا وبرلين التي أعيش فيها لم يأتيها الروسي إلا حين حاول الألماني دخول موسكو. فإذا الجغرافيا والتاريخ والمنطق يقول لابد من عودة العلاقات، لكن هذا يتطلب، دعينا نقول، المزيد من الوقت، المزيد من الفهم، ونوع من الانقلاب النخبوي أيضا هنا في أوروبا. يعني ما الذي حصل مع ترامب؟ هل تعتقدين أن ترامب مثلا وقع في غرام الرئيس بوتين؟ لا، ترامب قرأ الخريطة بشكل جيد، هذا البلد الصامد المقاتل القادر على هيكلة كل هذه الطاقة من أجل هدف معين، لماذا أدخل معه في معركة؟ من أجل ماذا؟ لا يوجد سبب، بإمكان التنسيق.
3: يا ريت ينسح بالمنطق الأمريكي هنا على إيران أيضا، ولكن لأنه ترامب بيزبطها بمحل وبيخبص بمحل تاني، مثل ما ولع المنطقة بحرب كبيرة.
4: تماما، ولكن لذلك
3: أسأل أستاذ أكسام، لأنه للأسف الوقت يداهمنا للأسف الشديد، هل يمكن أن نشهد سياسة على الساحة الدولية بقواعد واضحة؟ ذكرت أسماء زعماء أوروبيين لديهم كانت الخبرة اللازمة لدوزنة الأمور إذا صح التعبير، ولكن اليوم الأمور فلتانة على الآخر كما نقول.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني الاعتماد على الساسة ونوعيتهم، نوعية المادة الخام كما يقال، أعتقد رهان خاسر. نحن من سيء إلى أسوأ ومن سخيف إلى أسخف. يعني كيف يصبح السياسي الأوروبي سياسيا يدخل إلى حزب يجلس في نهاية الصف، لا يثير الكثير من الجدل، يتصدر في لحظة ما الصورة، يصعد شيئا فشيئا السلم، يصل بعد ذلك بانتخابات إلى السدة بدون أي خبرة حقيقية وخبرة إنسانية قبل أن تكون خبرة أخرى. لدينا وزيرة خارجية سابقة اسمها أنالينا بيربوك، كانت مشكلة الناس معها هنا أنها لم تعمل في مهنة في حياتها، يعني حتى لم تأتي من المحاماة أو من رئيسة شركة كي نعترض، لا من لا شيء، هي جاءت درست بعض الشيء أصبحت وزيرة خارجية. هؤلاء لا يعطونك الأمل، لكن الأمل هو دائما في الحياة بحد ذاتها، في منطق الأمور، بما أن من موازين القوى واضحة، بما أن تغيير هذه الموازين غير ممكن، بما أن الحقائق ستصدم أي واهم أو حالم، ففي لحظة ما سيستيقظ هذا الحالم ويتعامل مع الموقف، وإن لم يفعل فالشعوب أكيد قادرة على هذا الأمر. لاحظي كل هذا الاضطراب في الانتخابات الأوروبية، صدقي لا اليمين في أوروبا له شعبية أكثر، ولا في ألمانيا، ولا أقصى اليسار، كل ما هنالك أن هؤلاء، أن هذه الشعوب تقول لحكامها اذهبوا إلى الجحيم، ما الذي يزعجكم؟ أقصى اليمين سأختاره، أقصى اليسار سأختاره. لا تدرس الشعوب، لا أقصى اليمين ولا أقصى اليسار ولا الأفكار والإيديولوجيا، تدرس أمر واحد، أنتم لا نريدكم، إذن سنختار أولئك الذين يزعجونكم.
3: شكرا جزيلا من برلين المحلل السياسي والصحفي أكثم سليمان على هذه المقابلة، فعلا لا يمل من النقاش بالسياسي وبكل تطورات العالم مع حضرتك. شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا لمستمعينا في بيروت، ونلتقي بحلقة جديدة من موسكو إلى بيروت في أمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل،
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب وين ما كنت. خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم مع تحيات محمد الحسن ومحمد الحمدان، وهي تذاع أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا.

0: هذه النشرة، إسرائيل تضغط جنوبا بالنار مستبقة المرحلة الجديدة من المفاوضات. بعد زيارة الرئيس عون لروما، قائد الجيش يتوجه إليها ويجري مباحثات حول الإطار وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل. الناطق باسم اليونيفيل لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي. الراعي في عظة الأحد لضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها. البنك الدولي يحذر من انكماش الناتج المحلي في لبنان. مواقف في ذكرى انتخاب بشير لجميل، ومواقف في ذكرى متفجرتي السلام والتقوى. دكتور فوت في قبضة قوى الأمن، وأبو سليم بخير وعافية.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أهلا بكم. تطغى على المشهدية اللبنانية أحداث الجنوب وما يدور في الكواليس من محاولات للحصول على انسحابات إسرائيلية من عدد من المناطق، وما يلازم ذلك من حديث عن علي الطاهر وموقف حزب الله في هذا الخصوص ولجهة قبوله بالانسحاب من التلة. في كل الأحوال، عايش الجنوب اليوم المزيد من التوتر على وقع أعمال القصف والحرق والجرف في سياق سياسة ينتهجها الاحتلال ودائما متذرعا باستهداف عناصر لحزب الله. ومساء اليوم ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر وفوق دوحة كفر رمان، كما عمدت إلى إحراق منازل في بلدة القنطرة، وطاول القصف المدفعي أطراف بلدة صربين. وفي غضون الساعتين الماضيتين سجل إحراق منازل في بلدتي حداثة وطلوسي، كما استهدف الاحتلال النبطية الفوقة. حسين معنا والمزيد من التفاصيل.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي مساء اليوم، واستهدف النبطي الفوكا ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر بعد أن كان استهدف هذه المناطق فجرا بأكثر من 7 غارات. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة تفجيرات وإحراق للمنازل في طلوسة والقنطرة وحداثة ووادي الهجير ومشاعل منصوري ومجد الزون زوتر الشرقية وكونين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية علي الطاهر بالقذائف الفسفورية وبلدات المنصوري وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان والدبشة ووادي سلوكي. تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت إلى هذه الكرة بلدات عيت الجبل وحداثة ودير سريان والقنطرة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنبلتين فوق جرافة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل، كما ألقت قنابل صوتية فوق المنصوري ومحيط الحنية القليلي في قضاء سور. كذلك تقدمت آليات إسرائيلية عسكرية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حاريس مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما سجل فجر اليوم توغل لقوة إسرائيلية مؤللة من البياضة باتجاه بيوت السياد ومنها إلى المنصوري، حيث قامت بتفتيش بعض المنازل بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك، لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، كما يسجل بين الحين والآخر طلعات للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومساء اليوم أعلن أن الجيش الإسرائيلي سلم جثمان اللبناني روجيه خليل أبو رحال من بلدة القليعة في قضاء مرجعيون إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها تسليمه إلى الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وجرت عملية التسليم عند نقطة الناقورة الحدودية قبل نقل جثمان لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ذويه. في الوقت عينه نشر لبنان 24 نقلا عن موقع إيرام نيوز الإماراتي تقريرا جديدا عرض فيه للتحركات الأمريكية المرتبطة بالوضع في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن وساطة يقودها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تتجه إلى طرح مقايضة ميدانية تتعلق بتلة علي الطاهر، وحيث تقوم الفكرة المطروحة على تسليم التلة إلى الجيش في مقابل انسحاب إسرائيلي من منطقة الخيام أو من موقع يوازيها أهمية، في محاولة لمعالجة إحدى أبرز العقد أمام المفاوضات وتجنب تحول ملف التلة إلى مواجهة عسكرية واسعة. في كل الأحوال تحضر هذه الأجواء في خلال الاتصالات واللقاءات التي سيجريها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في روما، وحيث سيلتقي نظيره الإيطالي لبحث العلاقات الثنائية بين الجيشين ودور روما في المسار التفاوضي وإمكان مشاركة إيطاليا في لجنة التحقق وترتيبات ما بعد اليونيفل. وتأتي الزيارة استكمالا لمباحثات الرئيس جوزيف عون في روما من خلال الانتقال من الإطار السياسي العام إلى التفاصيل العسكرية والتقنية، كما سيكون ملف التحقق حاضرا ولا سيما لجهة تصور الجيش لطريقة عمل المجموعة الدولية والعديد والعتاد المطلوبين وآليات التنسيق والمواكبة والحدود الفاصلة بين الاستقلالية التقنية للجهة المحققة وبين السيادة الميدانية للمؤسسة العسكرية. ويعرض قائد الجيش مستقبل اليونيفل انطلاقا من المشاركة الإيطالية في القوة الدولية وإمكان أن تكون إيطاليا من ضمن الدول المشاركة في أي قوة بديلة. واليوم لفت الناطق الرسمي بالعربية باسم اليونيفل دانيال غفري في حديث لصوت كل لبنان إلى التصعيد الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، ودعا الأطراف كافة إلى الالتزام بالقرار 1701 وهو فعل إرادة سياسية مزدوجة، مؤكدا أنه لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران الماضي.
4: حفظة السلام موجودين، لم يغادر أحد، لم نخلق أي موقع، واليونيفر رح تستمر بكامل عملياتها. نحن تقريبا موجودين بحوالي 50 موقع بمنطقة عملياتنا. التزام 1701 هو فعل إرادة سياسية من الطرفين. المبادئ الأساسية لـ 1701 بعد قائمة. 1701 ما زال هو الإطار الصالح لحل هذا النزاع إذا الأطراف قرروا يلتزموا فيه. من 21 حزيران الماضي لم تسجل يونيفل أي مسار لمكزوف من جنوب لبنان. اليوم في وجود للجيش الإسرائيلي بعشرات الكرة داخل منطقة عملية اليونيفل، عم نشوف غارات جوية إسرائيلية، عم نشوف مسارات لمكزوفات من الجانب الإسرائيلي وتحركات لوجستية وعسكرية داخل منطقة عملية اليونيفل موجودة بجنوب لبنان لمساعدة الأطراف على تنفيذ قرار 1701. اليونيفل مش موجودة لفرض تنفيذ قرار 1701. نحن قوة تحت الفصل السادس. نحن مش هون لنزع سلاح حزب الله لأنه مش هذا دور اليونيفل. نحن مش هون لنوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو الهجمات بمنطقة حولة على أحد الطرق بمبنى مجاور للطريق حافظ السلام. لقوا مستوعبات فيهم مادة سائلة شديدة التفجير. الأكيد إنه المستوعبات عليها عبارات عبرية. حافظ السلام أخذوا الإجراءات الطبيعية بهيك حال، هي انه يحاولوا التخلص من هذا الخطر. الجيش الاسرائيلي حتى هو قال انه هذه المواد تابعة للجيش الاسرائيلي.
0: الى ذلك شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم خلال مشاركته في احتفال تخريج طلاب ثانوية شبع الرسمية على ضرورة ان تضع الحكومة خطة انمائية متكاملة لدعم وتثبيت صمود ابناء القرى والبلدات الحدودية الذين ما زالوا متشبثين بارضهم رغم الإرهاب الذي يمارسه العدو الإسرائيلي قصفا وتدميرا وتفجيرا. ومن الديمان تمسك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن تكون الدولة وحدها صاحبة السيادة والقرار على كامل الأراضي اللبنانية.
5: المطلوب واحد، الإصغاء إلى كلام الله. وطننا يحتاج وسط كثرة الأصوات والمواقف والحسابات إلى أن يعرف ما هو الأساسي وما هو الثانوي. فلبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء تعب من كثرة الحركة وقلة الاتجاه، تعب من إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها. وإذا كان يسوع يقول لمرتا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، فكم تشبه هذه الصورة واقعنا الوطني؟ ملفات كثيرة، خلافات كثيرة، مصالح كثيرة، أصوات كثيرة، فيما المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان. الإصغاء إلى كلام الله وطنيا يعني أن يعود الحق أعلى من المصلحة، والعدالة أقوى من المحاسسة، وكرامة الإنسان فوق الحسابات، وأن تتحول المسؤولية من موقع إلى خدمة. فكما أن الصلاة تقدس العمل، كذلك القيم هي التي تعطي العمل الوطني معناه.
0: وجه النائب غسان حصباني رسالة مفتوحة إلى الموفد الأمريكي توم براك، الذي اقترح أن يكون التفاوض مباشرة مع حزب الله كونه هو صاحب القرار الفعلي، مذكرا بأن هناك سلطة شرعية منتخبة تمتلك وحدها حق اتخاذ القرار باسم الدولة والشعب اللبناني. ولدى لبنان مجلس نيابي منتخب بصورة شرعية وديمقراطية من الشعب اللبناني، ومن هنا فإن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، لا عبر منح شرعية موازية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور. رفض النائب إيهاب مطر عبر إكس إعطاء لأي تيار عطل البلاد لأجل الكرسي وأدخل عهده لبنان جهنم وأغرق اللبنانيين بالعتمة والفوضى، وشهدت بيروت في عهده تفجير المرفأ، وكان يعلم أن ذاك ثار اللبنانيون على هذا العهد والمحاسبة لم تنتهي بعد، والناس وحدها باتت تعرف من يحمل صفة الجنس العاطل. وأخيرا فإن قانون العفو العام حق للمظلومين، ونفتخر بإقراره لأنه إنجاز وطني لكل لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى. في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى، كتب الرئيس عبد الحريري عبر إكس: في ذكرى تفجير المسجدين نستعيد مع أهل طرابلس والشمال لحظة وجع لا تنتسى، نسأل الله الرحمة لضحايا الجريمة البشعة والشفاء التام للجرحى. النائب اللواء أشرف ريفي قال إن هذه الجريمة ليست مجهولة الفاعل، فالقضاء اللبناني كشف خيوطها وسمى متورطين فيها وأثبت ارتباطها بأجهزة النظام السوري السابق، وما بقي هو استكمال للعدالة وصولا إلى كل من خطط وأمر ونفذ أيا كان موقعه. النائب كريم كبارة قال إن العدالة بدأت بسقوط نظام الأسد وانطلاق محاكمة مجرميه، لكنها لا تكتمل إلا بمحاكمة من خططوا ونفذوا هذه الجريمة لينالوا العقاب المناسب. انتقد النائب سعيد الأسمر قيام أشخاص مجهولين فجر اليوم بتوزيع منشورات موجهة إلى عدد من النواب في قرى وبلدات منطقة جزين، محذرا ورافضا أي محاولة للانتقال من التعبير عن الموقف إلى الترهيب أو التهديد، واضعا هذه القضية في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء المختص، مطالبا بكشف ملابساتها. وتعليقا على موقف الأسمر من المنشورات التي وزعت في منطقة جزين، أوضحت هيئة جزين في التيار الوطني الحر أن المنشورات موضوع الجدل تأتي ضمن الحملة التي ينفذها قطاع الشباب في التيار في مختلف المناطق اللبنانية، اعتراضا على قانون العفو العام ومواقف النواب الذين أيدوه، معبرة عن استغرابها محاولة نقل القضية من مكانها الطبيعي أي النقاش والمحاسبة السياسية إلى المسار الأمني، وتصوير حملة سياسية معلنة وكأنها عملية ترهيب مجهولة المصدر. في الذكرى السنوية 44 لانتخاب الرئيس، الشهيد بشير الجميل رئيسا للجمهورية العام 82، لبى عدد من رفاق بشير الجميل دعوة النائب نديم الجميل إلى لقاء في دارة بشير في بكفية، ورحب الجميل برفاق بشير مؤكدا أن الذكرى ليست مجرد استعادة لمحطة من الماضي، بل تذكير بأن قيام الدولة واستعادة دور مؤسساتها يبقيان ممكنين حتى متى توافرت الإرادة والقناعة والشجاعة. تعود العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين لبنان وإيران إلى الواجهة مع اقتراب انتهاء مدة تأشيرة دخول السفير الإيراني المعين لدى بيروت محمد رضا شيباني في 24 من الجاري. وبحسب المعلومات المتوافرة فقد تبلغت السفارة في بيروت عبر قنوات تواصل خاصة رسائل من الجهات اللبنانية المعنية، مفادها أنه لا توجد من حيث المبدأ عوائق أمام تجديد إقامة الشيباني في لبنان بصفته مواطنا إيرانيا شرط تقدمه بطلب التجديد واستكمال المستندات المطلوبة ضمن المهلة القانونية أسوة بأي مواطن أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية. وفي المواقف كتب عضو التكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحج عبر إكس: المخرج الوحيد للسفير غير المرغوب فيه هو مخرج المغادرين في مطار بيروت الدولي. النائب جورج عقيس عبر عن رفضه إيجاد أي تسوية لمسألة وجوده، معتبرا أن قرار وزارة الخارجية القاضي باستبعاده أصبح نافذا.
6: من يمتلك سلطة اتخاذ القرار أي قرار عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه. اليوم عم ناخد قرارات بنبرة دولة وعم نرجع نحاول نلاقي مخارج بنبرة مزرعة أو دويلة أو دولة عاجزة. اليوم إعادة تدوير الصفة الدبلوماسية خليني أقول للسفير الإيراني هو أمر نرفضه إطلاقا، ومسألة أنه تمديد إقامته أو إيجاد مخارج لتبرير بقائه بلبنان هيدا كسر لهيبة الدولة. عندما أخذ هذا القرار من قبل الوزارة أصبح نافذ. أنا بدي صدق أنه هيدي الدولة قادرة تنفذ هذا القرار، لأنه إذا مش قادرين ينفذوا هذا القرار البسيط كيف بده ينفذوا قرار بسط سيادتهم على كامل الأراضي اللبنانية؟ كيف بده ينفذوا قراراتهم اللي أخذوها بخمسة وسبعة قبل 25 و2 أدار 26؟ هذا سؤال كتير كبير، الإجابة حصريا عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: ماليا توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في 26، بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في 2025، هو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية العام 2019. وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان اقتصاد مزقته الصراعات إن التصعيد الذي بدأ في آذار أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي. صحيا، هل أن كل مشتقات الحليب التي نتناولها صحية؟ أخصائية التغذية شانتال غابي تجيب على هذا السؤال.
7: أهم شيء بس بدنا نروح على السوبر ماركت نقرأ على علب الألبان والأجبان وكل مشتقات الحليب، ما يكون محضر غذائي أو تسمية قريبة لها مثل حلومي بدل حلوم، ونقرأ كتير منيح المكونات، ما لازم يكون فيها زيوت نباتية مثل زيت النخيل أو بالم أويل ونشا، وكل ما كانوا المكونات طبيعية وعددها قليل كل ما كانت صحية أكتر. يعني أهم شيء تكون معمولة من حليب الطازة، من هيك بتكون تكلفتها أغلى من المحضر الغذائي، ومن هيك ما تنغشوا بالسعر، مش دايما الأرخص أفضل.
0: زار الممثل فؤاد حسن المعروف بزغلول اليوم مع زوجته الممثل صلاح تيزاني، وأفاد بأنه سمع منه كلاما حزينا وعتبا بشأن شائعة وفاته قائلا: يتركونا نعيش هالكم يوم بسلام. وفي وقت سابق اتصل نقيب الممثلين نعمة بدوي بتيزاني بالفيديو وسجل رد أبو سليم بالصورة والصوت:
8: يا حبيبات قلبي يا زملاء الكرام، أنا حبيباتي تأمم صحة، صاروا طالعين شي 10 مرات، ساعة مريض، ساعة بالمستشفى، ساعة شو بيعرفني هالناس؟ أخوان ما في شي، تقريبا نحن نقرب على 100، والواحد بهيك حالة لازم يسمي رعب نفسه، ما يترك حاله لتفوتوا الأمراض. أنا عندي حبيبات قلبي فحوصات عم بعملها، وبطمنكم إنه نشكر الله ما في شي.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف شخص ملقب بدكتور فود بعد ملاحقة استمرت شهرا لتنفيذ مذكرتي إلقاء قبض وتوقيف صادرتين بحقه في قضية مخدرات. إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تبقى نسبة الرطوبة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية. كان في النشرة: إسرائيل تضغط جنوبا بالنار مستبقة المرحلة الجديدة من المفاوضات. بعد زيارة لرئيس الجمهورية قائد الجيش في روما وفي المباحثات المرتقبة الإطار وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل. الناطق باسم اليونيفيل: لم يسجل أي خرق لوقف النار من الجانب اللبناني منذ 21 من حزيران. الراعي في عظة الأحد لضرورة حصر سيادة الدولة وقرارها على كامل أراضيها. البنك الدولي يحذر من انكماش الناتج المحلي في لبنان. مواقف في ذكرى انتخاب بشير الجميل، ومواقف في ذكرى متفجرتي السلام والتقوى. دكتور فود في قبضة قوى الأمن، وأبو سليم بخير وعافية. إذا كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم، الملتقى في 12:15 مع العرض الأخير لهذه الليلة. شكرا لإصغائكم.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

فكرت الحب كلمة على ورقة اكتبها اليوم امحيها بتبقى داري الأشواق عطول بطل سرقة.

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة. أهلا بكم. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا النبطية الفوق ودوحة كفر ربان، وألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر وفوق دوحة كفر ربان، كما عمد الاحتلال إلى إحراق منازل في بلدة القنطرة، وطاول قصف مدفعي أطراف بلدة صربين ومحيط بلدة عتشيت القصير، كما سجل إحراق منازل في بلدة طلوسي. نوه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بموقف قيادة الجيش اللبناني التي رفضت أن تتماهى أو تتنازل عن شرفها وعن كرامتها في الحفاظ على لبنان وعن شعبه وأرضه وكرامة لبنان، كل لبنان. في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى، كتب الرئيس عبد الحريري: في ذكرى التفجير نستعيد مع أهل طرابلس والشمال لحظة وجع لا تنسى، نسأل الله الرحمة لضحايا الجريمة البشعة والشفاء التام للجرحى. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الذي رأى أن الدبلوماسية الإيرانية أسهمت في ترسيخ اقتدار إيران وأنها مصدر فخر لأصدقائها، معربا عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني، مشددا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقفا موحدا وحازما لمواجهة أطماع الكيان الصهيوني. الوزير عراقجي أشاد بالمقاومة والصمود المشرف للشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية. أشار المبعوث الأمريكي توم باراك في حديث بشأن الجولان ولبنان إلى أن إشارته للأمم المتحدة ليست تأييدا للتفاهمات التي تم التوصل إليها عبر التفاوض، وقال: نتفاوض أو تتفاوض أمريكا مع حكومة لبنان باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، وحزب الله مصنف منظمة إرهابية أجنبية ونحن لا نتفاوض معه. خلص اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع مدير جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية سورية تركية إسرائيلية لمعالجة المشكلات وتفادي وقوع أي صدام بين الأطراف. وقالت المصادر إن اللجنة الأمنية الجديدة ستعمل بإشراف أمريكي أردني في ظل تصاعد التوتر عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا. الاجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بينما كان الشيباني موجودا في العاصمة الأردنية، وبحسب المصادر فقد شارك المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك في الاجتماع. الخبر الأخير في هذا الموجز: استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد وفدا من السلطة الفلسطينية، وتناولت المباحثات التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، إضافة إلى ملف الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة. كان هذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة. شكرا لإصغائكم. إلى الملتقى صباح غد الاثنين، تصبحون على خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.